حتى دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا. في الوقت دوث طلع نبي اسمه أغابوس قال إن في مجاعة هتحصل، فراحوا لمين شوية مساعدات من كنيسة أنطاكيا وبعتوها مع بولس وبرنابا يوصلها أورشليم. فدي كانت الزيارة الثانية لبولس لأورشليم. الزيارة الثالثة هي النهاردة سنة 49 ميلادية، بولس رايح هو وبرنابا علشان يحضروا المجمع الأول في أورشليم. اجتمع المجمع، بدأ كل واحد يقول رأيه، اليهود يقولوا آراء، وبعض الرسل يتكلموا. قالها معلمنا القديس لوقا حصلت مباحثة كثير، كلام كتير، كل واحد يقول رأيه. بعد كده يقول قام بطرس وقال، راح قايم بطرس وحكى ازاي على ايديه من 15 سنة كارنيليوس الأممي لما بطرس راح بموجب الرؤية اللي شافها ازاي الروح القدس حل على كارنيليوس. الحادثة دي كانت سنة 34 ميلادية، احنا دلوقتي سنة 49، يعني تقريبا 15 سنة. برضو لسه الموضوع لم يحسن. بعد كده راح قايم برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطته. بولس كان هو وبرنابا راحوا الرحلة الأولى، والرحلة الأولى كانت كلها وسط أمم، فقعد يحكوا بولس وبرنابا ازاي في الرحلة التبشيرية الأولى بتاعت بولس كرزوا في أماكن كتيرة زي أبرس وزي بنفلية وزي دربة وليسترا، المناطق اللي راحها في الرحلة الأولى، وازاي ربنا أيد كرازة بولس بالآيات والمعجزات. رغم هذا الناس اليهود لم يقتنعوا، وظلت كل الأعين شخصة ناحية يعقوب، لأن يعقوب البار ابن خالة ربنا يسوع كان هو الأسقف بتاع مدينة أورشليم وكان هو رئيس المجمع. فظلت العيون معلقة على يعقوب لغاية ما تكلم يعقوب وأكد أن ربنا قابل الأمم في الإيمان بالنبوة اللي احنا شفناها من سفر عاموس. قال سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة وأعيد أيضا ردمها علشان يطلب الباقون من الناس الرب الذين دعي اسمي عليهم. طيب انتهى الموضوع انه القديس يعقوب قال الرأي بتاعه، قال أنا أرى ده القرار بتاع القديس يعقوب أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. قال بناء على النبوة بتاعت عاموس أنا شايف أن مفيش ضرورة أن احنا نحط ثقل على الأمم اللي داخلين للمسيح. طيب مطلوب إيه من الأمم؟ قال مطلوب شوية أمور ما تخصش الإيمان، شوية ممارسات يلتزم بها الأمم. إيه هي؟ نمرة واحد أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام اللي هي أكلة ما ذبح للأصنام. نمرة اتنين يمتنعوا عن الزنا، طبعا مش الزنا بمفهوم الزنا اللي ده معروف ده طبعا حاجة وحش، لا زنا المحارم اللي هو ذكر في لويين 18، الابن ما يتجوزش أمه، ما يتجوزش عمته، ما يتجوزش خالته، ما ذكر في لويين 18. أيضا يمتنع عن المخنوق والدم، الحيوان المخنوق دمه فيه، والشريعة قالت صراحة في لويين 13 إنه نفس في الدم، فما يصحش إن إحنا ناكل أو نشرب دم، فالمخنوق دمه فيه وما يصحش إن إحنا نشرب دم. الأمور ديت أمور لا تخص الإيمان، أمور ممارسات الأمم يلتزموا بيها. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه القديس يعقوب بعد ما قال الكلام دوت قال أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين لكن يلتزموا بكذا وكذا. ليه؟ قال لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. طب إحنا عادين دلوقتي نجتمع نشوف هل ضروري التهود ولا لا؟ قلنا ما فيش ضرورة. طيب القديس يعقوب قال لا، بس في حاجات لازم الأمم يلتزموا بيها، الأصنام والزنا والمخنوق والدم. ليه يا يعقوب؟ قال لأن موسى منذ أجيال كثيرة في كل البقاع بتاعة الأرض في مجامع لليهود، وفي المجامع دي بيتقرى الناموس، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. يعني تقصد ايه يا يعقوب؟ قال اقصد ان احنا لابد ان احنا نراعي مشاعر اليهود اللي دخلوا في الايمان المسيحي. طول عمرهم في المجامع بيسمعوا الاقوال اللي بتقول ان الحاجات دي حرام وان شريعه الناموس بتحرم الحاجات دي، فمطلوب مننا يا امم رغم انه ده مش ضروري موضوع الختان، لكن احنا هنراعي بعض الممارسات عشان ما نتعبش نفسيه اليهود. وده امر مش جديد يا احبه على الفكر المسيحي، لان لقينا بولس نهج ذات النهج. طبعا دي بالنسبه لنا بقت وصيه ملزمين بيها، بس زي ما احنا شايفين وصيه ما تخصش الايمان، وصيه ما تخصش، لكن وصايا سلوكيه
ليه؟ قال مراعاة لليهود. اليهودي نفسيته هيتعب طول عمره متربي، طول عمره بيسمع في المجامع كل سبت انه في زواج محارم، انه في الدم غلط، انه المخنوق غلط. لما يجي النهارده يلاقي المسيحيه بتبيح الحاجات دي، دي هتتعب نفسيه الرجل اليهودي، لان اصلا دي كانت وصيه ربنا مديها لاسرائيل. بقول لكم نفس النهج ده، نهج بولس لما اتكلم عن اكل مذبح للاصنام، قال احنا ما بناكلش مذبح للاصنام. ليه؟ قال بالنسبه للرجل الوثني ده جزء من العباد وده جزء من ارضاء الوثن. قال احنا نؤمن تماما انه لا اله الا واحد، وان الاوثان ديت اللي بيقال عليها الهه مش الهه، واحنا من حقنا ناكل اي حاجه، لكن لألا أعثر أخي لن آكل لحم إلى الأبد. ما يقصدش اللحمة، ما بنجيب حتة لحمة في البيت ونأكل، لا، يقصد لحمة ما ذبح للأصنام. قال هي مش خطية بس إحنا هنمتنع عنه. ليه يا بولس؟ قال عشان ما نتعبش ضمير الراجل الوثني اللي يشعر أنه حتى بعد ما دخل في الإيمان المسيحي مطالب أنه هو يرضي الأوثان بأكل ما ذبح له. نفس النهج هنا قاله القديس يعقوب، وفعلا انفض المجمع على هذا، وبقى هو دوت قرار المجمع. طب السؤال بقى، القرار دوت اخذ في اورشليم، طيب عايزين ننشره بقى في كل الكنائس. الحديث بقى بتاع النهارده، حينئذ راى الرسل والمشايخ مع كل الكنيس ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا، واختاروا اتنين، يهوذا الملقب برسابة وواحد اسمه سيلا. قرار المجمع قال ان القرار ده هنكتبه في ورقه وهنمضي عليه احنا الاباء الرسل ونوصله لكنيسه انطاكيا. ايه القرار؟ انه لا يثقل على الامم الراجعين الى الله، لكن يمتنعوا عن الاربع حاجات دول. واتكتب القرار واتمضى عليه. على ما يبدو ان القرار كتب باليوناني، لانه دي اللغه اللي معروفه ودي اللغه اللي بقيه الكنائس تقدر تتعامل بيها. طب خدوا قرار تاني، قالوا هنختار اتنين رجالة مننا من أورشليم يروحوا مع بولس وبرنابا يقولوا الكلام ده بالبق. الله، طب ما كفاية انه بولس يروح لهم يقول لهم يا جماعة ادي القرار بتاع أورشليم، خلاص ايه الداعي ان احنا جايبين معانا اتنين هما جماعة بصوا هيقولوا لكم هما كمان، يجوا الناس يقولوا يا جماعة حصل كده في أورشليم كيت وكيت. ايه الغرض من كده؟ اولا مين الشخصين وليه اتبعتوا؟ الشخصين زي ما قالوا يهوذا الملقب برساب، ما نعرفش عنه أي حاجة، لكن تقليد كنيستنا بيقولنا أن دوت واحد من 70 رسول، والكنيسة بتعمل له احتفال في 25 بقونة، كان من أيام بسيطة، هذا 29 كان من 4 أيام، فما نعرفش عنه غير أنه هو واحد من 70 زي ما تقليد كنيستنا بيقول. طيب الثاني واحد اسمه سيلا، سيلا باللاتيني باللغة الرومان هو سيلوانوس، وأيضا تقليد كنيستنا بيقول لنا ان دوت واحد من 70، بس ما بيتعمل لهوش عيد في السنكسار، ما فيش تقليد متسلم لنا بمعاد عيد له، لكن في تقليد مسلم للكنيسة انه ده من ضمن 70. سيلا دوت سمعنا عنه في مواضع اخرى في الكتاب المقدس، في سفر الاعمال الاصحاح 16 بولس في الرحلة التانية هيطلع هو وسيلا وهيتقبض عليهم عشان يتضربوا، فبولس هيقول للحاكم يقول له ازاي تضربنا ونحن رومانيان. فمن هنا فهمنا ان سيلا ايه؟ حاصل على الجنسيه الرومانيه. سمعنا عنه بقى كتير في رسائل بولس الرسول وهو بيكتب الرساله، يا اما سيلا قاعد معاه يا اما يبعت سيلا برساله. دوت اللي احنا عرفناه عنهم. هنا قال رجلين متقدمين في الاخوه، كلمة متقدمين يعني كانت ليهم مكانة في وسط الكنيسة بتاعة أورشليم، يعني ما اختاروش اتنين كده يعني أي اتنين، لا اختاروا اتنين كبار كده في الكنيسة ومعروفين وليهم مكانتهم. طب السؤال بقى، بقول ليه؟ هل كان يكفي ان احنا ناخد القرار بتاع الكنيسة ومنضي عليه من الرسل ويروح ببولس وبرنابا يقول لهم يا جماعة هو القرار؟ أبائنا الرسل في حكمة بالغة قالوا لا، احنا نبعت كمان اتنين يأكدوا الكلام علشان ما يبقاش في اي مجال للناس اللي بتشكك في بولس وفي تعليم بولس، ممكن ده ادعوا ان بولس مش رسول. لما نقرا رساله كورنثوس الثانيه ادعوا ان بولس مش رسول، يبقى كان اسهل حاجه يقول لك ده بولس ده كذاب، احنا شفنا يمكن هو اللي كتب الورقه بايديه. فابانا الرسل بحكمه بعتوا القرار مكتوب، وبعتوا اتنين منهم يشهدوا، ناس يهود يروحوا يشهدوا يا جماعة فعلا حصل في أورشليم كذا وكذا. قبل ما أخذ الآية الثانية عايز يعني
تأمل كده أو مقابلة لطيفة تذكرتها. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلهما إلى أنطاكيا. أنطاكيا ديت اللي هي أنطاكيا سوريا اللي هي العاصمة بتاعتها دمشق، وإحنا في مدينة إيه؟ مدينة أورشليم. بولس طالع واخد ورقة، لو حد بقى منكم يعني إيه يربط، واخد ورقة ممضية من رؤساء الكنيس أبائنا الرسل، رايح يقول للناس اللي في أنطاكيا يا جماعة إحنا جايين لا نضع عليكم ثقل آخر، إحنا جايين نريحكم، إحنا جايين بنقول لكم إن الكلام الصعب اللي تقال لكم ده مش ضروري، وهو موضوع الختان وحفظ الناموس. إحنا في سنة كام؟ سنة 49، من 15 سنة نفس السكة ديت من أورشليم لدمشق. برضو بولس ده كان طالع بورقة تاني ممضية من رؤساء الكنيسة بس تحمل مضمون تاني. فين؟ عشان يقتل المسيحيين. من 15 سنة نفس السكة ديت، هو بولس نفسه واخد ورقة ماضي عليها حنان وقيافة رؤساء الكنيسة، بس علشان لا يضع على المؤمنين ثقل، ولا علشان يروح يضع الايادي ايه؟ يروح يقبض عليه. شوف احبائي نعمة الله المغيرة، شوفوا التغير اللي حصل في حياة ايه شاول. واحد من 15 سنة كان يجي كانوا المؤمنين يشوفوا يترعبوا شاول، لدرجة ان حنانية كان النهاردة ايه؟ النهاردة الحد، يوم الجمعة اللي فاتت كان عيد استشهاد حنانية اسقف دمشق اللي عمت بولس. لما ربنا في رؤيا الليل قال لحنانية روح اذهب للزقاق اللي يدعى المستقيم في بيت راجل اسمه يهوذا، هتجد شاول قائم يصلي. قال يا ربي كم من الشرور صنعها بقدسيك في أورشليم، وده جاي كمان هنا علشان ايه؟ يبقى اروح اعمده. هذه نعمة الله يا احبائي اللي بتغير. نفس المنظر ده فكرني بواحد تاني كان يمشي كده يحط دفتر تحت باطه، وكانوا الناس لما يشهوه يترعبوا، بعد كده بقى يمشي وحطت دفتر برضه تحت باطه بس الناس لما يشوفوه كانوا يفرحوا. مين دوت؟ لاوي. لاوي اللي هو مين؟ اللي هو مات. مات دوت كان معاه السجلات بتاعت الضرائب يحطها تحت باطه وينزل على البيت، اللي ما يدفعش الضريبة معاه سلطان من الرومان يعمل فيه اللي هو عايز يعمله. فالناس كانوا يشوفوا صاحبنا ده جايب الدفتر تحت باطه ايه؟ يخاف. بعد كده بقوا يشوفوه ومسك دفتر تاني تحت باطه، بس ايه بقى اللي كان رايح تحت باطه بعد كده؟ البشارة بتاعته اللي كتبها القديس متى كانت الناس تشوف كانت ايه؟ كانت طفل. صدقوني يا احبائي ياما ناس تبقى سبب مشاكل في بيوت او في مكان عملها او في كنيسة، والناس تشوفها يا على فلان دوت، ممكن يكون ولد عندنا في الاسرة يا ندخل الاسرة الولد ده جاي يا ساتر يا رب ربنا يعد اليوم ده على خير. صدقوني يا احبائي نعمة الله بصد نعمة الله تحول الانسان اللي الناس كانت تشوفه كانت تتضايق وخاف وتضطرب وتنزعج، الناس تشوفه بعد كده في ايه؟ تفرح. ايه التحول دوت؟ هو ده عمل نعمة ربنا. طيب نكمل. وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة، الكلام اللي اتكتب بقى في الورقة اللي رايح بها بولس، الرسل والمشايخ والإخوة. الكنيسة يا أحبائي كانت تتميز، يعني أقول فيها إيه؟ يعني فيها نوع من الحوار، يعني أبانا الرسل كبار جدا بس لما طلع القرار ما قالوش الرسل بيقولوا رغم أن ليهم هذا السلطان، لا قالوا الرسل والمشايخ. المشايخ اللي هم الناس الكبار اللي في الكنيسة، ومش بس الرسل والمشايخ لكن حتى الإخوة المؤمنين. الكنيسة كلها كانت كنيسة إيه؟ مفيش واحد يعني هو صاحب السلطان المطلق في الكنيسة، ودي أحبائي يعني بحسب قوانين الأباء الرسل هو ده وضع الكنيسة، إنه أبونا البطرك له كل التقدير والاحترام، لكن البطرك في النهاية لو المجمع اجتمع على انه مثلا نسطور كان بطرك القسطنطينية، طبعا نسطور ده بقى كبير ومحدش يفتح بقه، لا لما المجمع بتاع القسطنطينية لقى ان نسطور بيلخبط وقف نسطور عند حد، ما يقولش نسطور لا ده انا ايه انا وانا لوحدي ومحدش له كلمة عليا، لا لا كنيسة فيها ايه؟ فيها روح شركة، الرسل والمشايخ والاخوة. يهدون سلاما، بصوا الكلمة اللي جاية بقى، الى الاخوة الذين من الامم. مين اللي بيكتب الكلمة دي يا احبائي؟ يهود. قبل الإيمان بالمسيح اسأل اليهودي إيه رأيك في الرجل الأممي، كان يسموهم إيه؟ المرأة الكنعانية. قال لها ربنا يسوع ليس حسن أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، لأنه اليهود كانوا على الأمم كلاب، الأمم نجسين في نظر اليهود والكلب حيوان نجس.
النهاردة بص

نعمة الله المغيرة. اليهود بعتين للأمم يقولوا لهم إيه؟ يهدون سلام إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا. بقى اليهود والأمم إيه؟ إخوات. عشان كده نصلي نقول وحد شعب مع الشعوب. الشعب الوحيد اللي كان بتاع ربنا هو شعب إسرائيل، ربنا وحده مع بقية إيه؟ بقية شعوب الأرض. وبقت ديت نموذج للفدا كما في فكر الله. في فكر الله إنه الفدا اللي عمله المسيح يجمع الكل في ذاك، أدي اللي فكر ربنا، كل ما في السماء وكل ما في الأرض يتجمع في شخص واحد، يبقى كل دول ليهم رأي واحد، ليهم قيادة واحدة. النهاردة كل شعب من شعوب الأرض له قيادة وله فكر وكل واحد له اتجاه. لكن في فكر الله إنه ما تبقاش الخليقة كده كل واحد ماشي في سكة، لكن في فكر الله إن الخليقة كلها ما في السماء وما على الأرض تبقى تحت قيادة رأس واحدة هي المسيح. أدي غاية الله من الفدا. النموذج اللي قدمه ربنا دلوقتي اللي هيعبر بيه عن اللي هيعمله في قصده في الفدا هو اتحاد اليهود بالإيه؟ بالأمم. الاثنين اللي كانوا متفرقين دول ربنا عمل فيهم إيه؟ جمعهم وخلهم إيه؟ واحد، كنموذج للوحدة الكبيرة اللي هيعملها المسيح في إتمام الفدا في مجيء المسيح الثاني. وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا. طبعا سوريا ديت أنطاكيا العاصمة بتاعت، يعني أنطاكيا جزء من سوريا، وكيليكيا ديت المناطق اللي محيطة بسوريا. يعني معنى كده أن الرسالة دي هتروح أنطاكيا ومن أنطاكيا هت إيه؟ تنتشر لبقية سوريا. أنطاكيا دي العاصمة، ومن سوريا تطلع كمان للمناطق الإيه؟ الكيليكية المحيطة. طب بتقول إيه الرسالة ديت؟ قال إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، ناس طلعوا من أورشليم، ناس يهود، أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم. كلمة مقلبين يعني عملوا لكم إزعاج، عملوا لكم اضطراب، عملوا لكم قلق، لخبطوكم، وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس. طلعوا ناس من عندنا يهود جيهم عندكم في أنطاكيا بيقولوا لكم أنك لازم تختتنوا وتحتفظوا الناموس. بصوا بقى الكلمة اللي جاية، الذين نحن لم إيه؟ نأمرهم. بس أهم ما في الموضوع هي الكلمة ديت، الذين نحن لم نأمرهم. يبقى إذن المعلمين الكذبة اللي طلعوا يلفوا يقولوا للناس يا ناس لازم تتهودوا، كانوا بيدعوا إن إحنا مين اللي بعتنا؟ الرسل اللي في أورشليم. ده كلامنا، ده بطرس هو اللي قايل لنا نيجي نقول لكم الكلام ده، ده يعقوب هو اللي قايل لنا. طبعا الأمم لما سمعوا الكلام ده عمل إيه؟ اتلخبطوا، حصل الله، يبقى احنا كل الايمان بتاعنا غلط، يبقى بولس ده ضحك علينا. فالرسل هم اكدوا وختموا ومضوا عليهم كل الرسل. ايه؟ الذين نحن لم نأمرهم. الناس دول ما بيكلموش صح، واحنا لا احنا بعتناهم ولا احنا قلنا لهم الكلام دوت. هي دي يا احبائي ذات التعليم اللي بيعلمها بولس في رسائله. يبقى اذا ايمان الكنيسه ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه اختلاف. كل ما في الامر إنه الكنيسة في أورشليم ثابت اليهود. الرجل اليهودي قبل الإيمان بالمسيح وهو في دماغه إنه لازم يختن ابنه، يختنه. الرسل يقولوا سيبوه يختنه، ما جراش حاجة. الراجل في دماغه حاطط إنه يعني الأطعمة المحرمة بتاعت سفر اللويين ديت لازم، يا جماعة ملهاش لزوم، عايزين تاكلوا، لا لا لا لا، إحنا طول عمرنا بنسمع إن الأطعمة دي حرام وضميرنا مش مطوعنا وإحنا مش عايزين ناكل. خلاص يا جماعة مش عايزين تاكلوها ما تاكلوهاش. يبقى ده نوع من التفسيح من الرسل، لكن ده مش إلزام إنه لازم المسيح يعمل كده. فلما الرسل سابوا الناس، يعني صعب كانوا يغيروا المفاهيم اللي رسخة في ذهنهم، لأن موسى له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. صعب، بقالهم سنين بيسمعوا الكلام ده، وصعب ان احنا نيجي نقول لا ما تعملوش كده. فالرسل قالوا خلاص سيبوه، عايزين يعملوا يعملوا. راحوا الناس طلعوا يقولوا ده الرسل بيعلموا بكده، لكن الرسل ما ايه؟ ما علموش. عشان بس نبقوا فاهمين ايه اللي كان حاصل في الكنيسه الاولى، فما فيش اي اختلاف. الذين نحن لم نأمرهم، نفس تعليم بولس، ما فيش حاجه اسمها ختان، ما فيش حاجه اسمها حفظ الناموس ولا تتميم احكام الناموس. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة. لذيذة قوي، قال لهم القرار دوت، يعني مش قرار بس بطرس، مش نص الرسل قالوا اه والنص قالوا لا، لا لا لا، ده قرارنا ايه؟ كلنا بنفس واحدة. يعني الرسل يا احباء 12، يهوذا راح لمكانه وجه بداله متياس،
وكان في عندنا بس واحد من الرسل ايه يعقوب كان استشهد. فعندنا 11 رسول هم اللي عايشين لغاية اللحظة دي. ال 11 عملوا ايه؟ مضوا. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة في القرار، نفس واحدة. وفي ايه تاني؟ وأن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس. وبرضو احنا كمان اتفقنا على الاثنين دول بالذات يعتبروا ممثلين للرسل، ممثلين لكنيسة أورشليم اللي هم يهوذا الملقب برسابة وسيلة. احنا برضو اتفقنا ان دول بالذات هم اللي ايه؟ هم اللي يجوا يوصلوا لكم القرار دوت. بصوا بقى الكلمة اللذيذة، مع ايه؟ حبيبينا، مع حبيبينا برنابا وبولس. بولس يا احبائي، لان هو اول من كرز بعدم ضرورة الناموس واستلمها من استفانوس اللي مننا كان حاضر اعمال 7، وقلت لكم اللي قاله استفانوس هو اللي تبناه بولس بعد كده. بس استفانوس ما كانش بيكرز، يعني كان كل خدمة استفانوس جوه اورشليم، لكن اللي حمل هذا التعليم انه لا ضرورة للناموس، اتهم استفانوس انه بيقول كلام ضد ايه؟ ضد الناموس والعوائد التي سلمنا اليها الاباء. بولس بقى طلع كرز بالكلام دوت في العالم كله، فبقى بولس مكروه من مين؟ من اليهود. حتى اليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح ما يطيقوش حاجه اسمها بولس. ليه؟ ده قلل لنا من قيمه الناموس، ده الحاجات اللي احنا ابعا جد ملتزمين بيها جه بولس ده بيقول ملهاش لزوم. البرهان على كده سفر الاعمال، لما معلمنا بولس الرسول اعمال 21 وصل مدينه اورشليم، اجتمعوا اليهود المؤمنين هايجين في اورشليم لدرجه ان يعقوب جاب بولس قال لي يا بولس يوجد ربوه من اليهود المؤمنين وهم غيرين للناموس. يهود مؤمنين يعني يهود ايه؟ مسيحيين، لكن ايه؟ بيغيروا عن الناموس. لما سمعوا ان انت جاي قلبين البلد. فكان معروف ان بولس اليهود، لما بقول اليهود اقصد اليهود المسيحيين، ما يطيقوش بولس، معتبرينه ان دوت اللي بيهد الناموس، في حين ان كان تعليم بولس هو التعليم الصح، الناموس ده رمز وانتهى. فبص بقى الاباء الرسل بيلطفوا الجو، ايه مع ايه؟ حبيبينا بولس. ده ايه تحبيب؟ احنا زعلانين منه. تعالوا في التعامل علشان تحسوا بيه. مثلا اجي انا اتعامل مثلا مع تسوني مثلا، وايه وشويه تسوني يعني ايه ما زهقانه مني عشان انا بطول في الوعظات، فتيجي تسوني ثانيه تشوف فايه هي عارفه ان يعني شويه تسوني تعبانه مني، تقول لها يا شيخه ده اسكتي ده، طب ده انت بتقعدي هنا ساعه، ده ابو ثلاثه قعد معانا ساعتين في الوعظ، ده انت هنا ارحم من هناك. انا بهدي النفوس. يعني عايز اقول لكم انه كان ممكن الرسل ينتهزوا ان انتوا زعلانين من بولس، طب احنا بقى ايه نزودها بقى علشان ايه تيجوا في صفنا. يعني لو في ذات يا احبائي، لو في كل واحد بيدور على نفسه، حلو زعلانين من بولس بركه احسن، خليهم زعلانين منه عشان ايه؟ عشان يرتبطوا بينا. لا لا لا، الرسل ما كانوش كده يا احبائي، ده بولس ده بولس ده حبيبنا. فبيحاولوا يعملوا نوع من الايه؟ التلطيف ما بين اليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح وبولس. بولس كان يعلم هذا، عشان كده لما بولس كان محتاج يكتب رساله لليهود، لانه كان هو الوحيد اللي هيقدر يقنع اليهود بما هو في رساله العبرانيين، قال بولس لو هكتب لهم بولس عبد رسول يسوع المسيح هيمسكوا الرساله يعملوا فيها ايه؟ اليهود مش طايقين اسمي، فانا هكتب الرساله الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق، ولا جايب اسم ولا جايب سيرتي، لكن نقول لبولس الروح شهد كل حرف رساله. يا احبائي من اروع الرسائل بتاعت بولس، كل حرف في الرساله بيصرخ يقول ايه؟ بولس المتتلمس تحت رجلين غملائيل هو اللي كاتب الكلام. لانه محدش، مش ممكن حد في الكنيسه الاولى يكون بهذا العمق ويكون مخفي، ما فيش غير بولس. فحتى وان اخفى اسمه، طبعا هو بولس بقى اخفى اسمه ليه؟ عارف ان اليهود مش هيتوه. بص حكمه بولس، حكمه القديس بطرس، كنا بنتامل في رسالته الرساله الثانيه، بطرس بعت لكنيسه فيها يهود، واليهود برضو شايلين زي ما قلنا من بولس، يكتب لهم بطرس يقول لهم ايه؟ كما كتب اليكم اخينا الحبيب ايه؟ بولس الذي في رسائله اشياء عسره الفهم. اخونا الايه؟ الحبيب. انت يا بطرس بتقول على بولس اخونا الحبيب، ده مش لسه موبخك في انطاكيا قومك مواجهت لانك كنت ملوم؟ الرسل احبائي البوم واسع، بص يعني
ده شاول. شاول بقى مش حبيبنا شاول الثاني، شاول البنياميني، كان قلبه شايل من داود، ما كانش طايق ينطق اسم داود. لما بيتكلم مع نسان بيقول له ابن يس، تصوروا يعني قلبه مش مطوعه من كتر البغضه اللي في قلب شاول، مش قادر ينطق اسمه. بصوا الفرق يا احبائي،

بذل أنفسهم وضعوا حياتهم للموت عشان خطر المسيح. عملوا إيه؟ ما نعرفش. بس مكتوبة عند ربنا في الكتاب بتاعه في سفر التذكرة إن الاتنين دول زي ما قال عنهم بولس مرة ناس تانين وضع عنقيهما من إيه؟ من أجل أسرار إحنا ما نعرفهاش، أعمال محبة عملوها ما نعرفش عنها حاجة، لكن دي مكتوبة في السماء. لما نفتح السجل بتاع السماء نبص جنب يهوذا وجنب سيلة، إيه؟ رجلين قد بذلا أنفسهما من أجل اسم مين؟ اسم المسيح. إيه رأيكم لما الأسامي بتاعتنا في السماء كل واحد كتب جنبي حاجة؟ كل واحد كتب جنبي حاجة لازم. إيه اللي حيكتب؟ حنانية باع الحقل واختلس من ثمن الحقل، ده اللي لازق فيه مثلا هو وسفيرة مراته. يهوذا التلميذ الخائن، يوحنا حاجة كده لازقة جنبه، التلميذ الذي كان يسوع يحب. كل واحد جنبي ايه؟ نعم. لا مش اشرار ولا حاجة، بس يعني طبعا هو ربنا. لا مش اشرار يا ستي ولا حاجة، فينا ضعفات احبائي ما بننكرش، بس يعني احنا مش عنيدين. يعني احنا ربنا لما بيكشف لنا ان في حاجة غلط مش بنعاند. مغلوب من الضعف دوت، مش قادر على نفسي، لكن لا انا مش معاند في الشر وعارف ان السكه غلط وماشي فيها بعنده وباصرار. لا احنا مش كده، يعني مش للدرجات. انا مره قلت قصه صدقوني يعني ايه معزتني خالص خالص خالص. بقول لو اب في البيت او ماما عندهم ولد صغير ويجي الولد يقول له ماما انا عايز اساعدك. طب تعالى حبيبي ساعدني. ايه اعمل معاك يا ماما؟ خد الكوبايه دي دخلها المطبخ. يروح ماسك الكوبايه يروح كسرها في السكه، مش عارف يمسك. ماما انا عايز اساعدك. طب حبيبي روح مش عارف مثلا افرش السرير. يروح يفرش السرير، يروح مثلا مش عارف كبي بيه على المخد. الام ايه؟ الام عارفه ان ابنها نفسه ايه؟ نفسه يساعد، بس هو مش عارف. فماما تقول معلش اشجعه، ادم هو نيته حلوه يبقى لما نشجعه بكره هيعمل ايه صح ونستفيد منه. ماما متاكده ان الولد نيته كويس فبتساعد. اهو ربنا كده يا احبائي، احنا كل ما نيجي نعمل حاجه نبوظ. ربنا يبص انا عارف انت نفسك تبقى كويس، انت مش عارف، انت بتلخبط، انت بتبوظ الدنيا، بس انت نفسك عشان انت نفسك تبقى كويس انا هساعدك علشان استفيد من الطاقه اللي جواك ديت. هذا اللي ربنا بيعمله معانا احبائي. عشان كده يعني اوحش حاجه هو عناد القلب. عشان كده قال الكتاب العناد كالعرافه، دي الخطيه اللي ربنا ما يطاقهاش. العنيد يبقى عارف ان الحاجه غلط ومتاكد يقول لك لا مش مهم لازم اعمل. يا ابني غلط ده ده ده ما بصراحه يعني صعب. العناد كالعراف، لكن بغلط ربنا غلطان انا عيل ما بعرفش اعمل حاجه. طب معلش تعالى حبيبي اعلمك. طيب اعمل كذا ربنا ايه يصلح الحال اللي احنا فيه. فقد ارسلنا يهوذا وسيله وهما يخبرانكم بنفس الامور شفاها. قلنا ليه يروحوا ما اكتفوش بالورقه المكتوبه؟ قلنا ان مروحتش عشان ما فيش مجال ان حد يقول ان بولس ايه هو اللي كاتب الورقة. ممكن كان يروح يقولوا كده. الحاجة التانية احنا بعتنا الاتنين دول مندوبين من عندنا عشان لو عندكم اي اسئلة تاني بخصوص اي موضوع يخص التهود دول احنا بعتنهم نيابة عننا يجاوبوا لكم على كل الاسئلة ايه بتاعتكم. نمرة ثلاثة فيها روح محبة. تصوري كده انا قاعد مثلا كده في الأوضة وراح كاتب ورقة يا تسوني اعملي كذا، ابونا بيقول لك كده. طبعا فيها حتة من ايه يعني عدم محبة، يعني نشفة كده جفة. لكن لما يروح أو يبعت حد دي فيها شيء من الإيه؟ فيها شيء من الود شوية، اللطف شوية، مش حكاية جفة كده. فلو أبقى الرسل بعته جواب خده، يعني فيها شيء من الرسميات، مش دي روح الكنيسة. لا احنا كان بودنا احنا الرسل نجي لكم يعني، بس انتوا في أنطاكيا واحنا خدمتنا هنا، فاحنا بعتنا دول مندوبين عننا تدل على روح ايه؟ تحسوا الرسالة بقى راحة بروح ود، راحة بروح محبة، مش راحة كرسالة كده فيها شيء من الايه؟ من الأمر. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن الآباء الرسل في مجمع أورشليم كانوا شاعرين أن الروح هو اللي بإيه؟ هو اللي بيقود المجمع. عشان بصوا التقرير بتاعهم، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر. كفاية يا جماعة الطريق الروحي فيه ايه؟ في ضيق وفي تعب، مش هنحط كمان عليكم ايه اثقال. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا

سهل ايه لنا طريق السعي. السكة الروحية احبائي يعني هي طبيعتها زي ما قال المسيح باب ضيق وطريق ايه طريق. فمش ناقصة كمان نيجي احنا ايه نزودها على الناس، لانه قد رأى الروح القدس ونحن. الحتة دي حلوة في الخدمة يا احبائي، ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر. بلاش احبائي نحط على الناس يعني ثقل زيادة، لأننا نبقى عاملين زي الكتب والفارسيين زي ما قال عنهم المسيح يضعون على الناس احمال ايه عصبة الحمل. تيجي تتسوني مع البت في مدارس ساعة، انت هتروحي النار، ده انت شربتي مية الساعة 12 و5 ورحتي ده ربنا هيمسكك يرميكي في جهنم حتف. يا ساتر يا رب. لا نضع على الاخرين، ما بقولش ان الحاجة دي مش مهمة، بس احنا ساعات يعني بنصعب للناس يعني السكة بتاعت ربنا، ونبقوا متزمتين جدا ومتشددين جدا مع الناس ومع نفسنا. ايه الحكاية مرحرحة على الاخر؟ لا لا، احنا كده بنتقل على الناس، احنا كده بنصعب الطريق الروحي. بالعكس احنا نشجع الناس، نشجع الناس. يا ما ناس بعيده خالص عن الكنيسه، انا مانيش داخل كنيسه، انا لازم اعترف مانيش داخل كنيسه، انا مش ممكن اعترف. خلاص يا عم ما تعترفش هتروح النار، يلا مع السلامه. وتقولي لي ما هو قانون الكنيسه بيقول كده. في نوع من المحبه، في نوع من الترفق بالناس. طب يا حبيبي طيب بس تعالى تناول. لما يكون واحد طول عمره بعيد عن الكنيسه، واحد ما يعرفش الكنيسه وراجل كبير، يعني ايه اروح اعترف؟ ما مش قادر. طيب بس ايه، تعالى بس احضر قداس، تعالى بس تناول. وصدقوني يا احبائي هو بيجي نفسه بعد كده، هو بيجي. ده غير واحد متربي في الكنيسه وعارف. انا بتكلم عن واحد ياما في نوعيات كده احبائي ما عرفتش سكه كنايس. اعترف؟ لا مانيش رايح. يعني ايه اعترف؟ ابونا بشوي يا احبائي كان بيعمل كده، كان ياما شبان كان يبقوا بعيد عن الكنيسه ويعني يبقوا في منتهى اللخبطه اللي في الدنيا، وكان ابونا ياخدهم ويخليهم يتناولوا مره واثنين وتلاته. هو بعد كده لما يبتدي يحط رجله في الطريق الروحي، هو بقى يحس ان الحاجات اللي عنده دي ثقل. هو عايز ايه؟ مش انا اجي اروح حاطط له كل الكعبله فوق دماغه اقول له هو الدستوريه بتقول كده والقوانين بتقول كده والاباء الرسل بيقولوا كده، غير كده مش اطلع بره انت هتروح جهنم. طبعا محتاجه حكمه، بس في الحقيقه احبائي يعني لا نضع على الناس ايه ثقلا غير هذه الاشياء الايه الضروريه. يعني الحاجات الضروريه قوي نلتزم بيها، وهو لما هيمشي في السكه هيبتدي بقى الحاجات التانية هو نفسه ايه. لكن اول ما يجي نحط الكوام على دماغه هي ايه. طبعا يعني هي حكمة في التدبير وفي الارشاد، لما تبقوا اسسة نبقى ايه نوعصكوا فيها، مش كده؟ انتوا مش اسسة ولا اسسة؟ لسه قاري النهاردة على النت الكنيسة الانجيلية للأسف في مصر الاخرى عايزة تعمل كهنة ستات بروتستانت، عايزين يعملوهم قصوص لكن ما يعملهمش شيوخ. يعني عندهم القصوص درجة وشيوخ شيوخ يعني زي الأسقفة دلوقتي يعني تقريبا يعني. فقالوا لا ممكن نعمل الست قصوص كنيسة الإنجيلية في مصر، فلما تبقوا أسسة إنجليين نبقى نقول لكم تعملوا إيه. ماشي اعملوها في أمريكا يا ستي، لكن احنا مالنا من أمريكا. طيب المطلوب ده أنتوا لما بتصدقوا بس يعني الموضوع يطلع بره، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون. نعم أنتم عملتوا إيه؟ عملتوا طيب، عملتوا عمل حسن، يريد تعملوا كده. كونوا إيه؟ معافين. كونوا معافين دي كلمة يعني كانت تتختم بيها الجوابات، يعني كونوا في صحة، كونوا في عافية. طيب نكمل. وهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية. مين دول؟ بولس وبرنابا حاملين القرار مكتوب، وإيه؟ يهوذا ومين؟ وسيل. وجمعوا الجمهور، عملوا مؤتمر كده في الكنيسة وراحوا مجمعين كل الايه؟ كل الشعب. ودفعوا الرسالة. يا جماعة احنا جايبين لكم جواب من كنيسة أورشليم. فلما قرأوها ايه؟ فرحوا لسبب التعزية. فرحوا ليه؟ وتعزوا ليه؟ فرحوا لأنه دي حطت حد للمنازعات والانقسامات اللي جوه الكنيسة، فانبسطوا قوي قالوا الحمد لله. اتعزوا بقى دي حاجه جوه ايه؟ ان شعروا انه فعلا الحياه مع المسيح تهب الانسان حريه مجد اولاد الله، ما بقاش تحت نير الناموس. الناموس قيد يا احبائي، قيد يحكم الانسان في حركاته وفي تصرفاته وفي سلوكه، وكلها امور خارجيه الغايه منها الدخول للعمق. للاسف اليهود اكتفوا فقط بالايه؟ بالامر الخارجي اللي فيه.
يعني اديكم مثل بسيط خالص عشان بس تحسوا، مش احنا مش بنقلد من شأن الناموس، لكن الحرفية بتاعت ناموس بقى ثقل لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله، زي ما قال القديس بولس في رسالة غلاطية. مثلا الشريعة تقول للراجل العبراني لما يجي مثلا يذبح خروف الفصح يوم 10 نيسان لازم يتأكد ان البيت بتاعه ما فيهوش خمير علشان يقدر يذبح ما بين 14 و15 يقدر يذبح الفصح. قريت مرة راجل عنده، راجل يهودي عنده مخبز فرن، يعني طبعا الفرن بتبيع عيش، ايه عيش فين وعيش بلدي وعيش مش عارف بتاع، يعني فيه خميرة وفيه مفوش ايه، مفوش خمير. طيب الشريعة بتقول له في كل ابواب بيتك ما يكونش فيه خميرة، طبعا يعني طب والدكان هروح اقفله. راح عامل عقد مبايع لواحد من الامم بتصدقوني ببيع الدكان وشراء تاني، وراح شايل دوت في الخزنة عشان طوال الاربع ايام بتوع الفصح. ولك الحمد لله انا ما عنديش ايه، ما عنديش خميرة في البيت. انا بكلمكم بجد، ما قريت ايه دوت. بصوا بصوا حرفيا. طب وهي الشريعة لما قالت انا عشان ما تبقى مقصود يعني مجرد حتة، لا دي عايزة تقول له افحص حياتك وافحص قلبك ان ما يكونش في شر في حياتك. لا لا لا، هو ما تموش ديت هي بس الحكاية. يا نهار لقيت حتة خميرة في البيت. بصوا حرفية الناموس القاتلة. المسيح حررنا من ايه؟ من عبودية الناموس. طيب عم يهوذا وسيلة بقى، ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين. قلنا نبيين يعني ايه؟ يعني يقفوا يتكلموا بكلام من الروح القدس اللي فيما بعد أوحى به للأباء الرسل وكتبوا به الكتاب المقدس. مش أنبياء يعني بيتنبأ عن المستقبل. ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم. عملوا نهضة في كنيسة إيه؟ أنطاكيا. الكنيسة ديت النهاردة فيها سيلة، الكنيسة ديت فيها يهوذا، بكرة الكنيسة دي يروح فيها يهوذا. كان عملوا راحوا أنطاكيا عملوا إيه؟ بيلفوا على الكنائس يوعظوا. تصوروا بقى يهوذا وسيلة بيوعظوا ومين قاعد يسمع؟ كنيسة أنطاكيا فيها مين؟ بولس، وفيها مين؟ برنابة، وفيها مين؟ ده ما يتنسيش، ده لكم فيها مين اللي ما بيتنسيش تبعتوله على طول؟ ماري مورس. ماري مورس مع خاله، لأن لسه هنشوف بعد شوية بولس وهو طالع في الرحلة برنابة هيقول له ناخد مورس، فمورس حاضر في الكنيسة. تصور يهوذا وسيلة بيوعظوا والناس بتسمع الوعظ وبتتعزى، وبولس قاعد ايه؟ قاعد يسمع. يا نهار، بولس يسمع يهوذا ويسمع سيلة هم بيوعظوا، بيوعظوا يقولوا يا دول بولس جنبك. لا يا احبائي، كل انسان الله يعطي له نعمة، وكل انسان فعلا لو انا عايز استفيد مهما كان اللي بيتكلم، لو انا عايز استفيد هستفيد. القديس ابو مقار انتفع مش من بولس ومن سيلة ولا من قسيس، لا انتفع من ايه؟ عيل صغير. ابو مقار اكل وجعان فمتضايق من نفسه ابو مقار، فطلع مش عارف يعمل في نفسه ايه، فلا عيل بيرعى غنم في البرية. قال له ايه رأيك في الراهب اللي جعان والجوع قارس عليه؟ قال له ياكل. قال له اكل ولسه جعان. قال له ياكل تاني. قال له اكل تاني ولسه جعان. قال له ده ما يبقاش راهب، ده يبقى حمار. تصور يا حبيبي، يقول فذهب مكاريوس وانتفع من هذه الكلمة. امبارح كنت بوعظ على حكاية الحمار دي، بقول لهم ايه؟ كنا بنتكلم عن الترابط اللي في الكتاب المقدس، فخدت قضية الفدا حتة صغيرة بس لذيذة قوي، يعني انا انبسطت بيها، معرفش يعني بالنسبة لكم تبسطكم ولا لا. انه ربنا قال في سفر الخروج الإصحاح 12 ان الشاه تفدي الانسان، الشاه تفدي الانسان. جه في خروج 13 قال لو عندك حمار تفتديه بشاه. يبقى في فكر الله انه يستحيل الشاه فعلا تفدي الانسان الا لو الانسان ده يعني ربنا لما ادى الشاه فديه دي مش هتكفي، لان ربنا قال الشاه في الحقيقه بتكفي ايه؟ تكفي الحمار، لكن ما تكفيش انسان. فعلشان كده كانت الشاه مجرد رمز، ومحتاجين ايه؟ محتاجين انسان يفدي الانسان، مش شاه تفدي ايه؟ تفدي انسان. ثم بعدما صرف زمانا، يعني لما راح انطاكيا ايه؟ طوله. طب ليه طوله؟ زي ما قلنا يعني لفوا في أنطاكيا بيقنعوا اليهود وبيوصلوا القرار بتاع المجمع لكل مكان،
ثم بعد ما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، قعدوا شوية في أنطاكيا وبعد كده إيه رجع. رجع واحد ولا رجع اتنين؟ بصوا الآية، ثم بعدما صرف مسنه زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. يبقى المفروض مين اللي رجع؟ الاثنين اللي هم مين؟ يهوذا وسيل. طيب هنسمع بعد شوية بولس وهو طالع الرحلة، بولس خد معه مين؟ سيلة. الله، طب منين سيلة رجع ومنين بولس وهو في أنطاكيا خد سيلة؟ لا، الآية اللي بعديها كشفت، ولكن سيلة رأى أن يلبس هناك. يعني رجعوا للرسل الأول ودولهم تقرير، احنا رحنا أنطاكيا وسلمنا لهم القرار وعملنا نهضة وعظنا في الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية، زي ما البطرك كده يبعت ايه أب كاهن برة فيرجع يدي تقرير، ولا يرجع يروح يقعد في بيتهم، لا يدي تقرير لأنا رحت وحصل كيت وكيت وكيت وكيت. طب لما حد يبعت واحد في مهمة لازم يرجع ايه للي بعته يقول له أنا عملت ايه. فيهوذا وسيلة الكنيسة الرسل بعتوه، فرجعوا للرسل يقدموا لهم التقرير. بعد كده سيلة رجع تاني فين؟ أنطاكيا، ولكن سيلة رأى أن يلبس هناك، عجبته إيه؟ أنطاكيا. أنطاكيا دي مرة عجبت حد تاني، لو حد ياخد باله، في واحد برضو كده الكنيسة بدأت تنمو في أورشليم في أنطاكيا، فسمع الرسل الذين في أورشليم إن أنطاكيا قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إيه؟ نقط كده، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح. مين الكنيسة بعتته الأنطاكية؟ خال الغالي علينا، خاله بقول مش هو برنابا. يعني أنطاكية دي فيها سحر، برنابا راح شاف الكنيسة اللي في أنطاكية انبهر بيها لما رأى نعمة الله فرح. عم سيلة قعد له شوية في أنطاكية ورجع أورشليم بعد كده، لا أنا عايز أرجع أنطاكية تاني. يا جمال أنطاكية، يا روعة أنطاكية، يا حلاوة أنطاكية، فيها جمال بيجذب الناس. ناس احنا نحب كنيسة أنطاكيا جدا، كنيسة أنطاكيا اللي هي ايه؟ أنطاكيا اللي هي سوريا. كنيسة أنطاكيا طول عمر كنيسة اسكندرية وكنيسة أنطاكيا الاثنين متفقين في الايه؟ في الإيمان، لدرجة ان احنا مثلا خدنا بطرك اصلا سورياني أنطاكي، واحد جنسيته سورياني، وعملنا بطرك هنا مين؟ الأنبا أبراهام ايه؟ ابن زرع. ومن كتر ما احنا وأنطاكيا بنحب بعض، الأنبا أبراهام لما جه هنا قال لنا يا جماعه احنا عندنا في أنطاكيا بنصوم صوم 3 ايام بتاع نينوي، وانتوا في اسكندريه هنا لما حصلت حادثه جبل المقطم في العهد بتاعه صمنا 3 ايام، فاحنا هنخلي كنيسه سوريا تصوم 3 ايام بتوعكم وانتوا تصوموا 3 ايام بتوع مين؟ بتوع نينوي. صيام نينوي ما دخلش الكنيسه القبطيه الا في عهد البابا الأنبا أبراهام ابن زرع، البابا نمره 62، فكان راجل سورياني، راجل سورياني. فكنيسة اسكندرية وكنيسة سوريا الاثنين ايه؟ إيمان واحد. عشان كده المفروض، بس احنا هنا ساعات بنختصر في الوقت، المفروض ان احنا نذكر ابونا البطرك البابا شنودة وماري أغناطيوس الرابع اللي هو البطرك بتاع ايه؟ بتاع سوريا. فكنيسة سوريا بنحبها خالص، كنيسة جميلة، كل واحد يروح يشوفها من الرسل ايه؟ يعجبه الإيمان اللي فيها والمؤمنين اللي فيها فيحب يقعد. طيب في احتمال تاني بقى بصراحة، ده اللي ريحني النهاردة، أصلا إيه من زمان يعني إيه يعني كده، ما يعني بولس أنا بحبه خالص خالص خالص، بس يعني إيه موقف كده عمله بولس بصراحة يعني إيه وجع قلبي خالص لما إيه لما شدها قوي على ماني مرقس. النهاردة اكتشفت السر، بولس بيدور على واحد يبقى تلميذ له. بولس دي أسرار بقى بقولها لكم، يعني بولس بيدور على واحد يبقى تلميذ له. الأول حط عينه على ماني مرقس، فلما ماري مرقس من بنفلية رجع وما كملش الرحلة، بولس قال لا ده مش هينفع يبقى تلميذ ايه؟ تلميذ ليه؟ طب انا عايز تلميذ. فبولس لما راح اورشليم وتقابل مع سيلة وراجعين وسيلة معايا، وسيلة جاء قعد في أنطاكيا وقعد يوعظ، وبولس بيسمع، وايه بولس ده سميع يعني، لما يسمع ايه يعرف يعني ايه يسمع كويس، فانبسط بولس بمين؟ بسيلة. احتمال كبير هو بولس بقى ما قاليش الموضوع دوت، يكون هو اللي بعت وجاب سيلة منين؟ من أورشليم، حط العين ايه؟ حط العين عليه. عشان كده بعد شوية هيمشي ايه؟ هيمشي الغالي بتاعنا وهياخد مين؟ وهياخد سيلة. فاحتمال كبير يكون سيلة رجع وبولس بعت له قال له تعالى، لان زي ما هنشوف بعد آية هنلاقي بولس بيقول انا هاخد سيلة وايه؟ وهطلع اكرس.
أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين بكلمة الرب. طبعا بقى حصلت نهضة في أنطاكيا والإيمان زاد خلاص بعد ما ترفع ثقل الناموس. قعد بقى بولس وبرنابا هما اللي

0: اتنين يلفوا في أنطاكيا زمان ما تحددش قد ايه. أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران، ما نعرفش قد ايه المدة. ثم بعد أيام قعدوا كتير، ما نعرفش قد ايه، عشان كده مش قادرين نحدد بالضبط معاد الرحلة التانية لأنه المدة دي مش محددة. قال بولس لبرنابا، خلاص هنخلص بقى، لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. إيه رأيكم بولس؟ كنيسة أنطاكيا شدت برنابا وشدت سيلة، يعني بالتأكيد كنيسة مبهجة، يعني بالتأكيد بولس كان في أنطاكيا فرحان بالمؤمنين وفرحان بالإيمان. ورغم هذا بولس قال لا، أنا هسيب أنطاكيا واروح ألف على البلاد اللي أنا بشرت إيه؟ بشرت فيها. تدل على قلب أب، أولاده دول اللي ولدهم في الإنجيل عايز يروح يطمن عليهم، تدل على قلب راعي عايز يروح يطمن على الرعية بتاعته، تدل على قلب يعني أقول إيه، قلب مزارع رمى بذرة النهاردة عايز يروح يروي البذرة ديت، تدل على قلب شجاع، لأن بولس في البلاد اللي هيروح فيها ديت سبب وعملوه بولس رجموه بالحجارة رايح لهم مرة تاني. في الحقيقة بقى النهاردة اكتشفت سبب آخر، ركزوا بقى فيه لأن أنا هختم بيه. اكتشفت سبب آخر إن بولس قال نروح نفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. إيه هي؟ ركزوا بقى في الحتة دي. بولس عمل الرحلة التبشيرية الأولى بتاعته لغاية 48 ميلادية، دي الرحلة الأولى، قطع فيها حوالي 1400 ميل بري وبحر، يعني في البر وفي البحر. بعد الرحلة الأولى أنا بفكركم بحاجات حصلت زمان، رجع أنطاكيا، الكلام ده كان في سفر الأعمال إصحاح 14، قال في الآية 28 وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ، فقدرناها ساعتها تقريبا بسنة. قلنا لو هو رجع الرحلة الأولى سنة 48 قعد سنة، يعني وصلنا سنة 49. خدوا بالكم بقى، في أثناء السنة اللي بولس أقامها في أنطاكيا بعد الرحلة الأولى، بولس بدأ يسمع إن الكنائس اللي كرس فيها بدوا يروحوا فيها ناس يقولوا تهود وناموس وختان، الكنائس اللي كان كرس فيها اللي هي كنائس غلطة. فبولس في الوقت دوت بعت الرسالة بتاعت غلطية، يبقى رسالة غلطية اتكتبت ما بين سنة 48 وسنة 49 ميلادية. بولس راح كرس في غلطية ورجع أنطاكيا قعد سنة، في السنة دي سمع انه في مشكلة التهود في غلطية، راح بعت لهم الرسالة. تقولوا لي ايه البرهان على كده؟ اقول لكم اللي منكم عارف رسالة غلطية، معلش جايز ما نكونش درسينها بس هو بنقولها، وما سيركوا في يوم تسمعوا الوعظة دي تاني وتكونوا فهمتوا رسالة غلطية هتفهموا أنا أقصد أقول إيه. الموضوع ده مهم جدا. يعني رسالة غلطية كانت مشكلتها أنه في ناس بيقولوا أن إحنا لازم نتهوت، وبيقولوا أن الإنجيل اللي بيكرز بيه بولس دوت ده من تأليف بولس، بولس ده أصلا متعلم على إيد القديس بطرس. فبولس بدأ يقول لهم على المواقف اللي هو راح زار فيها أورشليم وتقابل مع الرسل علشان يؤكد أنه ما تعلمش من الرسل، بل زيادة على كده قال لهم ده أنا مرة شفت بطرس غلطان وقاومت مواجهة. يبقى زي ما أنت بتقولوا أن أنا تلميذ إيه؟ تلميذ بطرس. بطرس كان قاعد، ركزوا بقى الحتة دي بقى، بيأكل مع المسيحيين اللي من أصل أممي، لأنه ما فيش فرق. لما جيهم المسيحيين من أورشليم بدأ بطرس يفرز نفسه، ومعاه كمان إيه؟ برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. فبولس لما شاف كده فبدأ يلوم مين؟ بطرس، قاومته مواجهة لأنه كان ملوم. قال له اللي انت بتعمله ده معناها ان احنا بنقول للناس ان احنا نرجع لأحكام الناموس. لو كان الكلام ده حصل بعد مجمع أورشليم كان بولس مع بطرس يقول له انت نسيت احنا في أورشليم اتفقنا على ايه؟ انت بتكسر الكلام. كان ممكن يقول نمرة اتنين، لو كان المجمع اتعمل كان بطرس ده احنا مطلعين قرار من المجمع وكل الناس عارفاه انه مفيش ضرورة للتهوت، يبقى ده يؤكد ان الحادثة دي حصلت قبل مجمع ايه؟ مجمع اورشليم. وإلا كان ذكر بولس في رسالة غلطية مجمع اورشليم وكان بطرس نفسه ما وقعش في الغلطة ديت في كنيسة أنطاكيا، يبقى ده يؤكد ان رسالة غلطية اتكتبت قبل مجمع اورشليم. طب إذا كان هو لسه راح كرز ورجع يبقى بالتأكيد اتكتبت في الفترة اللي هو قعدها في أنطاكيا، اللي هي أقام هناك زمانا ليس بقليل ما بين الرحلة الأولى وما بين الذهاب لمجمع أورشليم. في الوقت دوت من أنطاكيا كتب بولس رسالة غلطي 48 ل49 في السنة اللي هو قعدها في أنطاكيا. فلما راح بولس حضر المجمع ورجع معاه قرار من المجمع، فبولس قال هروح بقى لكنائس غلاطيا المرة دي بإيه؟ مش بس بالتعليم بتاعتي، لكن حسبتهم أكتر بالإيه؟ بالقرار اللي صدر من المجمع. طبعا أنتوا بالنسبة لكم الموضوع، طب وانت تعب نفسك ليه؟ وإيه يعني اللي انت قلته دوت؟ دي أحبائي بالنسبة للدارسين عشان يحددوا الرسالة دي اتكتبت إمتى بأسباب يعني تتفق مع أحداث الإنجيل. انتوا هتتوبوا زي نفين، لكن يعني ايه من هنا بقى يعني العظات اللي انا قلتها قبل كده اعفوني من اي تاريخ قلته في رسالة غلاطية، لكن من هذه العظة رسائل غلاطية بعد كده هتبقى انا كنت شرحتها قبل كده بس ما كنتش وصلت للنتيجة دي، النتيجة دي لسه واخد بالي منها النهاردة. فكده رسالة غلاطية تبقى اتكتبت اول رسالة من رسائل بولس الرسول ما بين سنة 48 وسنة 49 ميلادية، وبقى عندنا الايه؟ عندنا البرهان. وكتبت منين؟ من انطاكيا. فبولس قال لا اروح بقى ارجع تاني لكنائس انطاكيا اللي انا كرست لها في الرحلة الاولى علشان اكد لهم ان مفيش ضرورة للايه؟ للتهوي. خلاص خلصنا. فاشار بالنابة ان يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس. برنابا قال له ناخد مين؟ ناخد ماري مرقس. ليه؟ أصله ده ابن أختي. جايز. أصله ماري مرقس يعني إيه؟ زاد وقوى في الإيمان. جايز. برنابا شاعر إن هو مسؤول عن ماري مرقس. قال ده أنا زمان احتضنت بولس، ولولايا كان بولس ده طلع إيه؟ طلع بره. لما بولس قبل الإيمان وحب يرتبط بالمؤمنين خافوا منه. مين اللي خد بولس وربطه بالكنيسة؟ برنابا. فبرنابا سبق واحتضن مين؟ بولس. النهاردة برنابا حس ان الدور جه على مين؟ على ماري مرقس. قال ما يصحش نسيب الرجل، فراح لبولس وقال له ناخد معنا مين؟ برنابا. فأشار برنابا ناخد معنا ماري مرقس. انا لما اجري ما ينفعش اوعظ، انا عشان اوعظ لازم ابقى واحده واحده، والناس اللي قدامي يناموا لكن ما يستعجلونيش. ناموا ناموا ناموا ناموا ناموا ناموا بس سيبوني اقول واحده واحده. فأشار برنابا أن يأخذ معهما يوحنا. أجيب لكم بعد كده واحد ينومكم مغناطيسي كده تناموا قلبك أبيض أنت بس عينك حلوة. فأشار برنابا أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس. طيب معلش يا برنابا، صدقني كان في كلام كتير هنقول على برنابا دوت. عيده كنيسة تعتبر برنابا واحد من السبعين رسول، وتعيد له في 14 كياهك ولا 21؟ 21 كياهك. معلش يا برنابا هعمل مرة وعظة على برنابا عشان دخل ماري مرقس. أما بولس فكان يستحسن إن الذي فارقهما من بنفلية ولم يذهب معهما إلى العمل لا يأخذانه معهما. اللي ريحني بقى النهاردة ان انا اقتنعت يعني 100% ان بولس اصل حط عينه على مين؟ على حد تاني. فعشان كده قال ماري مرقس ايه يعني خلاص، هو خلاص اختار، هو بولس اختار خلاص. مرة قلت، معلش بقى بولس ما يزعلش مني اصل جنب ماري مرقس، مرة قلت ان بولس لما راح برجة بنفلية رجع ماري مرقس، وفي برجة بولس اصيب بالملاريا، والملاريا دي اتكلم عنها بولس قال اعطيت شوكه في الجسد، وفضلت الشوكه دي تعمل ايه في بولس؟ تنخص في عظمه شوكه لغايه ما تخلص منها امتى؟ لما خلع الجسد. قلت ايه الشوكه اللي حصلت لبولس في برج الانفيلية ان هو حط في قلبه في اليوم ده ان ماري مرقس ده مش هاخده ايه؟ مش هاخده تاني. وفضلت دي شوكه في ضمير بولس طول حياته ان هو رفض ماري مرقس. انت تخلص من الشوكه ديت قبل الموت كتب رساله تيموثاوس الثانيه وقال ايه؟ خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لفلك. بعديها استشهد فتخلص من الايه؟ من الشوكه. فانا رايت في الشوكه، هو اصله حط عينه على سيله فخلاص. برنابا بيقول له ده، يمكن برنابا قال له يا بولس انت هتنسى، ما انت كنت في يوم من الايام في الموقف دوت والكنيسه كانت رافضاك وانا احتضنتك. طيب هنسيب الرجل الغلبان ده ما نحتضنه برضه وهيبقى كويس زيك كده. لكن ثبت يا احبائي انه كان برنابا عنده بعد نظر فاق بعد نظر معلمنا بولس الرسول. ربنا يستر. انا لما قلت الموضوع ده على بولس قعدت سنه مش عارف اوعظ واعظ عن بولس الرسول لغايه ما رحت مصالحه في عيد رسل بعد كده. فالظاهر الحكايه هتتكرر تاني. احنا هون دلوقتي بناخد رساله القديس بطرس مش كده؟ فيعني ايه يمكن بولس يزعل شويه، بس بصراحه يعني بولس بقول لكم حط عينه على سيدنا، فعشان كده ايه مش عايز ماري مرقس. فحصلت بينهما مشاجره. يعني ايه مشاجره؟ علوا صوتهم هما الاثنين، مين ومين؟ برنابا وبولس علوا صوتهم. حتى فارق احدهما الاخر، اتفرقوا يا احبائي ولم يتقابلا مره اخرى، لانه برنابا راح قبرص واستشهد، بولس لف لفته واستشهد، وما تقابلوش الاثنين غير فين؟ في السماء. اول ما برنابا شافه في السماء قال له تعالى بولس، مش قلت لك انه مرقس كويس؟ اديك انت في الاخر، في الاخر قبل ما تموت ادركت ان انا كان عندي ايه؟ كان عندي حق، وانت نفسك اعترفت وقلت خد مرقس واحضره معك لانه ايه؟ نافع لي للخدمه. برنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص. طبعا يا احبائي هنا بقى الشراح قعدوا يروحوا شمال ويروحوا يمين، ده ضعف في حياه برنابا. لا برنابا ملوش غير راجل، ضعف في حياه بولس. تشدد بولس هنا يعني احنا بقى بنقعد بقى نعمل فيها كده. يوم الجمعه اللي فاتت كنت بكلم عن الملك قسطنطين، معلش يعني دي اخر حته بس انا بختم. كل شويه انا قاعد اقول انا بختم ومش عارف اختم امتى. لا انا بختم بجد خلاص. قلت احنا مشكلتنا كشريين ايه يا احبائي؟ احنا يعني حاطين القديسين، اسمعوا الكلمتين دول هيتعبوكوا بس يعني الكلمتين دول صح. حاطين القديسين في مكانه اسماء من ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب ومن بطرس ومن بولس. بنشعر انه لا يليق ان يبقى في حياه موسى الاسود ضعفات. فلما بنذكر حياه موسى الاسود تخلو تماما من الضعفات. مش متصورين ان موسى الاسود دوت ولا ابو مقار ولا الانبا انطونيوس، يعني متصورين الناس دول كانوا لا يخطئوا، في حين ان الله لما كتب سير القديسين ذكر ضعفاته. هل الله لقديس الكتاب المقدس اقل حب مننا؟ احنا لما نسرد سير القديسين الكنيسه وبتركتها لا نذكر مطلقا ضعف في حياتهم وكانهم معصومين من الخطا. هل احنا بنحب القديسين اكتر من ربنا؟ ده ربنا لما ذكر سير القديسين في الوحي ذكر الايه؟ الضعفات بتاعتهم. طب وما يكون ان في ضعف يعني معناه ان دول وحشين؟ لا ابرار، بس في ضعف في الطبيعه البشريه، ولولا نعمه الله هي اللي بتخلص الكل. فاحنا لما بنيجي عند الضعفات بتاعت القديسين بنبقوا خايفين. لا مش خايفين، ده خطا في حياه بولس. ما كانش صح ان بولس يحتد بهذه الصوره مع برنابا ويصر على رايه وتحصل بينهما مشاجره ويفارق احدهما الاخر. اصح هو مفيش كره ما بينهم، لكن في النهايه دي الطبيعه الايه؟ الطبيعه البشريه. عشان كده لما خدنا حياه الملك قسطنطين، قسطنطين بار ولا مش بار؟ بار جدا، ده احنا بنذكره في التسبيح الملك البار. ورغم هذا قسطنطين اخطا في حق البابا اثناسيوس. قسطنطين مرر اثناسيوس ونفاق، وقديس غريغوريوس الناطق بالالهيات قال كلمه هي اللي حطت الفيصل في هذا الموضوع، قال ان بريق اثناسيوس فاق بريق قسطنطين، فدي خلت الحسد يدب في قلب الملك قسطنطين تجاه اثناسيوس. يا ابونا معقول احنا دي الحقيقه يا احبائي؟ لكن هذا لا يمنع ان قسطنطين راجل ايه؟ راجل بار. طبعا انتوا يعني هتقولوا ابونا بيهرطق، لكن يعني ايه قولوا اللي تقولوه، انا بقول الحاجه اللي انا متيقن منها. فبولس أخطأ في هذا الأمر، طبيعة البشرية، لكن المحبة موجودة وفي حب كامل ما بين بولس وما بين برنابا. وكنيسة أنطاكيا بقى أنا أأخذ عليها هذا الأمر، رغم أن أنا مدحت في كنيسة أنطاكيا كتير لكن أأخذ عليها. أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. يعني كل كنيسة أنطاكيا راحت تودع مين؟ بولس. طب وبرنابا هو رايح قبرص ما راحوش إيه؟ يودعوه. يعني ده دليل ان كنيسة أنطاكيا كانت مياله لمين؟ لبولس، وكانت جايه على مين؟ على برنابا، في حين ان برنابا هو اللي صاحب الفضل على كنيسة أنطاكيا. ورغم هذا كنيسة أنطاكيا لم تكن وفيه لبرنابا
1: وهو الرجل سايبهم ورايح قبرص ما طلعوش ايه ما طلعوش ودعوه. لكن برنابا رجل قلبه ايه قلبه واسع وشعر ان العمل اللي عمله دوت عمل عدل عند ربنا واللي هيكافئه هو مين هو ربنا. ومع هذا لكن كل محبة لكنيسة ايه انطاكيا لكن ده ما اخذ عليها فاجتاز في سوريا وكاليكية يشدد الكنائس. لذيذة بقى برنابا راح فين قبرص وبولس راح فين كيليكية. قبرص دي مسقط رأس مين برنابا وكيليكية مسقط رأس مين بولس. يعني كل واحد راح لفين لمسقط رأس هذا كل واحد راح لمسقط رأس وانتوا كمان تروحوا فين لمسقط رؤوسكم يعني تمضوا بسلام. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يقدم لنا معلمنا لوقا البشير لقاء جميل بين الجموع وبين رب المجد يسوع. قصة حتما اتكررت كتير، وإن كان الأناجيل ذكروا بس قصتين، لكن مش ممكن أي مقابلة مع المسيح والواحد يطلع جعان، لازم يديهم احتياجاتهم. ربنا خلق الإنسان لكي يتمتع بالشبع والفرح والسعادة، والعجيب في ربنا أنه يهتم بكل الأمور، حتى الأمور الصغيرة، حتى الأكل والشرب. ولعل لقاءه مع شعبه في البرية يدي صورة حية عن رعاية ربنا لأولاده. المنظر صعب، أعداد رهيبة طلعة، خبرتها أنها عاشت في الذل، عاشوا في الصخرة، ما بيشوفوش غير المرارة كل يوم، وزي ما قالوا أنهم كانوا يقعدوا يأكلوا العيش الحاف على رائحة اللحمة اللي بيطبخوها للمصريين، يعني منتهى العار والخزي والفقر والذل، إن إنسان يشتغل مش بس كعبد، لكن حتى لقمة العيش ما يلاقيهاش، بالعافية يلاقي لقمة يأكل بها على ريحة الطعام. لما سمح بخروجهم بيد قوية وبزراعة رفيعة قدم لهم كل شيء. محتاجين لإيه؟ قالوا أول حاجة محتاجين لها أنك أنت طلعتنا، ما عندناش بيوت نستريح فيها. قال أبا أنا البيت بتاعكم، تستريحوا فيا وأنا استريح فيكم. أنا أصر أن أنا أظللكم كمظلة وتجدوا راحتكم فيا، وأنا أيضا أسكن في قلوبكم وأجد مسرتي فيكم. طيب يا ربي في البرية ما فيش مية، ما فيش نهر النيل زي ما كنا في مصر وفروعه. قال أنا أقدم لكم صخرة، وهذه الصخرة كانت تتبعهم ويشربوا مياه نقية طلع باستمرار طازة نظيفة يعيشوا بيها. بيه مسؤول عن أكلهم، مسؤول عن سكناهم، مسؤول عن لبسهم، مسؤول عن كل احتياجاتهم. طيب ناكل إيه؟ قال أبعت لكم أكلة طازة كل يوم. ويقول الكتاب عنها أن المن ده كان طعمه زي الفطير بالعسل النحل. لكن في سفر الحكمة يقول رغم أنه لونه أبيض وجميل وكل واحد يأكله يلاقي فيه حلاوة، لكن يقول تفسير جميل في سفر الحكمة، يقول كل واحد يشتهي حاجة يلاقي طعمها فيها. يعني واحد نفسه يأكل حاجة ملحة، يعني زي واحد يقول لك نفسي يأخذ شوية مخلل، وهو بيأكل المن يلاقي طعمه زي المخلل. لو واحد محتاج عايز يأكل فاكهة، ما فيش فواكه في البرية، وهو بيأكل المن يلاقي طعم الفاكهة. كان ربنا بيعطي لكل إنسان حسب اشتياق قلبه، ودي طريقة ربنا. يقول يعطيك الرب سؤل قلبك، يعطيك الرب سؤل قلبك، حتى في الأكل، حتى في الشرب، حتى في النوم، في كل الأمور يشتهي ربنا يدينا كل شيء. فالمرة دي ما حدش طلب منه من الشعب، لكن الاثني عشر هم اللي التقوا مع المسيح أو راحوا قبلوه وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا
ويجدوا ما يأكلونه. الحقيقة كان كلام صعب. بقى انتوا اللي دقتوا حلاوة المسيح تقول لهم اصرف الجموع يسيبوا المسيح عشان يروحوا في الحقول ويستريحوا ويجدوا راحتهم ويلاقوا لقمة يأكلوها. ده القديس باسيليوس يقول ان اخطر ما في جهنم مش النار متقدة ولا العذابات، ولكن يقول اخطر ما في جهنم انفصال الناس عن ربنا، يعني احساسهم بعد ما شافوا المسيح وفرح الابرار هم كملائكة الله طالعين مع المسيح كعروس مزينة جميلة فرحانة متهللة هتعيش مع الملائكة ورؤساء الملائكة في تهليل لا يعبر عنه، وبعدين هم يكون الحكم عليهم ابعدوا عني. يا أخطر حاجة إن الواحد يتعزل عن مصدر حياته، مصدر سلامه، مصدر سعادته، مصدر فرحه. فأخطر ما في جهنم هي أن الإنسان يبقى معزول عن ربنا، وأجمل ما في السماء أن الواحد هيبقى لازق في ربنا عايش جوه حضنه وربنا ساكن في أعماقه. فإزاي التلاميذ يقولوا اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه؟ ده انتوا قدامكم مصدر السعادة ومصدر الراحة ومصدر الفرح، خالق السماء والأرض، وقدامكم اللي بيشبع الملائكة مجرد ينظروا إليه فتشبع نفوسهم، إن صحت كلمة نفوس، لأن ما لهمش أجساد وبالتالي هم أرواح خادمة، لكن رؤية ربنا كانت هي الخبز الملائكة اللي يشبعهم. شكاف في السماء لا محتاجين لشمس نور ولا القمر لأن مفيش ليل، ولا الأكل لأنه القعدة مع ربنا مشبعة، ولا الشرب لأنه هو مياه الحياة. زي موسى لما كان في 40 يوم، تقول له موسى قضيت 40 يوم دول إزاي؟ يقولك ما عرفش. يا ترى كنت بتجوع؟ يقولك أنا ما حسيتش إن أنا جعان. يا ترى كنت بتعطش؟ يقولك ما حسيتش إني عطشان. ما فكرتش تغير هدومك؟ يقولك ما حسيتش إن أنا في أي تراب ولا أي حاجة في جسمي. كنت كملاك الله، كانت أجمل أيام عمري 40 يوم لازق في ربنا. وعشان لألا نفتكر إن دي حاجة شاذة اتمتع بيها أيضا إيليا النبي، ده نفس الحكاية 40 يوم في نفس المكان في على جبل حوريب أو جبل سيناء. أحبائي، نفسنا بدل ما نقول مع التلاميذ طب ممكن يا ربي نستريح شوية، اصرفنا كده عنك شوية عشان نستريح ونجد ما نأكله، لا، نقول له ممكن تلزقنا فيك علشان نستريح ونشبع من القعدة معك. صدقوني أحبائي، القعدة مع ربنا مفرحة، والقعدة مع كلمة الله تروي النفس، زي ما بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم، كما أن الجسد يحتاج إلى طعام تحتاج النفس إلى كلمة الله. ولذلك اللي أتقدم للسيد المسيح وهو بارك وسلم للتلاميذ، والتلاميذ قدموا للجموع، يقول 5 خبزات و2 سمكتين. السمكتين يشيروا للعهد القديم والعهد الجديد، وال5 خبزات يشيروا لأصفار موسى الخمسة. فتبقى أصفار موسى الخمسة اللي كانت تقل عليهم ووصاياهم صعبة ومين يقدر ينفذهم، بالنسبة لنا يبقوا أكلة جميلة مفرحة. والكتاب المقدس بعهده العهد القديم والعهد الجديد، بدل ما يبقى أوامر ونواهي يبقى بالنسبة لنا أكلة شهية، تمتع بفكر سماوي، عشرة حلوة
لا نحتاج إلى شيء، لأن ربنا بيشبع أعماقنا في الداخل. نفسي يا رب تدينا كلنا أن يبقى لنا لقاء معك زي هؤلاء الجموع، نتقابل معك يا ربي ونجتمع 50-50 ونستلم من إيديك السمكتين والخمس خبزات ونعيش الفكر الحياة السماوية الممتعة والمشبعة والمفرحة. فكرة اجتماعهم 50-50، رقم 50 يشير لإيه؟ تعرفين كان السبت يعتبروه يوم الفرح، يعني اللي فرح قلب اليهودي تقول له النهاردة السبت، لأن السبت ممنوع في حد يعمل أي حاجة. في بعض المستشفيات، طبعا مستشفيات اليهودي في أمريكا، تلاقي الدور الأول الثاني السادس الثامن ما يحطوش رقم 7، بيقول لك ممنوع إن أنا أدوس على الرقم بتاع 7، ما فيش شغل يوم السبت، ده يوم الراحة. فتلاقي الدور 7 وبعديه يحطوا أي علامة أخرى غير رقم 7 وبعدين يكملوا. فكان يوم 7 ده يوم الفرح بتاعهم، وليه طقس مخصوص وليه حتى موسيقى مخصوصة وأغاني مخصوصة ليوم السبت. لما يبقى السبت هو الفرح، فسبت السبوت يبقى فرح الفرح، 7 × 7 يبقى بكام؟ 49. فاليوم 50 نسميه اليوبيل، يبقى ايه؟ أفراح الأفراح، يعني الأفراح التي لا يعبر عنها. فجلسة الجموع 50-50 معناها أنهم بيدوقوا اليوبيل المفرح، حياتهم تتحول إلى إيه؟ إلى سبت السبوت، إلى فرح الأفراح. نفسي كده ما الواحد يقعد مع مراته وولاده يحسوا أنهم قاعدين في إيه؟ الأمبريلا بتاعتهم هي سبت السبوت، يوبيل مفرح، يوبيل مفرح. كنت امبارح بحكي عن شخص كان بيعترف هو بيبكي، بقول له مالك؟ قال لي وأنا طالع من البيت عشان أروح خلوة، فالأخ بيقول لأخوه إيه؟ بيقول له إحنا قد إيه فرحانين إن في خلوة ولو مع كنيسة، عشان هتريحنا الليلة تبات برة. يعني اعتبر إن إيه؟ إن خلصنا من الزهق بتاعك والطريقة بتاعتك والتكشيرة بتاعتك، فيعني تفرحنا إنك أنت إيه؟ كل شوية تشوف لك حتة كده تروح تبات برة. فقعد يبكي. في ناس يعكننوا على البيت، وفي ناس يفرحوا قلب البيت. فالست العذراء لما دخلت بيت زكريا وإليصابات ويوحنا المعمدان هو جنين، الكل فرح. الست فرحت والراجل فرح رغم انه كان كاهن، والجنين اللي ببطن امه فرح وتنطط من الفرح. هل يا ترى قعداتنا مع بعض مفرحه؟ ايه رايكم؟ يعني اقدر اقول القعده اللي احنا قاعدينها في الكنيسه كده، لو قدرنا ندخل جوه القلوب نلاقي كام قلب متهلل بالروح وفرحان وسعيد وبيقول له يا ربي قد ايه اقدم لك شكر انك مفرح قلبي. يقول لما بنصلي الساعه الثالثه نقول لما بندخل بيت ربنا نبقى ايه؟ كالقيام في السماء. يعني وانا بصلي كده روح ربنا يحل الساعه الثالثه، فيخلي وانا قاعد في السماء روح الله يقول لي انت مش شايف مبنى ومسبح من الحجاره واصحاب واصدقاء وكاهن وشمامسه؟ لا لا، انت شايف القعده مع المسيح والملائكه ورؤساء الملائكه والشروبيم والسرافيم. لكن للاسف واحنا داخلين الكنيسه جايبين همنا معانا، وممكن يبقى القداس شغال وبنفكر يا ترى هنعمل ايه في الولاد اللي جابوا مجموع صغير او مجموع كبير، يا ترى السفريه اللي جايه هعمل فيها ايه، يا ترى المشكله اللي عايشه فيها مصر هتتحل ازاي. بيت ربنا ده سما تانيه،
ناوي وانت طالع السماء تشلك كده شويه هموم تطلع بيهم تقول له يا رب اصل جاي وانا جايب معايا شويه مشاكل عشان افكر فيهم هناك. مفيش في السماء مفيش، مش هتفكر في حاجه، لا في شيطان بيحارب ولا خطيه بتضايق ولا حد بيعكن عليك ولا جسد بيضايقك ولا مرض هيهجم عليك. تعيش كملاك الله. مش ممكن ندوق العشره الحلوه دي واحنا جوه الكنيسه وجوه مخدعنا؟ وعايز اقول اتجاسر واقول في كل مكان، حتى ولو كنا في وسط النار زي الثلاث فتيه، القعده اللي قعدوها الناس دول غيرت فكر التلاميذ. حتما بصوا كده ليه المنظر مختلف، قالوا ايه ده، ايه 50-50؟ ايه كانوا بيعدوهم ولا ايه؟ مش عارف ازاي جابوهم 50-50 عشان يبقوا صوره للكنيسه في يوم الخمسين، والروح القدس حالل ومفرح الكنيسة وملهبها بنار الحب الإلهي، والكل بياكل وفرحان وشبعان. وفضل منهم، فضل قد إيه؟ فضل منهم 12 خفة مملوءة. ده أنا لو جبت الخمس خبزات وقطعتهم ما يطلعوش ربع قفة. فإزاي الخمس خبزات يأكلوا منهم 5000 راجل غير الستات والأطفال، وبعدين يلموا البواقي يطلعوا كام؟ 12 أوف. جو من فين؟ نادي القعدة مع ربنا. إلهنا إله عجيب، إله المستحيلات. لما بتقعد فرحان ربنا بيزود فرحك، ولما بتقعد في يوم الخمسين تحت مظلة الروح القدس تبقى عايش في السماء عينها. فالنهارده احبائي كده ربنا يدينا كلنا نبتدي بدايه جديده. مش هقول لك من بكره، عايز اقول من دلوقتي. قال يا ربي ممكن تديني نحن نقعد 50-50 ونعيش في سبت السبوت ونفرح ونتهلل بانجيلك، ونحس ان العهد القديم اللي كان ثقل على الشعب بروحك القدوس بقي مصدر فرح وتهليل، وايضا العهد الجديد. القديس باسيليوس الكبير لما بيتكلم عن الخليقه بيقول احنا بندوق كام صنف من الخليقه؟ 3 اصناف. الخلق من العدم، كنا ولا لا شيء وجبنا من لا شيء. تقول لادم انت كنت فين؟ يقول لك كنت صحيح من التراب، لكن حتى التراب ده من العدم. انحنى كده ربنا واخد شوية تراب ونفق فيهم نسمة حياة، فآدم مديون بحياته ربنا، واحنا مديونين بحياتنا ربنا. الخلقة التانية خلقة الفاسد يحوله إلى عدم فساد، ترفع على الصليب، فلما ترفع على الصليب لم الفاسدين طلع منهم عدم فساد. بس كده ليه ديماس اللص قال له مالك؟ قال له انا قرفان من نفسي، ما فيهاش حاجه عدله، من يوم ما اتولدت مش لاقي عمل كويس عملته، لكن عندي ايمان انك انت تحول حياتي تاخدني في ملكوتك اتمتع بالفردوس بتاعك. قال له قوي قوي. فالخلقه الثانيه عمل الصليب اللي يقيم من الفساد بتاعنا عدم فساد، ياخدني من المزبله ويجعلني مع اشراف شعبه مع الطرامات السمائية. أما الخلقة الثالثة اللي المفروض نختبرها النهاردة بعربونها وندوقها بعد كده، فهي خلقة إيه؟ الحياة المقامة. الحياة المقامة، هنقوم لينا جسد، لينا جسد، لكن نشكر ربنا لا في جهاز هضمي ولا محتاج لأكل ولا إلى شرب ولا للبس ولا ينام. انا مش عارف يا ترى هيبقى جسدنا شكله ايه، زي جسد المسيح المقام من الاموات، يعدي والابواب مغلقه. عديت ازاي يا رب؟ قال ما انتوا هتبقوا كده.

بعد كده لما تطلعوا فوق في السماء مفيش حاجة تعوقكم، تدخلوا كده للفردوس مفيش حاجة تمنعكم، هتعيشوا بلا هم بلا تعب بلا ألم بلا ظلمة بلا شيطان يحارب بلا خطية. طب وبعدين؟ قال دي الحياة المقامة، الجسد ده هيلمه من الزبالة اللي بقي رماد أو

ثاني رب المجد يسوع السماوي، ونعيش كل واحد فينا كده يبص يقول ايه المنظر الجميل ده يا رب، ان كلنا منورين، كلنا فرحانين، كلنا متهللين، كلنا سعداء بوجودنا مع بعضنا البعض. ما حدش قاعد يفكر فلان ده اكبر مني في المجد، فلان ده احلى مني، فلان ده مستريح اكتر مني. يشعر كل واحد ان راحة الكل هي راحة لي، واكليل الكل اكليله هو، فيعيشوا في سلام. باسيليوس الكبير كان مختبر هذه الحياة المقامة، زي ما قال بولس الرسول أقامنا مش حيث يقيمنا، وأجلسنا معه في السماويات. ولذلك كان سعيد، وزي ما قلت امبارح كان شخصية باسيليوس تتسم زي ما بيقولوا عنه دائم الابتسامة، مع أنه مريض من طفولته. ولما تقروا الجوابات اللي كان بيكتبها للأطباء، الواحد يستغرب المرض اللي كان فيه، يقول له مش قادر أحرك جسمي عشان يملي الشخص اللي هيكتب له الجواب يبعته للدكتور. ومرة كان في اجتماع مجمع، بعت لهم قال لهم كنت أتمنى لكن مش قادر أقوم من على السرير. مع هذا كان دائم البشاشة، وكان مع حزمه الشديد فيه رقة عجيبة. فكر كده مرة أعمل نبذة عن معاملات باسيليوس الكبير مع الناس اللي حواليه، حتى الأعداء المقاومين ليه قد إيه كان رقيق، حتى وهو بيحاول يدافع، إذا طبعا بيدافع عن نفسه في الأمور العقيدية بس، ومع هذا كان في منتهى الرقة ومنتهى اللطف. كيرولوس الكبير، قديس كيرولوس، لما كتب لنسطور، وطبعا تعرفين قد إيه اللي عمله نسطور، ضيع الكنيسة، مع كده بيكتب له في الرسالة الثانية بتاعته يقول له مش ممكن هتلاقي في العالم إنسان يحبك أكتر مني، أنا بحبك، يا أنا بحبك. نفسي يا ربي مع هؤلاء الجمع نجلس، مش هقول إلى دقائق، لكن لتكن حياتنا كلها هي الجلسة 50-50 بفرح مجيد، ناكل ونشرب ونشبع من كلمة الله، ندوق الحياة السماوية، وننتظر مجيئه بفرح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن الثبات في الله وما هي الامور التي تمنع هذا الثبات. ومحتاجين ان احنا نتابع هذا الموضوع ايضا ولكي نبحث النواحي اللي بتجعل الانسان لا يثبت في الله او يبرد او يجف او يفطر او يرتد او يرجع الى الوراء او يترك محبته الاولى. لازم نبحث اولا ما هو نوع علاقة الانسان بالله. انت كونت علاقة مع ربنا، فايه نوع العلاقة دي؟ هل هي علاقة سطحية ام علاقة عميقة؟ هل علاقتك بربنا علاقة منفعة ام علاقة بذل؟ هل علاقتك بربنا علاقة رسميات ام علاقة حب؟ هل هي علاقة عبودية ام علاقة بنوة؟ كل واحدة من دول ليها معنى. في انسان علاقته بربنا علاقة منفعة، يعني بيمشي ورا ربنا علشان ربنا يقضي له اموره، عشان ربنا يسهل له سكته. من امثال هذا النوع الانسان اللي صلواته كلها طلب، باستمرار يطلب يا رب اديني واديني واديني، وان ربنا ما ادالوش يزعل مع ربنا والعلاقه تفطر. علاقه الطلب وعلاقه المنفعه بعلاقه الاطفال الصغيرين. الولد الصغير بيحب اللي يجيب له هدايا واللي يجيب له اكل واللي يجيب له لعب واللي يبديه واللي ينجيه واللي يعطيه، لكن لما ينضج يبقى غير كده. الولد الصغير عايز من امه تقضي له حاجاته، لكن لما يكبر هو اللي يقبلها حاجاتها ويشيلها ويحتمل همها ويصرف عليها ويبذل. اذا علاقة الاخذ هي علاقة المبتدئين، اما علاقة البذل والعطاء فهي علاقة الناضجين. هل انت لسه في المبتدئين علاقتك بربنا يا رب انا عايز عايز عايز، ولا علاقتك بربنا علاقة البذل؟ البذل باستمرار، باستمرار تعطي الله من قلبك وتعطي الله من وقتك وتعطي الله من عاطفتك وتعطي الله من تعبك ومن جهدك، ومن اجل الله تجاهد وتحمل صليب، ومن اجل الله تبذل وتعطي باستمرار. الشخص اللي لسه في علاقة المنفعة او في علاقة الطلب او في علاقة الاخذ، ما اسهل ان تفطر حياته ويضعف. ربنا ما اداليش فانا اتيبه. الناس اللي مشيوا مع ربنا وكانت علاقتهم ثابتة، هم اللي احبوا الله محبة كبيرة، من اجلها بذلوا كل شيء. انت لازم تكون علاقة مع ربنا، ولازم العلاقة تكون علاقة حب، ولازم الحب ينمو الى ان يصل الى البذل. بالشكل ده مش ممكن ابدا تفطر. ابراهيم كون علاقة مع ربنا. كيف بدأت العلاقة وكيف دمت؟ من اولها وهي علاقة بذل، من اولها.
اول حاجة قابل فيها ربنا ابراهيم في تكوين 12 قال له يا ابراهيم اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن وطنك ومن بلدك ومن بيت ابيك واذهب الى الجبل الذي اريك اياه وهناك اكون علاقة معك. فبدأ علاقته بالبذل وبالعطاء وترك من اجل الله الاهل والبلد والاصحاب والاقارب والدنيا كلها. وبعدين قال له هناك اكثر نسلك واخليه زي نجوم السماء وزي رمل البحر. ومرت سنوات طويلة وربنا لا يعطي وابراهيم بيبذل باستبراد. وحتى لما اداله ولد قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريك اياه. وذهب ابراهيم في الحب في عمقه وراح يقدم ابنه محرقة دون ان يهتز، لان علاقته بربنا علاقة حب وعلاقة بذل. العلاقة بتاعت باخ او اخت او ابن او ابنة او زوجة او املاك او اي حاجة اكتر فلا يستحق. اذا المفروض انك انت تصل الى الحب مع الله، ولما تحب ربنا تعطيه الكل، كل قلبك كل فكرك كل ارادتك، ولا يكون له منافس في قلبك ولا في تفكيرك ولا في حياتك. هذه العلاقة الثابتة لا يمكن تهتز. انا بستغرب لما الاقي ناس بيبعتولي اسئلة او جوابات او غيره يقول انا ايماني اهتز، انا ثقتي اهتزت. ليه يا حبيبي ايمانك اهتز؟ هو ايمانك كده خفيف للدرجة دي؟ سطحي للدرجة دي؟ ضعيف للدرجة دي؟ ما معنى ايمانك اهتز؟ الايمان الثابت لا يهتز. الله ينبغي ان يكون في حياتك الكل في الكل وليس سواه، هو الكل. يعني الكل، شوفوا الكتاب بيقول ايه، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك من الكل. ربنا يستحوذ على كل حاجة. وزي ما قال بطرس تركنا كل شيء وتبعناه. اذا لم تكن علاقتك بالله مبنية على الحب لابد ان تنتهي.

تنتهي في يوم من الايام والا تصلح مسيرتك. لاما تنتهي لاما تتصلح. تحب ربنا ويكون الله هو الكل في الكل. تقولوا ما حبش حد تاني، يكون جميع الناس محبتهم داخل محبة ربنا وليس الى جوارها وليس خارجها. محبة في المسيح يسوع في الرب. الله ينبغي ان يكون الغاية ولا يصح ان يكون وسيلة الى غاية. لا يكون الله وسيلة انما يكون غاية. غايتك هي الرب. هدفك هو ربنا. حياتك كلها هي ربنا. ولا يكون الله وسيلة. ربنا مش وسيلة توصلك الى الطريق الذي تحبه. انما ربنا هو الغاية وهو الطريق وهو الكل في الكل. اذا ما كانش عندك هذه العلاقة ابتدي فكر فيها من اول وجديد. كيف تكون مع الله علاقة حب وحب كامل يشمل كل حاجة. من هنا كان كثير من الناس يرجعون الى الوراء لان علاقتهم بالله علاقة سطحية. لم تصل الى العمق، لم تصل الى القلب، لم تصل الى الشعور، لم تصل الى العاطفة، لم تصل الى مستوى الهدف ومستوى الكل في الكل. عشان كده بيضعف علاقة سطحية. والمسيح لا يحب الامور السطحية ابدا. قال لبطرس ارمي الشبكة بتاعتك في الاعماق عشان تقدر توصل. ادخل الى العمق علشان تقدر توصل لربنا. ناخد مثل من وسائط النعمة. في ناس بيستخدموا وسائط النعمة بدون عمق. يصلي ولا عمق في الصلاة، ويقرأ ولا عمق في القراءة، ويتأمل ولا عمق في التأمل، ويأتي الى الكنيسة برضو بنفس الطريقة السطحية، بل يتناول ايضا بلا عمق. العمق يعني المسألة تخش في صميم قلبك. احيانا تقرأ كتاب لكن لا تدخل الى اعماق الكتاب ولا يدخل الكتاب الى اعماقك. لا انت دخلت في عمق الكتاب لكي ترى روحه ومعناه الجوانية الغويطة، ولا الكتاب دخل في اعماقك ولا وصل الى قلبك. قراية مسائل في الفكر، في العقل، في المعرفة، وربما بلا هدف. في انسان بيقرأ كتاب لكي يكون عالما في الكتاب المقدس، وقد يصير عالما ولا يصل الى الله. وانسان يقرأ الكتاب من اجل المعرفة. انسان يقرأ الكتاب من اجل ان يعظ به او يعلمه للاخرين، او هو خادم وبيقرأ كتاب من اجل الخدمة، لكن الكتاب لم يصل الى اعماق قلبه. ما زال الامور الجانبية هي اللي تربطه بالكتاب مش نفسه. ويقرأ الكتاب ولا تتحسن حياته، ويقرأ الكتاب ولا يحب الله، لان الله ليس هدفه من قراءة الكتاب. انسان اخر يقرأ كتاب لكي يبحث عن الله وصفاته ومحبته، وكل مرة يقرأ الكتاب يزداد حبا لله. ادي الشرط بتاع قراية الكتاب، ان كل مرة تقرأ الكتاب تزداد معرفة بالله، وتزداد حبا لله، وتزداد علاقة بالله، وتزداد تمسك بالله. يبقى دخلت للعمق. لكن مجرد اقرا ازداد معرفة، ازداد معلومات، اخد مادة ادرس بيها او اوعظ بيها او اخدم

بيها او اجاوب بيها على اسئلة، ما كلام ده ما يوصلش، مش هو ده غرض الكتاب ابدا. ادخل الى عمق الكتاب ودخل الكتاب الى اعماق نفسك. علشان كده نجد داود النبي يتكلم عن كتاب ربنا في حب، انه بيحب كلام الله، بيحب وصاياه محبة، بيحب وصايا ربنا. بيقول الكتاب بيقول ايه؟ وجدت كلامك كالشهد فاكلته، كلام زي الشهد اكلته، في حب، في علاقة. ناموسك هو تلاوتي، ناموسك هو لهجي، يلهج فيه النهار والليل، غذاؤه طعامه شهوته. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. فرح بكلام ربنا، فرح بالكنيسة، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. شهوة في القلب، واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب طول أيام حياتي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرد في هيكله. تتحول وسائط النعمة إلى أعماق الإنسان، يشتهيها ويحبها ويجد لذته فيها ويكون صداقة مع الكنيسة، مع الكتاب، مع الروحيات، تدخل لأعماقه. أما الإنسان السطحي فيقرأ لأجل تأدية واجب. عشان كده بقول علاقتك بربنا ايه؟ هل هي علاقة اوامر ونواهي؟ علاقة عبد بينفذ اوامر سيده؟ ولا علاقة ابن بيحب اباه؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ لازم كل واحد يراجع نفسه بين الحين والاخر، يقول ايه علاقتي بربنا؟ ايه علاقتي بربنا؟ علاقة سطحية ولا علاقة عميقة؟ علاقة حب ولا علاقة طاعة؟ علاقة أوامر؟ علاقة عبودية؟ علاقة خوف؟ ايه نوعها؟ هل ربنا هو طعامك وشرابك بتتغذى به روحك؟ تحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. وجدت كلامك كالشهد فأكلت. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. واحد بيدوق ربنا وبياكل ربنا. من يأكلني يحيا بي، من يأكلني يحيا بي. ايه ربنا بالنسبة لك؟ هل ربنا بالنسبة لك هو الإله الذي في السماء، البعيد البعيد البعيد في سماء السماوات، بينك وبينه فاصل طويل، هو الخالق غير المدرك غير المحوي غير المحدود العظيم المتناهي في عظمته، وانت التراب الحقير الدودة اللي تشعر بفارق كبير بينك وبين ربنا في العظمة، وفارق كبير بينك وبين ربنا في المكان، وفارق طويل بينك وبينه في العلاقة. أم الله قريب جدا إليك في أعماقك، في فكرك، في قلبك، تتلمسه وتحسه وتراه وتشعر به، ومش غريب عليك ومش بعيد عنك، ليك علاقة بيه؟ ليك علاقة بيه وشاعر بوجوده وبتدركه، زي ما ايليا يقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه، الذي انا واقف ايه امامه، زي ما بيقول الكتاب، زي ما بيقول المسيح نفسه

أنتم فيه وأنا فيكم، أنتم فيه وأنا فيكم، اثبتوا فيه وأنا فيكم، أنا فيكم وأنتم فيه. إيه علاقتك بربنا؟ حاول إنك تكون علاقة عميقة. حاول إن ربنا ده يكون معاك طول النهار وطول الليل. ده احنا بنقول لربنا تحت ظلك اشتهيت ان اجلس، يعني ربنا الشجرة اللي بتظلل عليك وتحت ظلك ايه اشتهيت ان اجلس. ونقول ايه عن ربنا تاني؟ نقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. دي علاقة مش علاقة عادية، علاقة حب عاطفة ثبات، علاقة واحد بيقول حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسب، علاقة عشرة طويلة، وان لم تكن عشرة طويلة فعلى الاقل عشرة عميقة، زي عشرة اغسطينوس. ما بدأتش طويلة من اول ميلاده، لكن بدأت في عمق. عشان كده أغسطينوس قال له ايه؟ قال له تأخرت كثيرا في حبك ايها الجمال غير المدرك، تأخرت كثيرا في حبك. لكن اول ما عرف ربنا دخل معاه في عمق في عمق في عمق، لدرجة انه في فترة قليلة سبق كل الذين سبقوه من عشرات السنوات، لان بدأت علاقة عميقة، علاقة حب قوي، علاقة راسخة بتزداد كل يوم. تأخرت كثيرا في حبك. في ناس لما يعرفوا ربنا يندموا على حياتهم الماضية اللي كانت بعيدة عن ربنا، وفي ناس بعد ما يعرفوا ربنا يندموا انهم عرفوا ربنا، علشان ربنا طلب اليهم ان يحملوا صليبا في وقت من الاوقات ووجدوا الصليب تقيل شوية، او قال لهم في العالم يكون لكم ضيق والضيق ده كان تقيل شوية، او من اجل تنفيذ الوصية ضغطوا على نفسهم على اعصابهم فتعبوا شوية. عايز العلاقة العميقة اللي في القلب، تقول له يا رب انا بصلي واقرأ واروح الكنيسة واتناول واعترف وارتل واغني اغاني روحية واحفظ الكتاب واوعظ واخدم، ابني اعطيني قلبك، اعطيني ايه؟ قلبك. تقول له بصوم وبزود الصيام ايام وبضرب مطنيات وبعمل وسوي، يقول لك يا ابني اعطيني قلبك، يا ابني ايه؟ اعطيني قلبك. جايز واحد بيقول يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، انت لما تدي له قلبك هتيجي الحكاية دي طبيعية، عيناك هتلاحظ طرقه، لكن لابد في الاول تدي له قلبك. وادي لك قلبي بس يا رب، اديني قلبك كله، اديني قلبك ايه؟ كله. في ناس ضاعوا لانهم اعطوا الله ركنا من اركان قلبهم وتركوا الاركان الاخرى تسرح فيها امور تانية كتيرة. قول له يا ابني اديني قلبك وكل قلبك، تحب الرب الهك ايه من كل قلبك. طب انا عايز اراجع نفسي، هل علاقتي بالله هي علاقة هذا الحب القوي اللي يشمل كل القلب وكل الفكر وكل الارادة وكل القدرة، ولا احنا بنشتغل من بره؟ كتير من الناس علاقتهم بالله هي العلاقة الخارجية، العلاقة الخارجية، العلاقة الخارجية، علاقة الصلاة والصوم والكنيسة والترتيل والتناول والاعتراف و
والخدمة والتدريب الروحية، كل العلاقات دي وكل الحاجات دي كويسة، لكن ساعات تبقى هي دي بس وما فيش قلب من جوه. كل الحاجات دي بدون قلب ما تنفعش، تنفعش ابدا. ربنا يقول لك اديني قلبك والحاجات دي تيجي لوحديها. لما تديني قلبك هتبقى صلاح من القلب ويبقى

احنا عايزين علاقة حب. طب يا رب بدفع العشور والبكور والنذور، اديني قلبك في الاول وبعدين العشور تخرج من قلبك مش تخرج من جيبك، والبكور تخرج من قلبك مش من جيبك، والنذور تخرج من قلبك مش من جيبك. لو كنت من قلبك ما تقعدش تجادل في العشور وتجادل في النذور وتجادل في البكور وتسأل اسئلة طويلة، ويا رب ليك ولا مالكش، ودي صح ولا ما يصحش، ودي كتير ولا ادي قليل، ودي واجب ودي مش واجب، ودي حرام ودي حلال. احنا عايزين نخرج من نطاق الحرام والحلال وندخل في نطاق الحب والعاطفة والشعور. انا مش بعمل الحكاية دي علشانها حرام، انا مش بعمل الحكاية دي عشان محبتي لربنا ما بتخلينيش اعملها. هو ده الكلام، اخرجوا من نطاق الحرام والحلال، من نطاق الخير والشر، من نطاق الناموس والوصايا، وادخلوا في الحب. الحب نحو الله، العلاقة العميقة اللي من الداخل، العلاقة العميقة اللي قال فيها بطرس تركنا كل شيء وتبعناه. لما المسيح تحدث عن التناول من جسده ودمه، ناس تركوه ولم يعودوا يمشون وراءه، فقال للاثني عشر اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ بطرس قال له الى اين نمضي؟ كلام الحياة الابدية هو عندك، نروح فين؟ نروح فين؟ الكلام الحلو بتاع الابدية هو عندك، منقدرش. ولما نروح نتحرم من الحاجات دي مستحيل، ده بيننا وبينك رابطة مستحيل نقدر نسيبها. دي موجودة، هو دي علاقة الحب اللي موجودة من جوه بينه وبين انسان وربنا، مش علاقات سطحية. عشان كده قال من ثمار الروح القدس، اول ثمار الروح القدس المحبة، انك انت يكون بينك وبين ربنا حب. ما ياما احنا نتكلم عن الوصايا، وياما نتكلم عن الفضائل، وياما نتكلم عن التدريب الروحية، لكن المهم في الحب، فيه حب ولا مفيش؟ لو مفيش حب ربنا يقول كل الحاجات دي مش عايز، اتفضلوا خليها لكم، مش عايز ابدا. وانا عرضت لكم من زمان الاصحاح الاول من سفر اشعياء، وبرضه ما فيش مانع نكرر كام كلمة منه عشان نشوف حكاية الحب دي اللي مش اللي ليها اهمية، وكل الممارسات بدون حب ملهاش قيمة. شوف قال ايه ربنا، قال لهم لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب. ايه كثرة الذبائح؟ مش عايز اتخن من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. اتخن، خدت كتير وانا مش عايز. حينما تأتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري؟ يعني اعتبر لما بيخش الهيكل ازاي بيدوس على الارض؟ مين قال لكم تخشوا؟ مين قال لكم تدوسوا على الارض دي؟ لا تعوزوا تأتون الي بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي. البخور مكرهة؟ البخور من غير حب يبقى مكرهة، والذبائح بدون حب تبقى مكرهة، والتقدمات بدون حب يبقى مكرهة. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الاسم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. يا سلام يا رب، للدرجة دي مش عايز تشوفه الشمس؟ بيقول صارت علي ثقلا. العبادة بتاعتكم دي، العبادة الشتوية، العبادة السطحية، العبادة الخالية من الحب، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم

ربكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. كلام صعب، لا كلام صعب. قالوا له هذا الكلام صعب يا أبانا، يا أولادي أنا مش عايز منكم غير الحب والباقي يبقى نتيجة للحب. احنا بنبتدي بالحاجات الخارجية والحب مفيش، عشان كده بنرجع. لما ربنا عاتب ملاك كنيسة افسس اللي قال له اذكر من اين فقدت وتب، ما قعدش يعذبه على خطايا كثيرة ولم يعدد له خطايا، انما قال له كلمة واحدة، قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. بس كفاية كده، عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى. مفيش تفاصيل يا رب، مش عايز اخش في تفاصيل، كفاية الكلمة دي، عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى. فاكر زمان كان عندنا خادم في مدارة الاحد، وبعدين بعد شوية عند الخدمة، وبعدين ابتدى يشرب سجاير، وبعدين نوبة زرناه وافتقدناه، وبعدين دخل في سؤال هي السجاير حرام، وكان معانا احد الزملاء ودخل معاه في مناقشة طويلة. وبعد المناقشة الطويلة دي انا سألت الخادم سؤال، قلت له اسمع يا اخ انا عايز اسألك سؤال واحد. قال لي ايه؟ قلت له انت بتحب ربنا زي زمان؟ بس هو ده مش عايزين اكتر من السؤال ده. انت بتحب ربنا زي زمان؟ لو بتحب ربنا زي زمان هترمي علبة السجارة وما تحتاجش لمناقشة. لكن لما الحب ابتدى يقل دخلنا في المناقشات بقى، وفي الاسئلة وفي اللاهوت وفي الكتاب وفي الايات وفي العقل وفي المنطق وفي البحث، تحول الدين الى بحوث. اتحول الدين الى ايه؟ الى بحوث، بحوث واسئلة ومناقشات واثباتات وبراهين. المحبة مش بتاعت براهين ومش بتاعت اثباتات. المحبة لا تجادل كثيرا، المحبة لا تجادل كثيرا، المحبة تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتحتمل كل شيء ولا تسقط ابدا. لما تخش مع ربنا في سين وجيم وفي نقاش وجدل وفي حلال وحرام ويصح وما يصحش، يبقى قلبك مش زي زمان. لما يكون ابني بينه وبين ابوه حب يقول له ابني روح الحتة الفنية، يقول له حاضر اعمل دي، حاضر ما تعملش دي، حاضر. حب وثقة. لما تبرد المحبة يقول له اعمل دي، وعشان ايه نعمل وايه لازم نعمل ويصح نعمل ولا ما نعملش، وهنخش في سين وجيم ونخش في جدل ونقاش، لان الحب مش موجود، الحب ما بقاش زي الاول. لعلى رأي اوغسطينوس القديس، اوغسطينوس قال احبب وافعل بعد ذلك ما تشاء. يعني كفاية انك تحب ربنا وبعد كده اعمل زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. مشكلتنا ان احنا بناخد مظاهر الدين الخارجية ونترك الحب الذي في العمق، وتصبح علاقتنا بالله علاقة ممارسات وعلاقة اوامر وعلاقة ناموس، ناموس ووصايا، وليست علاقة حب وعاطفة. مفيش. عشان كده الانسان بعد ما يمشي شوية في الطريق بيرجع، مفيش عمق، مفيش حب. تقولوا ازاي احب ربنا وكيف اصل الى هذا الحب؟ طبعا ده موضوع طويل، يا ريت في يوم من الايام اكلمكم ازاي تصلوا الى هذا الحب. اتفضلوا نفسي.

0: شيئاً قلو الشير غبري البيسود بن بفايش النود شيري ناقوي مارتي روز شيري بتشوي جنجي إن أو شيري بي أصلو ورس بشوي سبقورو جوارجيوس هيتني إبرز فيان تيتي تأوتو كوس واب ماريا بشوي تاريه موت نالن بيكو تن نو في اسر نهو سروت نم بكيو تن אַגאַסוס נבן מאַיס וואָב שאַקי אַקסוט ימון
1: שליל פלוגסון
2: ער ני פאָס
1: יער
0: נב מאתי
1: נאָן פאַנס אַלע לב דאָט אל קול אַב רבנא אַלע נאָם חלס יסוע מסיח נסאַל נאַטלב מן סלאחק יא מוחב אל באשר אסקור יא רב מרדא שעבק תעד ומרחם רפאת ושפי ונזען ומענה כל מרד الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أكم معزيم ومعزبون أرواح النجس ساعتكم جميعا وارحامهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف كل الأنفس مرضاك ومقبوضي عليك رب رحمة يا خلاصنا يا غفران خطايا وأثامها أمراض نفوسنا شفيها وتلأجساد عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
0: يا رب
1: رحمة فلنسأل الله والآب ضابط الكل أبو ربنا إلهنا كل السنة يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر قل يا رب أبائنا أخوتنا المسافرين والذين يدعون السفر في كل مكان سهل تركهم أجمعين إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو طرق مسلوكة سالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع وردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ
0: أمين يا رب فنسبح مع الملكين مجلف العالي ورد سنة وفناس مصر نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك نجل عزم مجدك يا رب مالك على السماوات الله الآب ضابط كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح روح قدس يا رب الإله حمل الله ابن الآب رافق العالم حمل يا حامل خطة العالم قتل الباطنة لك جالس هني من أبي رحمنا دعوتك القدوس دعوتك العالي

0: يسوع المسيح الروح القدس. مجدا لله الآب أمين. وبركات كل يوم سبق اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد كلها أمين. منذ اللي روح تبكر إليك يا إله نمرك يا نور على الأرض كنت أتفق أنك صرت لي معينا باكر أن يعني تسمع صوتي في الغداء أقف أمامك تراني. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لذي يؤمن عز ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لذي قامنا لما تصعد سمت ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم لاجل اسمك القدوس اقدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. السلام لك نسألك ايتها القديسة امتلأ مجدنا عذراء كل حين وايت لها ام المسيح اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وات لها النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليست رحمة أنفسنا في النخطيان. أيتها العذراء مريم وات لها القديس الشفيع الأمين للجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي نغفر خطايانا. شيريني أوتي بارسين استرو من آلي سيني شارب شوشون تابن جنسر إكبونا نمان وإيل أونية تنسو ماريتي صافية وإن سمنتي ما هستوتي إن سكيني بيئة هم بذب ما تيكون بيبن منبارك ليتو فيه طفيه جنب شيري جنب منت بيورداني اسكا تبتيبو سنوي
1: جنب غارتي ما بنتس أسيش النوفين عن انتهرير انتفنو تيه سيدا شوم شاني رومي
0: انسوي اوتن هل بيتشرم بشال النوي تي اري ايني ام بينا ان ارفاي خاروف خنتي نجي
1: اتفاي بيسوس بيميسي ايف والخينة بيوت اب مصفين عن افن الخيتي افر بنجينو سنرمه
0: ويغر مارن تا اوف ايف والخين بنيه تنشور بمنسس اوخين بن كيلا سن او شي فولينغو امو
1: جابن شويسس بخريستوس مصاميونا كخرين خيتين واربين تبك مصواب افتي زوكسولوجيانا
0: شيريني او تي بارسين استرو من آلي سيني شيرب شوشون تي بن جنسر اكبونا نمانو اي
1: تنتي او واري بن نبيوتي بروستاتي سيتنا اتنهرم بن شويسس بخريستوس تفقان انو فيناني
0: ميخايل بارخوناني في اوي ان صوفت او انشور خني تاكسي سلانجي ليكون فشن بي شن بي ام سو ام بشوش ابرز بي فيناري يكون او بي ارشي انجلسس او ميخايل بارخوناني في اوي انت فكان انو فين شيريناكم مرتيرو شيري بتشوغين جنيوس شيري بي اصلو فورس بشوي سب اورو غوارجي اصلو هيم بشوي سيري يكون
1: اصلو فورس مرتيروس بشوي سب اورو غوارجي اوستف كان انو فينا نيف
0: شو بين صور سمسي كون خليمة شو سي تركين خيتو اتن شو سنة بتين صوتو قوستو ينبرسن سين في
1: ما تيام في طاري ماز بن صوتير الغاغا صوص انت فالين نخيسي فالهار انت فسم من عن انت بهيري
0: سلام لك ايتها العطرة الملكة الحقية الحقانية السلام الفخري جنت سينا ولدتي لنا عمانوئيل
1: نسألك اذكرينا ايتها شفيع المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: نعظمك يا منور حقيقي لمجدك العصر القديسة والتلالة نكولتين المقلص العالم أتى وخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الوصف لي شهداء تليس تقفين سبات كنيس وفرا خطاين وبشر بساس قدوس له وتوحد ناس قدلان ومجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي مجده إلى دين أحياء ولما تلجد يسلم كي يقضى نعم نعم بروح القدس الرب المحيم بسك من الآب نسجد دعونا مجده مع الآب والأب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف مع مدية واحدة لمغفرة الخطايا انتظر قيامة الأموات وحياة الدار لآية يمين تنكوش تيفول خاتن تيانست

0: sí.
1: Que tu nevmati
0: أيوة سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المقربين قائلا إن الأنبياء أبرارا كثيرين إشتاني يرون ما أنتم ترون ألم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوبوا لعينكم لنا تبصروا لآذنكم لنا تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بني لك المقدسة بتلبط قديسي
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين سألونا وواصونا نذكرهم في صلاة نوات الباطن التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبق فرقد يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رغانا كلنا أشفانا كلنا خلاصنا كلنا وقيامنا

0: خوفنا من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. أذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب ونظر لله يعقوب. كهنتك يلبسون البر وأتقياءك يبتهجون من أجل داود عبدك.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ونزل معهم وقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منهم ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النكسة كان يشفيهم. وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا بغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا لأن هوذا أجركم عظيم في السماء لأن أباهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. بيرستوس بن شويس انوبيانسو كيري
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الواحد كلمة الله بزا قطربات خطايا من قبل ألام المخلصة المحية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وسط المقرمين قبل روح القدس ما غفرتم لهم خطاياهم وغفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت علينا سيدنا بقبرص الاطهار انت نعمت الذين يعملون في خدمه الكنيسه المقدسه في كنيستك المقدسه في كل زمان نغفر خطا ارض وحل اربط قربات الظلم. من اجل هذا نسال ان تكون صلاحك محب البشر عبي لك ابي واخات وضعفي هؤلاء المحن برسوم مجد لك اقضي ذكر رحمتك اقطع عنا قربات خطايانا كنا اخطاء لك بعلم وغير علم بقول وفعل وسر نفسك ذا قلب فانت العارف ضعف البشر خصاله حب البشر تفضل يا رب اغفر ما خطايانا باركنا طهرنا حللنا من خفتك ومن صلح من عرفاتك وسكم
1: كرياليسون كرياليسون امين الليلو يدق سابتريكي اوكي اغيوم نيف ماتيكي نيكاي

0: auf dem Weg, Leos, zu dir monon, einan Krieleison, Krieleison, Kyrie, Flogison, Amines, Moeroes, Moeroes, Timitania, Konievol, Gombiesmo,
1: Christus Benoti,
0: Amines, Eshobi.
1: Ja, Messiah, Lana, Melik, Salam, Achtana, Salam, Achrana, Salam, Achrana, Achrana, لأن لك الملك والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماء تتقدس اسمك
0: ليأتي ملكوتك وتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على
1: الأرض. اذهب لك نجينا من الشرك. مساء صار ربنا لأن لك

شو سنة خنفران شو تنمشي المصائب نوت نوت أمين تسبحت صلاة الساعة الثالثة نقول ما سحبنا لها نقول في ناقتين مزمة تأتير معلم دادو النوم بركاته أمين أمين نستجيب لك ربي في مشدة يعطيك رب حساب قلبك ونعطيك لك رب خلاص فلا مركبات ولا بخير وصل وما صل رب العالمين في الأزمة إن شاء الله لا معنى ورحمة الله وبركاته.

حسنت نقدمه للمسيح نرجو ان يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ارجمان امين.

0: النهار يوحنا انجيل بشيرة المستر بركات وامين امين.
1: سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم، لو كنتم تحبون اني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد ان رئيس هذا العالم ات وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا انا والكرم الحقي وابو الكرام، كل غصن فيها لا ياتي بثمر اقطعه، وكل ما ياتي بثمر ينقي لا ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل ان قيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك يا المسيح لنا بك الصالح وروح القدس لان تتاتى خلصنا ارحمنا روحك القدوس يا رب الازل ستتاتى تلاميذك القديسين ورسل المرمين في الساعه الثالثه هذا لتنزع منا الصالح، لكن جدوا في عشان قلبنا نقل نقل فيها الله روح مستقيم من جدوا في عشاي لا ترحم قدامك روح قدوس تنزعه مني ايها رب الازل سرت روح قدسك على تلاميذك القديسين نسخر من في الساعه الثالثه هذا لتنزع منا الصالح، لكن نسال جدوا عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما محين روحنا بلا فرح القدس على عدالة السلطة وقد كل شيء أن قد أدى نفسنا يا مدر كل نسل أنت العالم ارحمنا يا ولدة الإله أنت الكرم الحقيقي حملا قد الحين أسألك أن ترى نفس من أجل خلاص نفسنا وبارك ربي لهنا وبارك ربي يوما في يوما يا وتركنا النوع إلى خلاصنا
2: الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي كل كنز الصالحات معطي الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كل ما نمنحنا سلامك خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والد الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي مثل ذي قوامنا موت ساعة سما ترحمنا المجد الآب والابن روح قدوس الآن وكل أوان تهدر كلها أمين أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين قد ربنا يحفظ يا من هو بالخطية يا رب ارحمنا يا الذي بالخطية يا رب عنا قلت الباطن إليك لأن لك المجد والعز تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين السلام لك نسالك يا القديس امتلا مجد العذراء كل حين واتلاهم المسيح اسعد بصلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وقت لنا الحقيقة المسيح إلى العذراء القديس سأل الرب عنا ليس ترحم عن نفسنا اغفر لنا خطايانا ايه العذراء مريم وتلاء القديس الشفيع الامين للجنس البشريه اشفعي فينا من المسيح الذي ولدت فيه لك المحفوظ خطايانا سلام لك ايه العذراء الملك الحقيقي الحقانيه السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسالك استرينا ايه الشفيع المتمنى امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
2: صاصي اوصي مفصل بشاره الانجيل على مريم متى بشيره تلميذ بركات ترجمه الامين
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل عندما جلس تقدم إليه التلاميذ وفتح فيه وعلمه قائلا طوبى المسكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان لأن لم يتعزون طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى الجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون طوبى الرحماء لأنهم يرحمون طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات بينما كدوا ترد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بدل شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كهنة على جبل ولا يكونوا سراجا يضعونها تحت مكيال بل يضعونها على المنارة فيدين لكل من فيها البيت هكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح فمجدوا أباكم الذي في السماوات
2: نشكر بخريستوس بك يوتنا غاسوس لما يسوى يبجاك يكسوتي منا ينار يا أمل في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم فردوس مازل صخ خطيان. أيها المسيح إلهنا وناجينا نصرخت إلى الله الرب سمعني ولو مستجب صلاتي. لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني عشية وباكي ولو وقت الظهر كلام يقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي استمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية والمسامير استمرت بأنقذ عقولنا من تيشط العمل الهيولية شهوات العالم لم يسخر أحكامك السمائية كرافتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذر من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى زوردة منك يا والد لله العذراء. كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنة الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدرك رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
0: صنعت خلاص انفصل رد كلها المسيح لهنا انبسطت ديك اضطرتنا لعود الصليب في الهذا كلهم تصرخ خلال المجد لك يا رب. نزغل لشخص غير الفاسد يا صالح طلبين مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا لأنك مشيت خسرت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك أنا بطل الجحيم بطل الموت أمواتك كنا فنعدنا استحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بالشكر الميت المسيح لهنا لأنه قوي.
3: نعظمك يا من نور حقيقي نمجدك العذراء القديسة الإله لأن كل كلام مخلص العالم تخلص نفوس. المجد لك يا سيدنا ملكة المسيح فخر الرسل ليش شهادات عليست فين ثبات كنز وفرن خطايا نبشر بالسادس قدوس لوت واحد ناس بالله نمجد يا رب ارحمي يا رب ارحمي يا رب بارك امين. حقيقة نوم بي لين واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نوم رب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لاف جوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجل احنا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الموت في يوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي بمجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس له ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين.
3: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
5: كرياليسون كرياليسون.

رب الصابات السماء الأرض ملأتين من الإكرام ترحمنا لا العبد ضابط كل أيها السادس قدوس ارحمنا يا رب لا قوات كن معنا لأنه ليس لما

0: دي كوات نسواك حلوة في راس وانا سيئات لسانا بردت التي سلعنا بغير ردت التي فعلنا بمعرفة والتي فعلنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا جسمك القدس الجد علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئا.
1: اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات.
0: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفايتنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بس يا يسوع ربنا ان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين.
1: مجدا واكراما اكراما مجدا للسيس القدوس الاب والابن والروح كله السلام ولينا كنز الله الوحيده الوحيده المقدسه الجماعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي.
0: Eloia vai baby ho etai choice sameyo marenceli lenten ono femon en kit oi choice ek en amen oi choice ek esoten en moite fes maro od jevies ne khene

0: بيوتني بشيرن وصوال بنوت نوتة في سماروت نجيف نوتة في اوت بيبان تقراطور
1: آمين
0: في سماروت نجيف في منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بين شوينس
1: آمين
0: في سماروت نجيف ابنه وما يسوه بنبارك ليتور
1: آمين واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين مبارك الرب الاله الى الابد يا جميع الامم بارك الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

بنش بموت تطفن بيرفر بس نانيف ونايتي في وتم بن شوين سو بن نوتي وبن سوتير سوس بخريستوس جافرس كي بازيني غونر فروس نيرون افاريرون اف شوبت نيرو فافتا سويرون افتي توتين افنتن شاري تايونوساي ان سوف اون مار انت تي هورف بوس انت فاريرون خيم بايكو سوافاي نوتي رون تبنون هن هرين لفين نجيب بان تقراتو

0: شو يصير نوتي بمنطق راتوري في وتن بين شو يصوه بين نوتي وبين صوتي ريسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلب لك يا أرحمنا الله اعترف علينا واسمعنا وعيننا وأقبل إليه سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ونجعلنا مستحقين أتنا ونشكر الأسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلامين مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مأمرات الناس الأشرار خائم الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة التي لك وعن هذه الميدان المقدسة التي لك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو ولكن نفتري

شمس كيسو الشعبدا فيكم المحارين فمن ثالوث الأقدس فمن الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولنا أفوه الاثنى عشر رسولا فمن نظر ماركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس أوريس معلم ديسكوروس أثناس بطرس خاتم الشهداء رسولنا الحبيب فمن جليس كيروس أديوس فاسيروس غريوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة وخمسين بقسطنطينية ومائتين بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابن يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمس المهلك أبكارهم. بالإيمان عبروا في البحر الأحمر كما في أرض يابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب لما الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي آمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا أمين. طوبى للرجل الذي يصبر في التجزئة لأنه إذا صار مختارا ينال أكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ذل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بقولة خلائقه. واعلموا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان منكم مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر، واقبلوا بوداعة كلمة المغروسة جديدا التي يمكنها أن تخلص نفوسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

البروكسيس فصل من أعمال بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعظمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير تسلط وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه مشدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوفا على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 500 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم الرابع عشر من شهر ابيب المبارك احسننا الاستقبال ونحن في دوة من المغفور الخطايا والاسلام من قبل مراحم رب باخوة امين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديس بوركونيوس، ولد في اورشليم من اب مسيحي وام وثنية. توفى والدته فاخذته والدته الى دقلديانوس واعطته هدايا ثمينة وطلبت منه ان يعين ابنها وليا، فعينه وليا على الأسكندرية وأمره بتعذيب المسيحيين. ولما ابتعد قليلا عن أنطاكيا سمع صوتا يناديه باسمه ويحذره من تعذيب المسيحيين، ثم ظهر له صليب من نور وسمع صوتا يقول له: أنا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب في أورشليم. وكان هذا الظهور شبيها بظهور السيد المسيح لبولس الرسول عند دمشق. آمن بوركونيوس بالسيد المسيح وصنع له صليبا من ذهب على مثال الصليب المقدس الذي ظهر له. وعندما هجم عليه بعض البربر تغلب عليهم بقوة الصليب. علمت أمه بإيمانه فغضبت منه وعلمت دقلديانوس الذي أمر حاكم قيصرية فلسطين أن يتولى تعذيبه. فلما حضر أمامه اعترف بالسيد المسيح فضربه ضربا موجعا حتى أشرف على الموت، ثم وضعه في الحبس. فظهر له السيد المسيح وعزاه وشفاه. وفي الصباح حضر القديس أمام الوالي، ولما رآه الناس صحيحا صرخوا قائلين: نحن مسيحيون نؤمن بإله بوركونيوس. فضرب الوالي أعناقهم ونالوا أكاليل الشهادة. وكان بينهم اثنين من الأمراء واثنتا عشر امرأة. أما القديس فعذبه الوالي كثيرا، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال أكاليل الشهادة. بارك صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1064 للشهداء 1348 ميلادية تنايح القديس البابا بطرس الخامس البطريرك الثالث والثمانون من بطريقة القرازة المرقسية. ترهب بدير القديس مكاريوس الكبير وصار سيرة ربانية فاضلة. ولما تنايح البابا بنيامين الثاني اجتمع رأي الأساقفة والأراخنة على اختياره بطريركا، ورسموه في 6 طوبة 1056 للشهداء 1340 ميلادية. وقد قاس الشعب في أيامه بعض المتاعب والاضطهادات، وكان هو يصلي إلى الله أن يرفعها عنهم. ثم تنايح بسلام بعد أن أقام على كرسي المرقسي 8 سنوات ونصف، ودفن بدير الحبش بمصر القديمة. بركة صلواته فلتكن معنا ورب المجد دائما وبدين امين.

0: Ebros ευχή στα σιτή.
1: Ερνη πάσιε.
2: Το πνεύμα τη.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل طريق إلى نبيان أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديس

أنا كل الذين أمرونا أن نذكر في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا.

بمخافة أمام الله أنصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس، فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشيرة.

درود النبي الملك بركاته على جميعنا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين.

صلاتي باسم الرب. ربنا ولنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن أورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، إذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويدعون تحت مكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء.

حقيقة نوم بلا واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بيلاطس بونتوس تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم انقضاء دعمناهم بالروح القدس الرب المحيي المبصم من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي لا تدم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين فعقلية غير جسمية. هذه الذبيحة التي

اطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل اخلاط العيون، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا اهلا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال وقوعنا في دين

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة.

طرقا خالص، وانعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا مساكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل الى الجحيم.

الثالث وصعد الى السماوات وجلس عن يمينك ايها الاب ورسم يوما للمجازى هذا الذي ياتي فيه ليدين المسكونه بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو

0: زينة أخوة، لأنه في ما وراء سنن أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نؤمن.
0: أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب الولد أنس

أعطى لخاص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

هذا، وأعطى أيضا لخاصية تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

خفاي وتتنسوا ايفو الخنباي ايفو طفاي ارتن عيش امبامو ارتن ار امولوجين انت اناستاسيس

نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقارب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل

0: روحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ الباسكور يا رب السلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه هذه التي اكتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام جميع الأصاق فرزوكسين الذين فيها أسكن يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأصاق فبطريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملاك كنيستك المقدسة يا رب

مقدارك أنا ما تكفرح وقال الأرواح حرثها ولتقصر أسمارها أعد الزر والحصد دبر حياتنا كما آياليك بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف.

0: كي نحن أيضا إذ يقول نكفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

ذكرنا أسماء الذين لم نذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. كن يا رب نفس عبدك المرحوم موريس جرجس وهناء أنيس ميساك وشريف سامي الذي لهم تذكار السنة في هذا اليوم. أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم.

هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

وايضا فلنشكر الله ضابط الكل يا ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لانه جعلنا اهلا الان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا الى فوق نخدم اسمه القدوس. هو ايضا فلنساله ان يجعلنا مستحقين لشركه وصعود

الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد، يا معين الملتجين إليه ويا رجاء الذين

الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربات ربات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات.

الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك. يا الله محب البشر فاك

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وفهمنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجن غير مخزب من بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت وصبر كامل، نكسر بدلة بغرور خوف أن نطلب لك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول: يا أبانا،
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: يسطا في الواحدة الوحيدة اللي ممكن أسيبها مدرسة. أذكر رب رزقي أنا أتمنى مع معظم تدور الثاني. أذكر رب أباك إن سمر كان كسبر لك أذكر تعب أسوي الشمس والقدم والشعب كل مدري من يستخدم أحد الدنيا رب يطول حمي يا رب خوزي محسكونا يا رب جمع المتجدنا في ملك ودك عريف ما في بشو يسن نجن صوتي اسمه ايرو
1: سوتي سامين كيتو بن فموت سوسي ويتمو في بروس خمين
2: امين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون
0: القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
2: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين
0: إيرني باسي
2: ابن ماتي
0: جسد مقدس ودم الكريم الحقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين
2: آمين
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا

0: آمين. واعترف لنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي خذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلم عنا لخشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة، ومن أن لاهوت لو مفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطينا خلاصا غفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قبلنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمنا.

المسيح أنعم لنا بالخلاص. نقول مع بعض إبصلية يوم الثلاث موجودة في صفحة 17 من نبذة التوزيع.

اسمك القدوس يا ربي يسوع، يكن لهم ناصرا في جميع ضيق.

نفوسهم وأجسدهم معا هو يكن لهم ينبع ماء حياة حلوا في حناجرهم أكثر.

0: الناس المصر.
1: امين الليلو يا ذكسا باتريك ايوك يا اغي ابني ماتي كينكاي كيستوس اون استوني اون ان امين تن او شيفو لينغو ام جي اوبن تشويس يسوس بيخريت اسمونيا ايرنت في ماري بكنين تكيريني اوين سوفتن بيكلاو سوتيم مونون ان كيرييليسون كيرييليسون Κύριε φλογισόν αμήνες μοέρο εις μοέρο εις τιμή τον Ιακώνη εύλγον ποιές μου αμήνες εσώπη. يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

يسبحون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح 19. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد.

والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة. إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها، وانتقم لدم عبيده من يدها، وقالوا ثانية هللويا ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين آمين هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وقال ليكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. أسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم، لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها، ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته. وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومها. الأصحاح 20. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة

عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة، وطرحه في الهاوية، وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. وبعد ذلك لا بد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته، ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب، الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلته، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش:
ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال ليكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتخذة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلم فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالم، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعالم، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك، وكان بناء سورها من يشب. والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق احمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت اصفر، العاشر عقيق اخضر، الحادي عشر اسمنجوني، الثاني عشر جمشت. والاثنا عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف، ولم ارى فيها هيكلا، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم
وكرامتهم إليها. وأبوابها

لن تغلق نهارا، لأن ليلا لا يكون هناك. ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. الأصحاح 22. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة، لامعا كبلور، خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة، وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه، واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوتي هذا الكتاب. وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. فقال لي: انظر، لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أسجد لله. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي، لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه، لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة، ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والسحرة والزنات والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. والروح والعروس يقولان: تعال. ومن يسمع فليقل: تعال. ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم، أنا آتي سريعا. آمين، تعال أيها الرب يسوع.
نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا

اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان اللي لو ياق نفران امي بيوت نمي بشيرين ببن ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركات

أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي ليسمع المدعاء ويفرحون.

في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس

العالمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد.

محبة الله لحياة التوبة وللتائبين. حياة التوبة هي حياة القداسة والبر اللي أعدها الله لكل أولاده. حياة التوبة هي الاستفادة مما قدم على الصليب من أجل خلاص البشرية. عشان كده التوبة زي ما بيقول لنا القديس يوحنا

ذهبي الفم هي لازمة وضرورية للجميع، للخاطئ وللبار، لأنها هي كمال الحياة المسيحية. عشان ممكن أحيانا بمجرد ما واحد يسمع أن الكلام عن التوبة، احنا لسه هنتوب؟ ما احنا تايبين وعايشين مع ربنا من زمان، الكلام ده مش لينا، لناس خارج الكنيسة. لكن اللي في الكنيسة بما أن التوبة تليق بالجميع، تليق للخاطئ وللبار، لأن هي كمال الحياة المسيحية. الإنسان اللي بعيد عن الله مش ممكن يعيش في حياة قداسة إلا بالتوبة، والإنسان اللي عايش مع الله مش ممكن يستمر في حياته وفي عشرته مع الله بدون التوبة. لأن لو اتخلى عن التوبة فترة حتى لو كانت بسيطة ممكن أبديته تضيع. تخيلوا لو أي حد من الشهداء أو القديسين بعد جهاد سنين طويلة قال إن أنا خلاص قدمت توبة كتير ومش محتاج لتوبة وتراخى عن الجهاد والتوبة، ممكن أبديته تضيع. عشان كده الآباء بيعتبروا التوبة هي حياة القداسة، الاستمرارية مع الله. والسيد المسيح أحب الإنسان، يقول لنا كده جاء لكي يطلب ما قد هلك. الإنسان اللي تاه وبعد عن الله، الله بيبحث عنه وبيقول له تعالى، باب التوبة مفتوح، إذا كنت عايش فيها خد قوة ومساعدة تساعدك على حياة القداسة أكتر وأكتر. إذا كنت لسه بادئ في الطريق برضو محتاجين لمعونة وقوة ربنا. بلنا الكتاب المقدس الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. حب المسيح للتائبين. حياة السيد المسيح كلها حب للإنسان وللإنسان اللي عاوز يعيش معاه وعاوز يعيش في حياة التوبة. معجزاته كلها، أعماله كلها حياة حب للإنسان الذي يريد أن يحيا في حياة التوبة. حتى معجزاته، في معجزات بتؤكد ألوهيته ولكن في نفس الوقت بتبرهن للإنسان أن الله بيفرح وبيسعد بتوبة التائبين. أقوى معجزات بتؤكد ألوهيته معجزات إقامة الأموات، ابنة ييروس وابن أرملة نايين وإقامة لعازر. في نفس الوقت هم دول بيبرهن بيهم أنه بيحب كل إنسان يحيا في حياة التوبة، حتى لو مرت به حياة ضعف هو مستعد أنه يقيمه من هذا الضعف. ابنة ييروس بترمز إلى الإنسان الميت روحي، لسه في بدء موته، لسه في البيت ما تحركش، خطية كأنها كائنة في الإنسان ولسه ابتدت تدخل لحياته. بيعلن السيد المسيح أنه مستعد يأتي ويعطي توبة لهذا الإنسان إذا طلب، حتى لو كانت لسه الخطية في بدايتها متسلطة على الإنسان، الله يعطيه قوة ومعونة ويتخلص منها ويعطيه حياة. لو الخطية تملكت عليه فترة أكتر زي ابن أرملة نايين، خرج من البيت وفي الطريق فترة طويلة، برضو الله عنده استعداد يقيم هذا الإنسان الميت اللي عاش في الخطية فترة طويلة. ده لو وصل زي العازر وخرج من البيت ومشي في الشارع ودفن في القبر، برضو الله يستطيع أن يقيمه. حب الله للتائبين وللإنسان التائب. بس لازم الإنسان يكون عنده استعداد وعنده رغبة، زي ما عمل مع كل أمثلة التائبين. بيدينا الكتاب كده أمثلة للبعض، من ضمنهم أول واحد الابن الضال. مجرد فكر انه يعيش حياة احسن من اللي هو عايشه،

بعيد عن والده بعيد عن وصاياه، يعيش بحرية مع أصحابه، يتمتع بالفلوس اللي معاه، يتمتع بصحته، وكأنه لسه الخطية في بدايتها. لكن هذا الابن الضال بمجرد ما فكر وحس أن الحياة مع والده أحسن ورجع وندم، نجد أن الله قبله. وده بترمز إلى الإنسان اللي لسه يدبك عايش في بداية الخطية، والله مستعد يقبله ويقبل كل تائب. مرحلة أكتر من كده السامرية، يمكن الحاجات دول بتجيبهم لنا الكنيسة في الصوم الكبير، وبتقول لنا الله فاتح أحضانه لكل إنسان ويقبل كل إنسان حتى لو كانت تملكت عليه الخطية. السامرية ترمز إلى الإنسانة أو الإنسان اللي بعد فترة أطول، لابن الضال ده مشي نص الطريق، السامرية ذهبت لغاية الطريق ونهايته. والسيد المسيح أيضا مستعد أنه يقبل كل إنسان حتى لو تمادى مع الخطأ، لأن الله بيحب الإنسان. دينا مثال أقوى بعد كده، المفلوج. الابن الضال ده مشي نص الطريق ورجع لوحده، السامرية ما وصلت لغاية نهاية الطريق، المفلوج ده الخطية كأنها حطمته وكسرته ووصل لنهاية الطريق ومش قادر يرجع ومش قادر يتحرك، ولكن مع هذا الله فاتح أحضانه مستعد يقبل كل إنسان بس اللي بيطلبه. يدينا مثال بعد كده، المولود أعمى، وكلهم دول أحد الصوم الكبير. عارفين الأول أحد التجربة، واللي تأثر فيه التجربة ويضعف، الأحد اللي بعده الابن الضال، أحد اللي بعده السامرية، اللي بعده المفلوج، اللي بعده المولود أعمى. المرض طبعا اللي يحتمله بشكر يبقى ليه إكليل، وإكليل برضه فقدان البصر اللي يحتمله بشكر ليه إكليل، لكن بتتاخد نقطة رمز إنه اللي فقد البصر مش بيشوف طريقه. هكذا الإنسان الخاطئ اللي بيصل لقمة الشر بيبقى مش عارف يفرق بين الصح والغلط. لكن إذا الإنسان رجع إلى نفسه، نجد الحد اللي بعده في الصوم الكبير يدخل على دخول المسيح أورشليم منتصرا. إذا الإنسان أعطى فرصة للتوبة وأعطى فرصة لله يعمل في داخله، الله يدخل إلى قلبه ويمتلكه ويعده قلبا مقدسا. كل دول كان ليهم أعمال مقدسة. ما نقولش أنه ربنا أنا منتظره يجي لي، سواء في أول الطريق أو في نص الطريق أو في آخر الطريق أو لا. كل ده جميل أنه الإنسان يطلب من الله، بس لازم يكون عنده صفات مقدسة. الابن الضال كان عنده صفات مقدسة، فكر وراجع من ذاته وقارن بين حياته الآن وبين حياته مع الله، فلازم احنا نفكر في كده، نفكر بين اللي ادهنا ربنا من نعم وبركات وحق البنوة، وبين احنا بنسيب كل هذا بأيدينا ونرجع للعالم. لما الواحد يحس ان المجد اللي ليه احسن من كل مجد العالم، اللي مع الله لازم يفوق لنفسه ويرجع. الابن الضال رجع لنفسه وندم، واقوم الان واذهب الى ابي واقول له اخطيت فحقق. السامرية كان عندها صفات كتيرة قوي، كان عندها الصدق والسيد المسيح مدح عليه، كان عندها يعني الكسوف من الخطأ، عشان كده راحت تجيب مية في عز الظهر عشان محدش يكون موجود معها خالص، لوحدها وفي حالها، وتروح وترجع ومحدش يشوفها. في ناس يعملوا الغلط ويقولك محدش لي دخل معي، أنا حر أصرف زي ما أنا عاوز. السامرية كان عندها فكرة

فكرة عن تاريخ أبائها لما السيد المسيح قال لها يعني لو انت كنت عاوزة مية؟ قالت له اه ده البير وانت احسن من ابونا ابراهيم اللي دانا البير. يعني عارفة كتابها المقدس. يا ريت احنا برضو ما نكسبش الكتاب المقدس بتاعنا حتى لو في ضعفات. هو اللي هيرجعنا، هو اللي هيرجعنا. كان عندها صفات كتيرة قوي. بمجرد ما قال لها انا لما قال لها ادعي زوجك وقالت له انا ماليش طبعا، وقال لها فعلا انت صادقة في كلامك، انت كان عندك كذا، وسرد لها قصة حياتها. طلعت عندها صفة جميلة قوي، انه كان ممكن تقوله انت لحقت الناس تقول لك ما هم ما فيش حاجة معهم غير سيرتي، لانه ما تعرفش انه هو ابن الله اللي يعرف كل خفايا القلوب. لكن لما قال لها كده قالت له حقا انت ابن الله، انك نبي، ومدحته. عندها صفة اكتر لما كلمها عن السجود، قالت له انا عارفة السجود هيكون فين، واليهود بيقولوا ايه، وانتوا بتقولوا ايه، والسامريين بيقولوا ايه. ولما قتها للخلاص ظهرت فضيلة جميلة عندها، انها تروح وتبشر للناس اللي بيعيروها عن الحياة اللي هي فيها، لدرجة انه سابت المية بتوعها اللي جاية وتعبان علشانهم، سابت جرتها وقالت اروح اقول لكل الناس هلموا تعالوا وانظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. من اجل هذه الصفات المقدسة الله ذهب اليها واعد لها خلاص. عشان كده لازم يكون في فضائل موجودة عندك. في ناس بمجرد ما يغلطوا غلطة يقفلوا الكتاب المقدس وخلاص، مش هروح لأبونا تاني، ومش هروح أتناول، ومش هصلي، ما أنا اللي فيه ده كله إزاي أروح أتناول. صحيح أنه غلط أنه يكون عندنا ضعفات وعندنا خطايا ونروح نتناول، لكن أنا مش ممكن حصلح ذاتي إلا لما يكون عندي حاجات كويسة. ولازم يكون في صلاة وفي قراية كتاب المقدس، وأطلب معونة الله وأتناول عشان الله يعطيني معونة وقوة. زي ما كان عند الابن الضال في ضعفات لكن في حاجات مقدسة، عند السامرية في ضعفات لكن في حاجات حلوة. المفلوج رغم انه رمز للإنسان اللي حطمته الخطية لكن كان عنده صفات حلوة. مسيح يسأله انت عاوز ايه؟ عاوز تخف؟ طبعا، يعني واحد مريض بالحالة دي ويسألوه يقولوا له انت عاوز تخف؟ ما انا عجبني المرض. اه طبعا، لكن ما يردش رد قاسي على المسيح. وهذا الرجل يلوم على نفسه، يقول ماليش حد من اصحابي يرميني في المية. جاب اللوم على نفسه، انا رجل ما ليش اصحاب. كان ممكن يلوم المجتمع، ما فيش نظام، انا ليا 36 سنة قاعد، وكل واحد يجي بتاع امبارح واول امبارح يدخل قبلي ويشفى ويخف ويمشي، وانا لا رمنيني ليا 36 سنة. بلد ما فيهاش نظام، ولو في نظام كنت من زماني، من 20 سنة كنت خفيت. لكن ما جابش اللوم على غيره، جاب اللوم على نفسه. المولود اعمى، يعني صفات مقدسة كتيرة فيه. كل واحد من دول رغم انه بيرمز الى ضعف معين لكن عنده صفات مقدسة. المولود اعمى طبعا عنده صفات كتير مقدسة. ده يكفي اختبار المسيح ليه. تخيلوا واحد ما بيشوفش، والمسيح حط له طين في عينيه ولخبط له كل وشه بالطين، ويقول له امشي لغاية بركة سلوان. بركة سلوان دي بينه وبين المكان اللي كان فيها السيد المسيح 6 كيلو. تخيلوا بقى الموقف، يعني نجيبه كده ونحط الموقف قدامنا. واحد عشان يشفى المسيح لخبط له عينيه ويقول له امشي 6 كيلو، والناس تزفه والأطفال يجروا وراه. ده يقول لك انا مش عاوز، خليني كده كويس بقى، طلع عاوز تشفيني من غير طين ومن غير حاجة، يعني اشفيني وانا هنا كده وريحني. لكن انت تهزقني وعاوزني بالكلمة اللخبطة دي كل الطين في وشي وتوديني 6 كيلو امشيهم؟ خلي حد من تلاميذك يجيب شوية مية اذا كان انت مصر على بركة سلوان.

ويجيب وانا اغسل وشي هنا، كان ممكن يقول كده، لكن قال له حاضر حاضر اللي انت هتقوله فيه طاعه كامله. وطبعا لما جابوه اليهود، تعالى وانت ايه اللي حصل لك وقول لنا الحكايه، احنا عارفين الرجل ده غلطان، يعني اعترف امام اليهود، وهو عارف ان اللي يعترف بالمسيح امام اليهود فيها قطع رقبه، لكن قال له انا عارف ان المسيح هو اللي خلصني، ده انسان غلطان. قال له ما انا ماليش دخل، انا ما اعرفش ولا عمرنا شفنا حد غلطان والمسيح يستجيب لي، الله يستجيب لي، يعني بأكد لهم انه ده راجل صالح وهو ما يعرفوش حقيقة انه ابن الله. ولما بيقولوا له احنا فاهمين اكتر منك وقول لنا، طبعا والديه خافوا، قال هو كامل السن، يسألوا احنا ما لناش دخل، تعال قول لنا مين اللي فتح عينيك، ده راجل غلطان. قال لهم لا، واعترف بيه. ولما تقابل معاه ما قال له هل تؤمن بابن الله؟ قال له مين هو يا سيد؟ قال له انا واللي فتحت لك عينيه. سجد له. كل دي صفات مقدسه موجوده عنده. ما فيش انسان ما بيغلطش. وبنصلي كده بنقول انه يعني لو كان الانسان ابن يوم ده يوجد انسان بار، ومع هذا الله يطالبنا بالتوبه وبالقداسه وبحياه البر. نوصل لها ازاي؟ ما يقشي ما يقشي. النهارده في ضعفات اصرخ لربنا واقول يا رب انت اللي سعيت ودورت على انك تقيم ابنه ييروس اللي دخلت لها الخطيه، وابن ارمله نايين، واللي ذهبت للعازر واعطيته حياه، اعطيت ايضا توبه لكل هؤلاء وقبلتهم، الابن الضال والسامريه والمفلوج والمولود اعمى، انا واحد زيهم محتاج لمعونتك، اعطيني نعمه واعطيني قوه. ومش ممكن الله يرفض هذا الانسان، مش ممكن مش ممكن. وبالتدريب بيقدر يوصل. ابائنا القديسين بيقولوا لنا كتير كان في بدايه حياتهم كانوا بعيدين عن الله، واحد زي القديس الانبا موسى مش بسهوله بقى القديس الانبا موسى، ده كان انسان بعيد عن الله، كان رئيس عصابه، يقول لك كده يعني العصابه بتاعته والمجموعه كانوا يذبحوا لهم كل يوم على الاقل 5 خرفان، وهو يحطهم له في الاول قدامه ياكل ويشبع، وبعدين يدي لرجالته. ازاي ده يتحول ويبقى قديس؟ في البدايه لقى صعوبات كتيره، اول ما دخل الدير فضلوا يهذبوا فيه ويدوروا على حاجه يقدر يعملها، بلاش الكبيره، امشي سنه سنه سنه سنه. ويحكي لنا تاريخ انه في بدايه حياته وهو قاعد كده في الدير جم حراميه علشان يسرقوا الدير، يعني طلع بقى هو انبا موسى في الاول خبطوا راحوا يسرقوا القلايه، مسكهم كلهم 3-4 طبقهم في بعض وخبطهم وموتهم ورماهم بره القلايه. رئيس الدير قال ايه اللي انت بتعمله؟ انت جاي هنا الدير عشان تموت الناس؟ انا ما رحتش اموتهم، ده هم اللي جم لغايه عنده جاني يسرقوني. طب يعمل معاه ايه؟ يديله تدريب شويه شويه. حاضر. طب بص لما يقولك حراميه تاني ابقى هاتهم لغايه عندي. خلاص حاضر، ما انت ما قلتليش كده، حاضر اني قلت لك. جم حراميه تاني راح شالهم كله على كتفه، راح وداهم لرئيس الدير، انا اهو جبتهم لك يا عم. لغاية لما تدرب بعد كده في الفضيلة، ويقول لنا التاريخ انه جم حرامية راح فتح لهم الباب وقال لهم اتفضلوا خدوا اللي عاوزينه، وهم ماشيين قال لهم لا لا تعالوا ده انتوا نسيتوا ازازة الزيت كده ورا الباب خدوها. تدرب طبعا في الفضيلة. حياة القداسة محتاجة تدريب مننا. ما تيأسش لما تلاقي ضعفاتك زادت عليك، لا ما تيأسش. أبدأ بعمل إيجابي، أصلي أكتر وأطلب معونة ربنا أكتر، وأجي الكنيسة أكتر وأتناول أكتر وأعترف أكتر، كل ضعف يجي لي كل فكر يجي لي أروح لأبونا وأقول له ويترفع من عندي. ظهورات الرب يسوع كلها بتؤكد لنا أن الله بيحب التائبين.

ومهما كانت ضعفاتنا الله هو اللي بيدور. يعني كل الظهورات اللي ظهرت بعد القيامة لمين؟ لمريم المجدلية. قالها فكر بعد كده انها ما عرفتش السيد المسيح، ولما راحت افتكرت البستاني وصدقت كلام الناس اللي شككوها الاول، شافته طبعا وخلها لمسته وقال لها اذهبي الى اخوتي لكي يذهبوا الى الجليل هناك يرونني. راحت لهم لقيت لهم هم كلهم خايفين، انا سيبك من السيرة دي والمسيح ده خلاص راح لحاله قصة وانتهت، واللي شفتي ده يعني شيء خيالي. رجعت تقابلت معاه ظنته البستاني، تقول له بس انت قول لي انت خدته فين وانا ادي لك الفلوس اللي عاوزها تاخدها وانا اروح اخده. عشان كده قال لها لا تلمسيني بهذا الايمان. بعد كده جالها فكر انه هي ممكن المسيح يكون زعلان منها. في الظهرات ركز السيد المسيح انه يظهر لها ولها انا قبلت توبتك ما تتضايقيش وما تقلقيش. ظهر للقديس بطرس خاف لحسن اليأس يتملك عليه، انكر المسيح كذا مرة وقدام خادمة، ده مش بس انكر ده شتم، وقدامه يقولوا له انت لغتك تشبه لغة انا اعرف الراجل ده، وفضل يسب ويلعن وقدام السيد المسيح. طبعا الموقف ده بعد كده صعب انه ازاي يعمل كده، وممكن كان يتملك عليه اليأس. ده الاباء بيقولوا لنا ان الخطية دي اكتر من خطية يهوذا، لكن بطرس بالرجاء خلص، يهوذا باليأس هلك. ظهر له السيد المسيح عشان يقول له انا قبلت توبتك. ظهر لتوما اللي شك، ظهر ايضا لتلمذي عمواس اللي حسبوها كده يا خساره ده احنا عطينا 3 سنين كده مع المسيح وما استفدناش حاجه، يلا بقى ناخد بعضنا ونمشي في الطريق نرجع لاعمالنا. فكل الظهورات اللي ظهرها الرب يسوع بعد قيامته انما كلها للتائبين، وتاكد لهم لناس اخطاوا ان ربنا قبل توبته. كل ده بيفرحنا، كل ده بيفرحنا انه لو لينا ضعفات المسيح مش ممكن يتخلى عنا. القيامة نفسها، القيامة نفسها هي حب للتائبين، لانه مين اللي حيقوم؟ الانسان الميت، الانسان الميت. كأنه القيامة هي قوة وتوبة. عشان كده الرب ركز على التوبة، لانه بالتوبة يستطيع الانسان ان ينال الخلاص. التوبة هي معمودية تانية، كلنا بنتعمد واحنا اطفال، بعد كده بيبقى في اخطاء كتيرة. التوبة هي معمودية تانية بتمحو كل الخطايا. كل اللي نعمله نعترف فيه ونتوب، ينال الانسان مغفرة الخطايا. ان لم تتوبوا قلنا كده فجميعكم تهلكون. اما الذي يقدم توبة لله عن كل ضعفاته ينال الخلاص. هي طريق الملكوت، لان كده توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. انا زي اصل الى الملكوت عن طريق التوبة، عن طريق التوبة. هي الحياة الابدية، بيقول لنا كده من امن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده الكنيسة بتحطها قبل كل الاسرار، قبل كل الاسرار. لو جاء انسان كبير عشان يتعمد نقول له لازم تقدم توبة وتتوب عن ضعفاتك وتعترف وبعد كده يتعمد. لو طفل صغير خلاص. طبعا حياة التوبة والاعتراف هي دي نفسها، قبل ما يتناول لازم يكون في توبة وفي اعتراف.

بتنصح الكنيسة قبل سر الإكليل سر الزواج لازم يكونوا الاثنين بيقدموا توبة لله عشان تبقى حياتهم مقدسة. لو إنسان عاوز سر مصحة المرضى برضو يقولوا له توب، ولو عاوز تعترف لما شخص يختار الله يختاره للشموسية أو للكهنوت بيقدم توبة عشان يبدأ حياة مقدسة جديدة. عشان كده الله بيطلب مننا أن تكون لنا ثمار التوبة. الواحد يدور طب يا ترى أنا عايش في حياة التوبة ولا لا؟ إذا في ثمار للتوبة يبقى أنت فعلا عايش في حياة التوبة. أول ثمرة للتوبة هي حياة الحرية من الخطية، ما تبقاش في خطية مسيطرة على حياتي. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لكن واحد يقول إن أنا عايش في التوبة وفي ضعفات متملكة عليهم ومش عاوز يسيبها وليش اشتياق ليها أكتر من أنه يتركها، يبقى لسه من ثمار التوبة حياة القداسة والبر لازم يكون عند الإنسان. الله بيطلب مننا أن نكون قديسين لأن أبانا الذي في السماوات هو قدوس. مش هنبقى قديسين بمعنى أنه ما فيش أي ذرة خطيئة، لا، لازم يبقى فيه ضعفات، بس يكون عندنا حياة حفظ وصايا الله نبقى متمسكين بيها. لما حتى تبقى غلطة تصدر مننا ممكن يبقى سواء العالم ضغط عليه أو حد ضغط عليه في كلمة في موقف، لكن وصايا الله أمام عيني دائما. حياة التوبة تقتضي من ثمارها الاعتراف الدائم. الاعتراف طبعا احنا بنؤمن به 4 أنواع من الاعترافات، ما يكفيش انه اروح لابونا وبس كده، لا. اول اعتراف بيني وبين نفسي، اقتنعت ان التصرف ده عملته غلط. الاعتراف الثاني في صلواتي اصرخ لربنا واقول له رب اديني مغفرة واديني غفران واديني توبة على هذا الخطأ، ولما اروح لأب اعترافي ابقى فرحان بانك قبلتني واديتني المغفرة على لسانه. والاعتراف الثالث أروح لأب اعترافي وأقول له. والاعتراف الرابع أن أنا لو غلطت في حق أخوي وفي إمكانية أن أنا أصلح يبقى لازم أصلح، يعني ما كنش مزعل شخص عزيز علي وقريب مني قوي وروح أعترف وأنا أبونا زعلان مع أقرب الناس لي وخلاص على كده، لا، لازم أصلح. ما كنتش أخذت حاجة غيري وسرقتها أو أي حاجة مش بتاعتي وروح مجرد أعترف وأقول لأبونا واعترفت وهي موجودة معي، لا، لازم أروح وأصلح. يبقى إذن 4 اعترافات هما دول ثمار للتوبة الحقيقية. أكون بيني وبين نفسي مقتنع أن التصرف ده غلط، أصرخ لله في صلواتي، أروح لأب اعترافي وبناء عليه وعلى توجيهه اروح واقول لفلان انا غلطت في حقك في كذا كذا، الحاجه دي مش بتاعتي، الموقف ده كذا، واصلح بيني وبين اخي الانسان، اعترفوا على بعض بالزلات، هي دي اللي بيطلبها الله مننا. مش هطول عليكم، لكن في حاجات بتعطل التوبه في حياتي. يعني انا بقى مقتنع تماما ان ربنا بيحبني بكل ظروفي حتى بالضعفات بتاعتي، وهو بيحب التوبة وبيدعوني للتوبة، وانا مشتغل التوبة وهي ضرورية ولازم اعيش فيها ولازم يكون في ثمار في حياتي. كل ده ممكن اقتنع بيه، بس ابص الاقي في حاجات كده يعني بتعطل التوبة. بيعلمنا الاباء ان الواحد ياخد باله من كذا حاجة. اول حاجة بتعطل التوبة مفهوم التوبة نفسه، زي ما قلت في البداية ان التوبة مش معناها للخاطئين او للبعيدين عن الله، لكل القديسين قبل ما تبقى مطلوبة
من اللي لسه عايش في طريق الله. ده في قصة جميلة كده في البستان بتقول لنا كده، تقابل سائح مع سائح في بريه سيناء، سأله فيما تكون التوبة. يعني احنا كلنا عارفين ان درجة السياحة دي اعلى درجة، فازاي هو وصل للدرجة دي ولسه هيسأل على التوبة؟ لانه ما يقدرش يتخلى عنها. لو تخلى

وفي يوم كذا وفي الساعة الفلانية يبقى مش محتاج للتوبة. لكن عندنا التوبة في كل وقت، في كل وقت، زي ما بيقول كده القديس بولس، أخيرا الواحد يقدر يقول أنه جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر. لكن طالما في ربنا مدينا حياة نجاهد ونقدم توبة، كل يوم محتاج الإنسان للتوبة. اللي بيعطل برضو التوبة التأجيل. يجي الواحد يقول لك اه طب بس انا في يعني المشروع اللي قدامي ده والموضوع الفلاني ده اخلصه وعلى طول انا يعني هتفرغ لخدمة ربنا. طبعا يعمل زي فيليكس الوالي، اول ما القديس بولس كلمه عن الدينونة وعن البر وعن التعفف يقول له طب خلاص بس امشي دلوقتي، ومتى وجدت وقت استدعيك؟ وطبعا ما لقاش وقت ولا استدعاه. اللي بيأجل كل شوية الشيطان يجيب له حاجات تلهيه أكتر وأكتر. اللي بيأجل علشان مشروع دخله، المشروع كل شوية بيكبر، يبقى بدل ما كان عامل حسابه بس هيخلص من المشروع ده وهيخدم ربنا وطول عمره، يبقى خلاص مش فاضل بيته بعد كده، مشروع كبر ومش فاضي. واحد هيبقى مش فاضل بيته ويدوبك يرجع كده ساعتين ثلاثة في البيت ويجري عشان عنده مشاريع كتيرة ومحتاجاه، وانا بعمل ده كل لمين؟ ما هو ليكو. يبقى هيفضل ربنا ازاي؟ اه لازم نهتم، ولازم تعمل كل اللي في امكانك من اجل اسعاد بيتك واولادك، بس خلاص نفسك اولا. انه ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اعملها كده موازنة حلوة، ابديتك وبعد كده واجباتك تجاه اسرتك، تجاه المجتمع كله، تجاه كنيستك، كل حاجة تاخد مكانها، لكن الاهتمام بروحياتك هو ده اولا، هو ده اولا. حاجة اخرى بتخلي الواحد يأجل الخوف من الطريق. معرفش في مفهوم خاطئ يقول لك يعني الواحد اول ما يبتدي يعيش مع ربنا واول ما يتناول واول ما يصلي تلاقي كل الحروب بتاعت الشياطين تيجي له، بقى الحاجات اللي عمري ما سمعت عنها تبتدي تيجي والشيطان يحارب. فانا يعني مش قد الحكايه دي، خليني على قد حالي كده. لا لا، ما تخافش ما تخافش، حتى لو كان في مقاومه من عدو الخير وفي حروب، بس قوة الله أكتر من أي قوة تاني. ده الفكر ده وصل للغرب بطريقة ما تتخيلوش، وصل لمجموعة أنه يأسسوا كنيسة وكنيستهم تبقى باسم الشيطان، كنيسة الشيطان. إزاي؟ إزاي يعني كنيستكم سموها للشيطان؟ لا، أصل احنا خايفين من الشيطان. هو الشيطان ده بيحارب مين؟ بيحارب الناس اللي بيقاوموه وكأنهم واقفين ضده، فاحنا نقول له احنا اصحابك وحبايبك وكنيستنا كمان ده على اسمك، فيبقى يعني خلينا في حالنا وابعد عننا. تخيلوا هذا الخوف يوصل الانسان لايه. لكن قوة الله اكتر، قوة الله اقوى. لا اخاف شرا ان كنت انت معي، إن سرت في ظل وادي الموت لا أخاف شرا. سرت في طريق ربنا، تأكد أن ربنا هيكون معك ويسندك ويديك قوة أكتر من قوة العالم. لكن كوني أخاف من الحروب وأخاف من الشيطان وأخاف من ده وأخاف من ده، لا. آخر حاجة اليأس. اليأس ممكن إنسان يكون عايش في بعد عن الله، وأول ما يبتدي يتوب الشيطان يبتدي يحاربه باليأس، يجيب له خطاياها القديمة كلها وفكروا بيها. أو ممكن يحسسه بقى أنت معقول يعني هتقدر؟ لا، دي خطاياك دي ما تتغفرش، دي يعني

مش ممكن تتنسي. حصلت الحكايه دي مع راهب لنا البستان كده. راهب دخل الدير وكان عنده ضعفات كتيره قوي، وابتدى يجهد جهاد كبير مع ربنا، فابتدى معاه بالياس في الاول. يقول بقى معقوله انت يعني جاي من حته الفلانيه ومن كذا ومن كذا، عاوز تحسب نفسك وسط الرهبان دول كلهم القديسين والملائكه؟ اشوف لك حته غير دي، ما تضحكش على نفسك. فيقول له طيب ومحبه ربنا وقوه ربنا فين؟ انا واثق في محبه ربنا اللي جابني هنا، هو هيديني النعمه ويديني القداسه واعيش زي اخواتي القديسين اللي هنا. لا، الياس مش جايب نتيجه، يدخل له الكبرياء. بعد فتره يقول له كفاك يا عم، انت عايز توصل اكتر من كده لايه؟ ده الرهبان اللي عندك اللي جنبك كلهم ولا حد بيصوم زي ما انت بتصوم، ولا حد بيصلي زي ما انت بتصلي، ولا حد بيعمل اللي انت بتعمله. كفاياك كده، ده انت بقيت احسن واحد فيهم. يروح هو بقى يقول له طب وما انت نسيت الخطا اللي انا عملتها، الحاجات القديمه كذا وكذا؟ هم ما عملوش الحاجات دي، كان انا مهما عملت من البر والقداسه مش هغطي الحاجات الوحشه اللي عملتها. فاحنا نكون يعني مستيقظين لحروب الشياطين. يحاربني بالياس، اتمسك بالرجاء. يحاربني بالكبرياء، اجيب ضعفاتي. بس طبعا الشيطان بيحارب اكتر الانسان العايش في طريق التوبه وفي بدايتها، بيحاربه بالياس. يكون الانسان اعترف بالخطيه ويجي تاني يقول بقى معقوله ربنا يعني خلاص الحكايه دي خلاص ربنا نساها؟ طب يا حبيبي ما دمت انت اعترفت خلاص انساها، ربنا نسيها، انت تفتكرها تاني ليه؟ لا، ما نديلهوش فرصه انه يخلي قلب الانسان حزين. الله يعطينا حياه التوبه، حياه القداسه، ونفرح قلب الله بتوبتنا، واحنا نفرح ايضا بمحبة الله وبغفرانه وفرحته بكل أولاده الراجعين إليه. الله يعطينا حياة القداسة والبر، حياة التوبة، بشفاعة الشهيد العظيم أبو سيفين وبصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة الباب الأنبا شنودة الثالث، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.

وانا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا ثم انضف القلب الاول من وساخته، وراح حاكم غيري.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أبانوب لويس وكيل المطرانية كنيسة القديسة رفقة بصنباط تقدم قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة. قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

0: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. دا يا حبيبي كلام إلهنا الصالح يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 6، بيوصي المؤمنين باسمه إنهم يختاروا الباب الضيق ليعبروا منه إلى الحياة الأبدية، لأن الكثير من شعب المسيح واللي بينسوا تعاليمه بيختاروا الباب الواسع، حيث حياة المتعة الجسدية وشهوات النفس وغض البصر عن الفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، والكسل عن الصلوات والأصوام، والكسل عن الذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. أما اللي بيختاروا الباب الضيق حيث العيش في أحضان رب المجد الحنون والعمل بوصاياه ومداومة الصلوات والأصوام وتناول جسده ودمه الطاهر ومساعدة المحتاجين والتمسك بالإله المخلص الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس، وعدم إنكاره كفادي مخلص لشعبه المؤمن، التمسك به إلى آخر لحظة في حياة الغربة على أرض الغربة، حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة وسفك الدم لنوال إكليل الشهادة على اسمه القدوس. دا يا حبيبي هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ومن القليلين دول اللي بيقصدهم رب المجد القديسين والشهداء في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي نالوا إكليل شهادتهم بعد اعترافهم الحسن وثبات إيمانهم برب المجد يسوع المسيح، وما أكثرهم في عصر الاستشهاد في أوائل القرن الرابع لميلاد السيد المسيح له المجد، بداية من عصر إمبراطور الجحود دقلديانوس معذب المؤمنين من شعب المسيح. ومن ضمن الشهداء دول يا حبيبي هنحكي لحضراتكم النهاردة وبنعمة رب المجد قصة حياة واستشهاد شهيدة بارة مع أبنائها الخمسة على اسم رب الخلاص الفادي يسوع المسيح، القديسة رفقة أم الشهداء وولادها الخمسة أغاث وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة، ستة قديسين اختاروا الباب الضيق وطريق الكرب للدخول للحياة الأبدية، حاملين صلبهم غير مهتمين بحياتهم على أرض الفناء، عاملين بقول رب المجد يسوع المسيح: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ونسمع
1: يا مريم، أنا خلاص ساعتي قربت.
2: لا لا لا يا إسحاق،
1: خلاص هطلع السماء. ما تبكيش يا زوجتي الحبيبة، أنا عن نفسي فرحان، فرحان لإني حترك أرض الشقاء والغربة وحطلع لحبيبي يسوع، وانت حقك تفرحيلي لإني حرتاح من آلامي وأوجاعي ومن المرض اللي مالي جسمي الضعيف. أنا بقالي أكتر من 5 سنين رايد، وتعبك معايا في مرضي يا زوجتي الفاضلة. أرجوك ما تبكيش، أنا خلاص هرتاح وريحي.
2: لا يسحر،
1: ربنا يخليكي ويبارك فيكي عشان ترعي أولادنا من بعدي. وسامحيني أنا ما قدرتش أوفر لكم عيشة معقولة، أسر إيدي وفقري خلوني عاجز عن تحقيق طلباتكم، لكن ربنا يدبر حياتكم.
2: يا زوجي العزيز إسحاق، ربنا يسوع المسيح حيمد إيده ويشفيك، وحتقوم من مرضك وحتفضل معانا بمحبتك وتقواك وصلاحك. ربنا ما بينساش أبنائه، وانت ابن بار، والمسيح مالي حياتك، وابدا ابدا مش حينسيك ولا حينسى ابناء المؤمنين باسم، ابدا ابدا
1: يا مريم. يا مريم بقولك خلاص، المرض هدني وبقيت جلد على عظم، اصبحت ضعيف ورجلي ما عادتش قادرة تشيلني.
2: لكن يا إسحاق، قوة إيمانك هتقوي ضعف جسمك. أيوة، مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
1: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. معك حق يا مريم.
2: إسحاق، سلامتك يا إسحاق. إيه برضو بطنك؟
1: سكاكين، سكاكين بتقطع في بطني يا مريم.
2: أنا هقوم أغلي لك شوية نعناع. ده باين الولاد جم الكنيسة، هفتح لهم وأجيب لك النعناع.
3: سلام يا أخت الرب.
2: سلام يا أختي، اتفضلي.
3: أشكر محبتك، أنا أختك رفا وده ابني أغاسو.
2: أهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. معلش سامحونا، بيتنا مش قد مقامكم.
3: ربنا يزيدكم بركة يا أخت مريم، ده الطبيب ماكسيميانوس أشهر طبيب في بلد ناقوس.
2: هو حضرتك عارفة اسمي يا ست رفا؟
3: أبونا قال لي على اسمك وحكالي على كل حاجة عنكم وعن عم إسحاق. المسيح يشفيه ويخفف آلامه بشفاعة أم الإله القديسة مريم.
2: جوزي تعبان قوي يا ست رفقة،
3: عشان كده أنا جيت أخد بركة زيارتكم، ومعايا الطبيب حيشوفه وربنا يكتب له الشفاء على إيديه.
2: يا ست رفقة، أنا مش عارفة إزاي أشكر محبتك وزيارتكم لينا، شرف وبركة كبيرة، لأن ست عظيمة زيك لما تزور ناس فقرة زينا.
3: لا لا لا لا، ما تقوليش كده يا أختي الحبيبة، ده أنا بخطيئتي اللي ليا كل الشرف وأخدت البركة بزيارتكم، وإنت يا أختي قدام رب المجد أحسن بكتير مني بإيمانك وبهادك وحبك للمسيح، وأنا عارفة قد إيه أنت بتدي حتى رغم احتياجك.
2: مين اللي قالك؟
3: أبونا حكالي عن القليل اللي بتقطعيه من عوزك وتديه للكنيسة. أنتم أحسن مني يا ست مريم، رب المجد هو اللي قال كده عن الست الفقيرة اللي أعطت من احتياجها. إلهنا المسيح قال عنها ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها.
1: يا مريم يا مريم، مين اللي جه؟
2: ايوه يا اسحاق.
3: اتفضل يا طبيب، ارجوك تفحص عمي اسحاق كويس وتوصف له العلاج، وانت يا اغاسون يا ابني تروح تجيب العلاج وتجيب كل اللي تطلبه الست مريم وكل اللي تحتاجه هي واولادها، ورب المجد يشفي عمي اسحاق ويدبر لهم كل الخير.
4: ربنا يحفظ حياتك يا أمي الغالية ويبارك في خدمتك.
3: أنا حزينة يا أغاسون يا ابني من ساعة ما رجعت.

0: انا عند الست مريم وانا قلبي حزين قد كده. في ناس بتحب من قلبها على الرغم من العيشة البسيطة اللي عايشينها، عيشة الكفاف، إلا إن قلوبهم عمرانة بالحب، إيمانهم بالإله القدوس منسيهم كل احتياجاتهم، وظروفهم مش بتخليهم يقدروا يوفروا.
1: وعم اسحاق الراجل الطيب البسيط اللي في عز آلامه بيشكر نعمة رب المجد عليه وعلى أولاده وزوجته.
0: واللي خفف حزني يا أغاسن إن إحنا قدرنا للحظة بسيطة نحط البسمة على وجوههم لما لقيوا إخوات ليهم بيوقفوا جنبهم ويقدموا لهم الحب. ربنا يخفف عنهم ويشفي عم إسحاق.
1: أنا رحت محل العطارة واشتريت الأعشاب والدواء التركيب اللي كتبه الطبيب ماكسيميانوس، واشتريت كمان كل الطعام والأقمشة اللي أمرتيني إن أشتريهم ووصلتهم للست مريم. وبتشكرك قوي يا أمي.
0: ربنا يشفي عم إسحاق. أنا لما دخلت وشفته ورائد على سرير مرضه حزنت. رب المجد يقدرني أعمل كل اللي يخفف عنه ويرسم البسمة والسعادة له والأهل بيته.
2: الحقيني يا زوجتي الحبيبة.
3: إسحاق
2: حموت حموت يا مريم.
3: سلامتك إسحاق سلامتك.
2: الولاد فين؟ عاوز أشوفهم.
3: سبقوني وراحوا الكنيسة وأنا هحصلهم أتناول وأجيب معايا أبونا فيلبس عشان يناولك.
2: مش هيلحق مش هيلحق يا مريم. أنا خلاص حموت يا مريم.
3: يا يسوع حبيبي يا يسوع، مد ايدك يا رب اشفيه اشفيه يا رب. يا ام النور اتشفعي فيه يا طهرة اشفيه يا رب اشفيه.
2: ربنا يدبر حياتكم يا مريم، المسيح يحفظكم.
3: اسحاق

يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي يا رب يا مخلصي. أنا واقف أمام عكنك المقدس، أشاهد نورك الإلهي على مذبحك. يا رب، بعدما طهرت نفسي الخاطئة بالتناول من جسدك ودمك الطاهر، أطلب إليك يا من بذلت نفسك على عمود الصليب من أجل خطيئتي، أن تتحنن يا إله الحبيب وتحفظ شعبك من كل شر ومن الهلاك. احميهم يا رب، عدو الخير ملأ قلب الظالم دقلديانوس ضد شعب المسيح وضد كنيستك، وبدأ جنود الشر يعذبون أبنائك ويخربوا كنايسك، لكن أنت القوي القادر على حمايتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا يسوع، يا يسوع، املأ بالبركة كل بيوت أبنائك إخوة الرب، سد احتياجاتهم واشفي أمراضهم. يا رب، يا رب، اشفي ابنك الضعيف إسحاق بقلب الخاطئ الضعيف، مدعوك يا رب الحبيب، اشفي، اشفي ابنك إسحاق بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، اشفي يا رب، يا رب، اشفي، اشفي يا رب.

0: إسحاق إسحاق،
1: مين؟ أنا فين؟
0: قوم يا إسحاق قوم.
1: مين؟ رب المجد، إله القدوس، بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.
0: قوم يا إسحاق، أنا قبلت صلوات ابن مباركة رفعتها قدام مذبحي من أجلك، من أجلك أيها الابن الصالح. قوم يا إسحاق قوم.
1: ربي وإلهي مخلصي يسوع المسيح، جيت لي بنفسك يا حبيبي، أنا مستهلش، ومعاك أم النور العذراء مريم وصفوف الملائكة النورانيين. أشكرك يا إلهي ومخلصي، ربي يسوع، أم النور، إله القدوس، يا عذراء، رحتم فين؟ سبتوني ليه؟ يا زوجتي العزيزة مريم، يا مريم.
2: خير يا إسحاق، أنا جيت أهو ومعايا أبونا فيلبس عشان يناولك. خير؟ قولي مالك، في إيه؟ خير؟
1: يسوع حبيبي جاني، ومعاه ملكة السمائيين والأرضيين العذراء مريم، وصفوف الملائكة وشفاني. أنا خلاص شايفه واقف على رجلي إزاي، وصحتي رجعت لي تاني.
2: المجد ليك يا إلهي القدوس.
3: المجد لك يا إلهي القدوس. المجد لاسم الله. يا عم إسحاق، أنا جبت لك جسد ودم الرب يسوع، مستعد للتناول يا عم إسحاق؟
1: مستعد يا قدس أبونا، مستعد. الرب تمجد وعمل معايا معجزة يا أبونا فيلبس. أنا كنت خلاص شفت الموت وانتقلت فعلا. صدقني يا أبونا، المسيح عمل معايا معجزة، المسيح قومني من الموت وشفى أمراضي. أشكرك يا ربي وإلهي يسوع المسيح ملك المجد.
3: الرب قادر، الرب قادر على كل شيء يا عم إسحاق.
1: عارفة يا مريم؟
2: أيوة يا إسحاق.
1: المسيح جاني، شفته وحواليه نور، مش هتصدقي يا مريم.
2: خير يا إسحاق؟
1: عارفة الست الفاضلة اللي جت زارتنا امبارح؟
2: الست رفقة؟
1: أيوة الست رفقة، ربنا يباركها. شفتها واقفة بعيد بترشم علامة الصليب وبتمجد اسم الله، لما رب المجد شفاني وانصرفت بعد ما يسوع صعد للسماء.
2: ربنا يديها على قد أعمالها الصالحة، ويحفظ حياتها وحياة أولادها، أمين.
4: أنا خايفة يا أمي، الجنود بدأوا ينفذوا أوامر دقلديانوس، بيخربوا الكنائس ويحرقوا الكتب المقدسة، واللي ما بيبخرش ويسجد للأوثان أبولو وأرتميس بيعذبوا أقصى أنواع العذاب، حتى الموت،
5: حتى الاستشهاد يا أمونا يا بنتي. المسيح المؤمن المتمسك باسم فادينا المخلص يسوع إلهنا القدوس بينال إكليل الشهادة، ويرث ملك السماوات الأبدي فوق أمام عرش النعمة.
4: أيوة يا أمي، أنا أؤمن بربي ومخلصي يسوع المسيح، ومستعدة لبذل نفسي من أجل اسمه، بس ما خبيش عليك يا أمي، جنود دقلديانوس وصلوا لمدينة قوس بلدنا، ومعاهم آلات التعذيب، الأمشاط الحديد والهمبازين والأسرة النحاس. امبارح أنا وإخواتي بطرس ويوحنا وأمون شفناهم في الميدان اللي ورا الكنيسة، لحظتها يا أمي ربنا يسامحنا حسينا بالخوف.
5: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. مش السيد المسيح قال كده في إنجيل متى؟
4: أيوة.
5: وإحنا بنؤمن به إله مخلص ونثق في وعده الصادق.
4: طبعا طبعا يا أمي، أنا أؤمن بربي الصالح يسوع المسيح وأثق في وعده.
5: يبقى ما نخافش يا أبونا. أبوكم قبل ما ينتقل للسماء غرس في قلوبكم نعمة الإيمان وعبادة الله، وعلمناكم مداومة الصلوات والأصوام وحضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وإزاي تكونوا رحماء بحال إخوة الرب الفقراء المحتاجين.
4: صلي يا أمي من أجل خلاص شعب المسيح.
5: خلاص شعب المسيح صنعه المسيح لما قدم نفسه ذبيحة فداء على خشبة الصليب، وهو اللي وصانا إننا نترك كل شيء من أجل اسمه لنرث الحياة الأبدية. فاكرة يا أمونة كلام رب المجد في إنجيله اللي وصانا فيه إننا نترك كل شيء لنأخذ 100 ضعف في الحياة الأبدية؟
4: أيوة يا أمي، يسوع قال في إنجيل متى، كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي.

0: ياخذ 100 ضعف ويرث الحياه الابديه. يبقى نخاف نتراجع ولا نتمسك ونثق في وعده ونترك كل شيء ونأخذ صليب ونتبعه؟ ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
1: ما تخافيش يا أمي الحبيبة، إيمانك القوي بيقوي إيماننا. تمسكك الثابت بالثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، بيزود إصرارنا وتمسكنا بإلهنا وكنيستنا، ومفيش أي شيء هيبعدنا عن حبيبنا يسوع المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
0: عشان كده يا بطرس يا ابني، أنا طلبت منكم إننا نصلي طول الليل، نداوم على الصلاة عشان رب المجد يرحم شعب من الشر اللي بيصنعه جنود الشر.
2: وكمان يا أمي الحبيبة، إحنا بننفذ تعليم الكنيسة ومدومين على الصوم طول النهار، وبننفذ كلام الرب يسوع اللي وعد مؤمنيه بإنهم حيتفرزوا ويكونوا على يمينه. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: ربنا يباركك يا أغاس أنت وإخواتك. أغلى ثروة ربنا أنعم علي بيها محبتكم للمسيح وقوة إيمانكم باسمه القدوس، هو أغلى شيء أملكه. قوم يا أغاس أنت وبطرس، واندهوا إخواتكم يوحنا وأمون وأمونة عشان نصلي صلاة نص الليل. يلا يلا يا أولادي الأعزاء، يلا.
3: ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. والقديسة رفقة شجرة جيدة أثمرت ثمار جيدة، عاشت بمدينة قمولة مركز قوس بالصعيد، وربت هي وزوجها الفاضل اللي سبقها للملكوت، ربوا أولادهم أغاث ويوحنا وبطرس وأمون وأمونة، ربهم تربية مسيحية حقيقية. وكانت قديستنا الحبيبة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بيدوموا الليل كله على الصلوات، وبيسألوا الله أن يرحم شعبه ويمد إيديه الحنية لتخفيف عذابات شعب المسيح وقبول شهداء اسمه القدوس في فردوس النعيم الأبدي. وفي نص الليل والقديسة رفقة وأولادها بيرفعوا صلواتهم، ظهر ليهم رب المجد يسوع المسيح وقال:
4: لا تخافوا، أنا معكم، والأكاليل معدة لكل من يعترف بي، فتقووا يا مختارين، لأنكم ستعاقبون في هذه المدينة، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تمس، بل يسلمونكم لأرمنيوس والي الإسكندرية، الذي يأمر بتعذيبكم بأشد أنواع العذاب، وستقطع رؤوسكم ببلدة تعرف باسم شبرا، ويأمر أرمنيوس بإلقاء أجسادكم في البحر بعد حرقها، فأرسل ملاكي لحمل القارب الذي به أجسادكم إلى بلدة نقرها بمدينة دمنهور، وسأخلص شعبها من أجلكم. سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم.
2: حبيبي يسوع، لا اضطهاد ولا خطر ولا سيف ولا ضيق ممكن يفصلونا عن محبتك.
5: إلهنا الصالح، نشكر محبتك لينا يا قدوس، لأنك يا إلهي

0: اخترت ضعفنا علشان نكون شهداء لأجل اسمك الذي دعي علينا.
1: أنا وإخوتي وأمنا الحبيبة عبيدك يا إلهنا، وهنتحدى جبروت وبطش دقلديانوس، وفي كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات.
2: يا أولادي، رب المجد أعلن لنا إننا حنكون شهداء على اسمه، وصدقوني يا أولادي، الله وملائكته القديسين في انتظارنا علشان نترك أرض الغربة لسماء المجد الأبدي. وأفكركم يا حبايبي بكلام معلمنا بولس الرسول: تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.
3: تلقت القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بشارة رب المجد يسوع المسيح ليهم، تلقوها بالفرحة والتهليل، وفي الحال وزعوا كل مالهم على الفقراء والمساكين، وعتقوا عبيدهم واستعدوا للجهاد. وهناك في قوس وجهوا حاكم مدينتهم، مدينة قوس.
2: يا حاكم قوس، الله أنعم عليك بالمال والمركز والمنصب العالي، الله جعلك سيد قومك، لك الأمر وعليهم الطاعة، لكن للأسف كفرت بنعمة ربك وانحرفت عن طريقه وسلكت طريق الشر والفساد، عبدت الأصنام وسجدت للحجارة. يا حاكم خوص، لو دققت في أمرك هتلاقيك ظالم في غيك، ظالم في عبادتك.
4: انت ازاي تتجرأي وتقفي قدامي انت وأولادك الخمسة وتتبجحي وتقولي الكلام ده؟ انت مين؟
2: انا ابن من ابناء الخالق القدوس، الله الاب والابن والروح القدس، انا عبدة ربي وإلهي يسوع المسيح.
4: اسمع يا رفق.
2: اسمع انت، ارجع للعقل وافسح الطريق لنفسك ولشعب المدينة للحق، لان إلهنا القدير واجب عليك طاعته وعبادته والاعتراف بيه، مخلص صنع خلاصنا على خشبة الصليب.
4: انت ما تعرفيش ان اللي مش هيبخر للآلهة المقدسة أرطميس وأبولون هيكون مصيرهم ايه؟ اذا كنت مش خايفة على نفسك من عذاباتنا، خافة على أولادك.
5: ايها الحاكم، انا أغاثون ابن الام الفاضلة اللي قدامك، واللي ربتنا على الحق والمحبة والايمان الثابت بربي وإلهي يسوع المسيح، الله الفادي اللي فتح لنا الفردوس لما قدم نفسه ذبيحة خلاص لمسح خطيتنا.
4: يا رفق انت وابنائك الخمسة، انا ديوناسيوس حاكم قوس، وبحذرك للمرة الاخيرة، بخري للآلهة المقدسة واسجدي لهم انت واولادك الخمسة.
2: لا اله في السماء وعلى الارض الا يسوع المسيح رب المجد.
4: يا قائد مارسيليوس، خدهم واربطهم في الأوداد وكلتهم بالسياط حتى تسيل دماءهم. يلا يلا خدوهم.
2: أشكرك يا إله الرحوم وأبارك اسمك العظيم، لأنك جعلتني أنا وأولادي مستحقين أن نتعذب على اسمك القدوس. وأقدم نفسي وأبنائي الخمسة قربانا على مذبحك المقدس، اقبلهم يا رب كما قبلت قربان هابيل وموسى وهارون. اقبل يا رب ذبيحة أولادي كما قبلت ذبيحة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق، لأنك فديتنا بدمك الذكي الطاهر من أكل خطايا العالم كله.
6: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
4: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
6: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم

0: عصامهم وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
1: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ده كلام ملك المجد في إنجيل متى، أكد أن المسيح المؤمن لازم يتمسك بالاعتراف الحسن للرب يسوع، ولا نرجع ونتراجع عن الاعتراف ده مهما كانت الألام والعذابات والإهانات ومهما كان الترويع والاضطهاد. نتماسك، نظل على إيماننا، ولا ننكر مخلصنا الفادي يسوع الذي بذل نفسه وقبل الإهانة وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل غفران خطايانا.
2: يا أخت رفقة، أنت إنسانة بارة قديسة، أنا سمعت كتير عن جهادك من أجل اسم الله، وإزاي يا ابنة المسيح اشتريتي ملكوت الله بعد ما بعتي كل ما يخص حياة الأرض الزائلة، اتربيتي وربيتي أولادك، وكان معاك زوجك المتنيح تربية مسيحية في خوف ومحبة ورحمة، ولما سمعتي عن بداية الاضطهاد تركتي كل أموال وأملاك العالم للجهاد والاعتراف الحسن باسم المسيح له المجد، وبكده اشتريتي ملكوت السماء الأبدي الذي لا يزول.
3: يا أبي القديس، كل أبناء المسيح وأنا أخطاهم وأضعفهم، كلنا أبناء الله بإيماننا تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.
4: برضو انت يا عبدة المصلوب برضو بتتكلمي عن المصلوب تاني؟ لسوعة كرباج اللي لهلبت ظهرك امبارح ما خرستش لسانك الطويل الكافر ده؟ يا حراس شدوها واربطوها في العمود، عاوز ألون كرباجي بلون دمها، شدوها.
5: لا لا، سيبوا أمي، خدوني أنا بدلها.
6: لا سيبوها بلاش هي، اجلدوني أنا بدلها.
5: اجلدونا احنا ولادها الخمسة وسيبوا أمينا الغالية.
4: يا سلام، غالي والطلب رخيص، شدوا رفقة وولادها الخمسة على الأوتاد، وكل واحد منكم يسحب كرباجه وشرطوا ظهورهم، ولا استنوا يمكن يتراجعوا. ها يا رفقة، هتتحملي كرباجي ولا منظر الكرباج وهو نازل على ظهوره وبطن ولادك الغالين العزاز؟ هيقطع قلبك وترحمي نفسك وترحمي ولادك الحلوين دول وتلعني المصلوب وصليبه وتسجدي لآلهتنا؟
3: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.
5: حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
7: نؤمن بالرب يسوع إلهنا ومخلصنا. نؤمن.
4: هاتوهم وشدوهم على الأوتاد. أيوة كده، تفتخروا بالمصلوب يا أتباع المصلوب؟ خدوا.
6: رفقة يا أمي، الرب راعيني. رفقة يا أمي.

0: أرمانيوس، إحنا بعنا كل قيمة أرضية واشترينا ملكوت السماوات عملا بقول رب المجد يسوع المسيح. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها.
1: يا بنت الناس الأصلة ما تتعبنيش، أنا مريض. نفذي أوامر أنت وولادك. أنت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ أنا لما عيني بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد الفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتصك صك صك صك صك صك ونفخ بي تا تا تا تا تا بيحصل إيه؟ اللي ما شفتهوش أنت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على إيديا. اسمعي الكلام احسن لك يا رفقه.
0: يا ارمانيوس، مكتوب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم امام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها وترجع فتمزقكم. انتم تركتم الله القدوس وعبدتم الذهب والفضه وسجدتم للحجاره المصنوعه بالايدي.
1: يا امي يا امي، الست دي هتجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا اسنانهم واربطوهم في المعاصر ودقوا المسامير في بطنهم واسطرهم واسحقوهم بكفوف الحديد لحد ما تغرق دماغهم عرض السجن اللي هترموهم فيه. يلا يلا من قدامي. انا كلب وخنزير؟ هو انا منظري بكره؟ طيب يا رفقه طيب، خدوهم.
2: يا قديسة المسيح، أنت وأبنائك الخمسة، أنا رئيس الملائكة ميخائيل، ها أنا أكسر المعاسر التي عذبتم عليها وأرشمكم بعلامة الصليب المحيي، وقد أمر الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
0: المجد لك يا إلهنا القدوس.
3: المجد لك يا رب.
0: المجد لله في الأعالي.
3: المجد ليك يا رب.
0: نشكرك يا رب المجد.
3: المجد ليك يا رب.
4: معجزة عظيمة،
5: معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديسة رفقة.
6: نؤمن بالرب يسوع المسيح،
5: نؤمن بصليبه المجيد.

0: معقول؟ وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب؟
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة اللي في دماغك انت وعيالك، اعملي معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية، لا أنت ولا أولادك هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام يا بنت الناس،
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسجد لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خدوهم وربطوهم على سراي الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايز أشم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. يلا خدوهم من قدامي.
1: يا أولادي الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك.
2: نباركك يا ملك الملوك
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي. يا رب نشكر لأنك خففت عن آلامنا الجسدية وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
3: لا تخافوا يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعجوا يا قديسون.
4: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام، وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس. فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
0: أنا خلاص هتجنن. إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. كذب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم أجساد رفقة وولادها نزل ملاك وجمع أعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافة، مش ممكن، مش معقول. خدوا رفقة أولادها الخمسة واصلبوهم منكسين 3 أيام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاع النار وحطوهم في إناء مليان زيت وزبد ولعوا النار تحتيهم. خدوهم من قدامي.
4: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس، فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار، وخرجت القديسة رفقة وولادها، خرجوا بسلام من أتون النار، فاستحبوا من الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
1: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
5: اتفضلي.
1: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان، وتلهمنا الصبر إلى أن تعبر عنا هذه الكأس وننطلق إلى ديارك فرحين، لأن لك المجد والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود نفذوا ما أمرتم به.
4: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك، نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان القديسة رفقة، هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح، وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها فلم تحترق، بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفاسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد، واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته. وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور، وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة ببركة أجسادهم المقدسة. وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت

وعضدت لنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خن فرود من بيوتنا مبشيرين بابنه ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي. في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب.

يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وأخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

0: و
1: الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: ذوق سبتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا.

أن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: إن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة

0: بغير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في
1: السماوات
0: السماوات،
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وبجرجرها وراي وعارف ومتأكد إيه إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخاطئ.

0: باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر الاعمال اخر ايه في الاصحاح 15: واما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الاخوه الى نعمه الله، فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس، ثم وصل الى دربة ولسترا، واذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه إنه يوناني. وإذ كان يجتاز في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسية، فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسية وانحدروا إلى طرواس، وظهر لبولس رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مقدونيا وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فأقلعنا من طرواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة إرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة لو تفتكروا كنا سايبين بولس الرسول بيستعد للرحلة التبشيرية التانية. إزاي كان الاستعداد دوت؟ شفنا بولس قال لبرنابة: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب وكيف هم. يعني اللي اقترح الرحلة بولس، برنابة وافقه، بس برنابة طلب أشار برنابة أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى ماركوس. كانت النتيجة أن بولس رفض وقال: الذي فارقنا من بنفلية ولم يأتي إلى العمل لا يأخذان معهما. فكانت النتيجة أن حصلت بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. برنابة زي ما شفنا خد مرقس وراح قبرص، وبولس بقى هيبتدي الرحلة التانية. يقول: أما بولس فاختار سيلة. قلنا مين سيلة دوت؟ قلنا في اتنين بعتتهم الكنيسة في أورشليم بقرارات المجمع شفاهة. قرار المجمع كان مكتوب مع بولس وبرنابة، ويهوذا الملقب برسابة وسيلة كانوا رايحين ينقلوا القرار ده شفاهة. فبعد ما رجعوا زي ما شفنا سيلة رجع تاني أنطاكيا وعجبوا الحال في أنطاكيا، فبولس اختار سيلة علشان يرافقه في الرحلة ديت. أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. هيبتدي بولس الرحلة التبشيرية التانية بتاعته. الرحلة بادية باتنين، بولس وسيلة، الاتنين يهود والاتنين معاهم الجنسية الرومانية. يقول: فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس. لو بصينا بقى للخريطة زي ما احنا عارفين تملي رحلات بولس بتبتدي من أنطاكيا سوريا،
1: فأقصى الخريطة كده على اليمين سوريا اللي معمولة باللون الأزرق ديت، أنطاكيا دي العاصمة بتاعتها. هنطلع مع السهم الأسمر اللي بيلف دوت. بولس وسيلة طالعين بري يعني في البر، لكن مثلا برنابة ومرقص طلعوا بالبحر وراحوا قبرص. فبولس خد سيلة وطلع بري، فاجتاز في سوريا، مشي زي ما احنا شايفين جزء من الخط الأسمر في مدينة سوريا. الرحلة التبشيرية الثانية، الرحلة التبشيرية الثانية، سوريا على اليمين اللي هي لونها أزرق. هنبتدي من أنطاكيا العاصمة اللي عليها دايرة لونها أحمر، تمام كده؟ طيب طلع بولس يقول فاجتاز في سوريا، اهو ماشي حته في سوريا اهو، وكيليكيه دخل على المدينه اللي لونها برتقاني ديت. كيليكيه ديت اللي هي العاصمه بتاعتها طرسوس، وطرسوس ديت البلد اللي تربى فيها بولس، راجل طرسوسي. يشدد الكنائس، بدينا الرحله الثانيه، راح مدينه دربه، ومدينه دربه دي بولس كان بشرها في الرحله اللي فاتت. وليسترا، ليسترا ديت البلد اللي ترجم فيها بولس في الرحلة الأولانية. في ليسترا يقول الكتاب وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس. طبعا احنا في الرحلة الأولى ما عرفناش، احنا عرفنا ان بولس راح دربة وراح ليسترا واترجم في ليسترا. هنا بقى بيكشف لنا انه كان في مدينة ليسترا في تلميذ آمن على ايدين بولس اسمه تيموساوس، بيوصفه ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. لما نرجع للرسائل معلمنا بولس الرسول، بولس الرسول كان بيمتدح تيموساوس، بيقول له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيك. فواضح أنه عيلة الماما بتاع تيموساوس عيلة إيه؟ عيلة يهودية تقية، الأم والجدة. الأم اتجوزت رجل يوناني، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. ما نعرفش يعني إزاي امرأة يهودية تقية تقبل تتجوز رجل يوناني، ما نعرفش. لكن الظاهر أنه كانوا يهود الشتات، كان يعني عندهم فسحة شوية غير اليهود اللي في أورشليم. اليهود في أورشليم كانوا متشددين قوي على ما يبدو، أكيد يعني لأنه ما فيش أي حاجة تقول لنا إيه اللي خلاها تعمل كده، غير أنه واضح أن الموضوع ده كان فيه نوع من التساهل بالنسبة لليهود. لكن ده ما يمنعش أنها كانت ست إيه؟ ست تقية. بولس وصل مدينة ليسترا في بداية الرحلة الأولى، وإحنا دلوقتي في بداية الرحلة الثانية، يعني بالكثير من 3 سنين. تصور واحد من 3 سنين كان لسه قابل الإيمان بالمسيح، واحد من 3 سنين لسه متعمد ولسه قابل الإيمان بالمسيح. بولس النهاردة لما جاي يشوفه بعد 3 سنين، شعر بولس أنه تيموساوس دوت إنسان يعني متمسك بالإيمان وعنده غيرة. تصوروا 3 سنين غيروا حياة تيموساوس لدرجة أن بولس انجذب ناحية تيموساوس واختار تيموساوس أن يبقى إيه؟ أن يبقى تلميذ لي. هياخد بولس وحيبتدي تيموساوس يخدم مع بولس لغاية آخر حياته. ونفس بولس ادى عنه تقرير قال كابن مع ابيه خدم معي في الانجيل. تصور يعني تعبير ما قالهوش بولس عن اي حد، بولس كان له تلامذه كتير لكن ما قالش التعبير ده غير على مين؟ تيموساوس. قال ده ابني، وكنت انا وهو شغالين مع بعضينا زي اب وابن، كابن مع ابيه. ثم وصل الى دربة وليسترا واذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امراه يهوديه مؤمنه ولكن اباه يوناني. ملحوظة إحبائي لاحظها في الكتاب المقدس، وهو دور الأم العجيب خالص. وزي حال الأم يطلعوا أولادها، يعني يكابد أم موسى شهد عنها الكتاب المقدس أنها كانت امرأة إيمان بالإيمان. موسى لما ولد أخفاه أبواه، يبقى الكتاب شهد عن أبو موسى وأمه أنه كان الناس عندهم إيه؟ إيمان. اتولد موسى رجل الإيمان بالإيمان، موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. يبقى الأم المؤمنة جابت ولد عنده إيمان إيه؟ قوي. طيب نروح لأم تانية ذكرت في الكتاب المقدس، سفر صموئيل الأول الإصحاح الأول، مين؟ حنة. حنة كانت امرأة صلاة، إنسانة مرة النفس، سكبت نفسها قدام ربنا في حضور عالي الكاهن، امرأة صلاة. جابت صموئيل رجل الإيه؟ رجل الصلاة. يبقى الأم المؤمنة جابت ابن مؤمن، الأم المصلية جابت ابن مصلي، الأم اللي محبة لكلمة الله، الإيمان العديم الرياء التي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيك. بولس يقول لتيموساوس في الرسالة بتاعته إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. ولد من صغره اتعلم الكتب المقدسة، مين اللي علمها له؟ أم عشان محبة لكلمة الله، فطلعت ابنها تيموساوس ابن محب للإيه؟ للكلمة. شوف دي يا أحبائي خطورة ودور الإيه؟ ودور الأم. علشان كده في المعمودية عادة الإشبين تبقى الأم ونوصي الأم. الأب مسؤول ما نقدرش ننكر، لكن دور الأم إيه؟ دور الأم أهم، لأن الأم هي اللي قاعدة وقت أطول مع إيه؟ مع الولد. وفي الحقيقة الأولاد بيتشربوا أمه، السلوك بتاع الأم، السلوك اللي بره البيت حاجة والسلوك اللي جوه البيت حاجة تاني. السلوك اللي جوه البيت هو ده اللي العيال بيه بيشربوا. صورة الأم جوه البيت بالظبط هي إيه؟ هي صورة ولادها. يوسف تيموساوس يقول وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وإيقونية. مشهود له من الإخوة، الإخوة يعني الناس الإيه؟ المؤمنين. كان مشهودا له من الإخوة. تيموساوس قال عنه الكتاب المقدس إنه كان مشهود له من الإخوة. يعني لو رحنا سألنا أي واحد من المسيحيين اللي في لسترا إيه رأيكم في تيموساوس، يقول ده شاب تقي، شاب بيحب ربنا. يحكي الكتاب المقدس عن واحد تاني اسمه حنانية اللي هو أسقف دمشق. بولس في سفر الأعمال الإصحاح 20 لما كان بيحكي قصة الخلاص بتاعته ذكر عن حنانية، قال مشهودا له من اليهود السكان. طبعا اليهود دول غير مؤمنين بالمسيح، وحنانية راجل مسيحي، واليهود كان في عداوة شديدة مع المسيحيين. يبقى الشهادة هنا جاية بقى مش من الإخوة، لكن جاية من ناس إيه؟ أعداء. طبعا دي شهادة إيه؟ شهادة أقوى. طيب ديمتريوس يقول عنه القديس يوحنا في رسالته ديمتريوس مشهودا له من الجميع. يعني الإخوة اللي جوه الكنيسة بيشهدوله، وحتى الذين هم من خارج بيشهدوله. ومش بس مشهودا له من الجميع، لكن ومن الحق نفسه. الحق اللي هو مين؟ ربنا يسوع. أنا هو الطريق والحق. تصوروا بقى واحد المسيحي يشهد. إيه رأيك أحبائي في الثلاث مستويات دول؟ واحد الناس اللي جوه الكنيسة يشهدوا له، كل اللي تعاملوا معاه في الكنيسة يقولوا فلان ده أو فلانة ديت إنسانة تقية. أنا طبعا يعني إيه الكلام إليك يا جارة. إيه لو جينا في الكنيسة وسألنا إيه رأيكم في تسوني، إيه رأيكم في الباصون فلان جوه الكنيسة، هيقولوا إيه؟ مشهودا له من الإخوة. طيب الناس المقاومين، الناس الغير مؤمنين، الناس اللي بره الكنيسة، لو سألناهم إيه رأيكم في فلان دوت أو فلانة ديت. طب شهادة الناس شيء يا أحبائي، لأنه مهما كان الناس حلو طبعا تكون لنا شهادة حسنة عند الذين هم من خارج، لكن في الحقيقة مهما كانت شهادة الناس شهادة الله إيه؟ أعظم. طب الناس بتشهد على الإيه؟ سلوك البراني. الناس لما بتشهد عن حد إنه كويس ليه؟ لأنه من بره سلوكه إيه؟ كويس، شيء طيب، ما نقدرش نقول إن دوت وحش. بس ممكن الناس تشهد عن حد إن هو كويس، لكن شهادة ربنا إيه؟ لا. ليه؟ لأنه ربنا قال إن الإنسان ينظر إلى العينين، لكن ربنا بيبص لفين؟ بيبص للقلب. فشهادة ربنا إيه؟ أعظم من الثلاثة دول. المسيح عايزنا أن تكون لنا أعمال حسنة الناس تشوفها، فتبقى ديت شهادة للمسيح أمام الآخرين. يروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم. فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه. إيه رأيكم في أن

بمساوس يقبل ان يكون تلميذ لبولس. دي سهله ولا مش سهله؟ ولو سهله ليه او مش سهله ليه؟ يعني جينا لتيموساوس بنقول لتيموساوس احنا هنخليك تلميذ، تروح مع الراجل دوت تبشر معاه. قبول تيموساوس الموضوع دوت، تقول لي يا باخته حد يطول. ها؟ لا، في الحقيقه ان تيموساوس قبل الموضوع ده، تيموساوس بطل. ليه؟ لان تيموساوس من 3 سنين شاف المعلم بتاعه ده بيحصل له ايه؟ بيترجل. يبقى اللي هيمشي معاه هيترجل زي. عشان كده يكتب له بولس في الرساله الثانيه ويقول له انك اتبعت تعاليمي والامي وجميع ما اصابني. كون ان تيموساوس يا احبائي قبل ان يكون تلميذ لبولس الرسول، دي تدل على ايمان قوي في تيموساوس، لان عارف ان تبعيته لبولس هتكلفه كثير، لانه ليس التلميذ افضل من معلمه. انما بقى الموقف العجيب، مش بقى هو موقف تيموساوس عجيب انه يقبل يتبع بولس، لكن موقف اخر عجيب، موقف بولس فاخذه وايه؟ ختنه. احنا لسه طالعين من ايه؟ وطالعين معانا ايه؟ قرار من مجمع ايه؟ اورشليم. المجمع ده بيقول نتختن ولا ما نتختنش؟ ما نتختنش. واصلا بولس رايح المجمع ده وعامل ثوره انه ما فيش حاجه ضروره تسمى الختان. طب يجي بولس النهارده، فاراد بولس ان يخرج هذا معه، فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لان الجميع كانوا يعرفون اباء انه يوناني. ايه رايكم في موقف بولس؟ نعم، ايه هي حاجه معينه؟ بس ايه الحاجه المعينه؟ هو في الحقيقة علشان نفهم موقف بولس دوت، في رسالة غلاطية بولس الرسول كان واخد تلميذ تاني معاه اسمه تيتوس، دي قصة تاني يعني. فيقول بولس عن تيتوس في الإصحاح الثاني الآية 3، لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن. بولس أصر انه تيتوس الاممي ده ما يتختنش. النهارده بولس واخد تيموساوس اللي امه يهوديه وبي ايه؟ وبيختنها. طب ليه؟ يعني عشان ده يهودي وده يوناني، يعني كده هي فيها حاجه قريبه من كده. لو بولس جه لتيتوس الاممي وختنه، يقول له بص اهو الاممي علشان دخل في المسيحيه بولس اضطر ايه؟ يختن. يبقى اذا الختان ايه؟ ضروري. اهو الاممي تلميذ بولس، بولس عمل ايه؟ ختن. لو كان بولس ختن تيتوس كان يبقى معنى كده ان بولس بيعمل بخلاف القرارات بتاعه مجمع ايه؟ مجمع اورشليم، وكان هيفهم الناس بطريقه غير مباشره، اهو تيتوس اليوناني انا ختنت يبقى الختان مهم. لا، قال ده يوناني لا يمكن اختم، لالا يتفهم غلط ان لو ختنت تيتوس ان انا بقول للناس ان كنت ايه؟ تتختن. طيب بالنسبه لتيموساوس، قال دي امه يهوديه، عيله يهوديه، فلو ختناه يعني ده في الجو اليهودي مش مشكله، ان اليهود هم اصلا كده كده بيجوا ايه؟ بيجوا مختونين. طب تقصد ايه برضه؟ ما انت كنت ممكن تاخد تيموساوس يهودي بس مش مختون. قال تيموساوس معروف، واضح من الكلام ان تيموساوس كان شخص معروف، وكان كل المؤمنين عارفين شخصيه تيموساوس، شخصيه ابوه. لو بولس راح يكرز لناس يهود ويسأله، دول يهود لسه ما قبلوش الإيمان بالمسيح، الرجل اللي معاك ده إيه؟ يهودي. مختون؟ لا مش مختون. لا يمكن اليهودي إيه؟ يقول لك ده يبقى ده مش يهودي، فلا يمكن يقبلوا يسمعوا كلمة من تيموساوس. لكن لما يروح لهم تيموساوس يقول لهم يا جماعة أنا يهودي زيكم وأنا مختون زيكم، يعني دي تخلي يعني شوية إيه؟ ممكن ياخدوا يده مع تيموساوس. يبقى لما بولس ختن تيموساوس من اجل اليهود، عشان اليهود يقبلوا كرازه راجل مختون، يستحيل اليهود هيقعدوا حتى مع تيموساوس وهو مش مختون، حتى الاعاد لا يا عم انت راجل مش متختن ما نقعدش معاك انت نجس. فبولس قال لا، نختن تيموساوس عشان لما ندخل في وسط اليهود الناس كلها عارفين ان الراجل دوت من عيله يهوديه، فمن عيله يهوديه ومش مختون دي هتعمل لنا مشكله. يبقى ختن تيموساوس من اجل اليهود
ورفض يختن تيتوس من أجل مين؟ الأمم، عشان ما حدش بقى يروح للأمم، ده بولس مختن تلميذه تيتوس. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لو ما كانش في قانون صادر من الرسل كان يستحيل بولس يختن تيموثاوس، لكن النهاردة بولس بيختنه وهو مطمن انه خلاص في قرار رسمي طلع من الكنيسة، ما فيش ضرورة للإيه؟ للختان، فما حدش هياخد موقف بولس ده ويدعو بيه للختان. لكن لو ما كانش قرار المجمع طلع كان يستحيل بولس يختن تيموثاوس، لكن النهاردة هو بيختنه ومطمن ان في قرار رسمي طالع بيقول يا جماعة ما فيش ضرورة للإيه؟ للختان. فلما هو النهاردة بيتجاوز القانون ده هو مطمن ان دي مش هتخلي تحصل بلبلة في وسط الناس الايه؟ الناس الام. يعني في النهاية هي حكمة بن بولس اللي هيقول بعد كده صرت لليهودي كايه؟ كيهودي لأربح اليهود. اليهود عقلهم صغير، انت مختون هنسمع لك، مش مختون مش هتطلع بقى. قال خلاص زي بعض نختن لهم تيموثاوس عشان يبقى ده مدخل نقدر ندخل بين مين؟ للناس اليهود. وإذ كانوا يكتزون في المدن، نرجع بقى للخريطة، احنا رحنا ضربة ومن ضربة رحنا لسترة ومن لسترة رحنا إيقونية وإيقونية رحنا الأنطاكية بسيدية. وإذ كانوا يكتزون في المدن، كل الأماكن دي بشر فيها بولس في الرحلة الإيه؟ في الرحلة الأولى، كانوا يسلمنهم القضايا التي حكم به الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. اللي منكم يفتكر المرة اللي فاتت أنا قلت حاجة، قلت إن بولس الرسول راح الرحلة التبشيرية الأولى كرز في أقاليم غلاطيا ديت، ورجع سنة 48 وسنة 49 السنة اللي قعدها في أنطاكيا. قلنا في السنة ديت بدأ بولس يسمع إنه في ناس بتدعو للتهوت، فبولس راح كتب الرسالة. يبقى قلنا رسالة غلاطيا اللي مننا كان حاضر المرة اللي فاتت اتكتبت ما بين سنة 48 و 49 علشان يقول لهم ما فيش ضرورة للتهوت. في 49 حصل المجمع بتاع أورشليم، فالنهاردة رايح لهم بولس بعد ما كتب لهم الرسالة بيأكد الكلام اللي سبق وقاله بالإيه؟ بالقرار بتاع المجمع. فبولس رايح مخصوص عشان يسلمهم قرار المجمع علشان يأكد ليهم صحة التعليم اللي هم تعلموها عشان ما يتشككوش. وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. ثمرت وصول القرار بتاع مجمع أورشليم إيه النتيجة؟ يقول فكانت الكنائس إيه؟ تتشدد في الإيمان. إيه العلاقة ما بين قرار المجمع وبين الإيمان؟ بدون قرار المجمع الناس اليهود قالوا الخلاص بأعمال الناموس، عايز تروح السماء تتخت، عايز تروح السماء تحفظ الأطعمة المحللة والمحرمة، عايز تروح السماء تنفذ كل أحكام الناموس. فبقت التعليم دي بتقول إن الخلاص بأعمال الإيه؟ الناموس. موضوع الإيمان بالمسيح ده بقى موضوع إيه؟ ثانوي، لكن المهم تتختن وتحفظ السبت وتحفظ الأطعمة المحللة والمحرمة. طب لما رحنا نوصل لهم قرار المجمع إنه مفيش ضرورة لأعمال الناموس، فالناس تمسكت بالإيمان إنه السبيل الوحيد للخلاص هو الإيمان بشخص مين؟ بشخص المسيح. فدي أدت لزيادة التمسك بالإيمان، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. طبعا لما رفعنا عن كاهل الناس، صوروا راجل يجينا عنده 40 سنة نقول له يا عم عايز تبقى مسيحي تروح الأول تتخت، حاجة صعبة، ممنوع تاكل كيت وممنوع تعمل كيت أحكام الناموس، فكانت ديت إيه؟ صقر. طب لما الكنيسة قالت إنه مفيش ضرورة للحاجات ديت، فدي خلت الناس تدخل في الإيمان إيه؟ في الإيمان أكتر. طب الكنيسة قالت مفيش ليه؟ لأنه قلنا الحاجات دي كلها مجرد رمز أو ظل الخيرات العتيقة، فخلاص أدم المرموز له جه يبقى الرمز إيه؟ الرمز خلص. يعني إحنا لما كنا بنقدم زبايح ليه؟ دي رمز لذبيحة الصلب، خلاص أدم المسيح الصلب مش محتاجين إيه؟ زبايح. يوم السبت ده كان إيه؟ كان يوم راحة ربنا. طب راحة ربنا في العهد القديم كانت الراحة في خلقة الطبيعة القديمة. طب الطبيعة الجديدة المسيح أعاد خلقتها وارتاح من جهة الطبيعة الجديدة إمتى؟ يوم الإيه؟ يوم الحد. فخلاص بقى السبت دوت مجرد رمز. طب الأطعمة المحللة والمحرمة، إن ربنا عايز يعلن إن في شعب مقبول وفي شعب مرفوض. الشعب اللي بيعبد الأصنام ده مرفضه، ده سورة الأطعمة النكسة، عشان كده الأمم
كانوا يسموا كلاب أنجاس. طب الشعب بتاع ربنا ده شعب سري اللي بيعبد الله. طيب بعد ما جه الإيمان بالمسيح بقى الكل مدعو للإيه؟ للإيمان بالمسيح، فأصبح ما فيش حاجة اسمها أطعمة محللة وأطعمة إيه؟ وهكذا. فكانت كل ديت رموز. وبعدما اجتازوا في فريجية، بصوا ارجعوا للخريطة تاني، فريجية دي المنطقة كده في آسيا الصغرى الكبيرة خالص ديت اللي هي لونها أخضر، وكورة غلاطيا. كورة غلاطيا اللي هي المنطقة الصفراء اللي هي شرق، المنطقة دي كلها اسمها آسيا الصغرى، الحتة اللي احنا عادين نلف فيها ديت اسمها آسيا الصغرى. غلاطيا ديت شرق آسيا الصغرى، وفريجية دي جهة الايه؟ الشمال والغرب شوية. فشايفين السهم بعد ما طلع من أنطاكيا بسيدية طلع على غلاطيا الصفرة، هيلف كده لفة وبعد كده راح رايح في الرجية الخضرة ديت، ماشي، لغاية ما وصل حتة اسمها ايه؟ مينسية. بصوا بقى ايه اللي حصل مع بولس. وبعدما اجتازوا فيه في الرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس من أن يتكلموا بالكلمة في أسيا. شايفين المنطقة الخضرة ديت اللي فيها في الرجية كل دي اسمها ايه؟ اللي احنا شايفين فيها محطوطة السبع كنائس بتاعت سفر الرؤيا، المنطقة دي كلها اسمها ايه؟ اسيا. بصوا بولس مشي بكامل الطول، هو طول اسيا هو من ناحية غلاطيا الصفرة في على ايدينا اليمين لغاية مينسية في الغرب، معدى هو خط اسمر كده طويل بعرض ايه؟ اسيا. كل المنطقة دي يقول عنهم منعهم الروح ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. طول الرحلة دي بولس ماشي يدخل مدينة في آسيا الروح يقول له لا ما تتكلمش، يدخل مدينة تانية يقول له ما تتكلمش. عجيبة بقى بولس، يعني ايه منع الروح من ان يتكلم؟ إيه يعني تصوروا بولس بيلف على بلاد وفي ناس يهود او ناس أم، ما تقف يا بولس توعظ، يعني بولس هيغلب ان يقف يوعظ؟ هيوعظ بولس هيغلب ان يقف يقول وعظة؟ طب ايه منعه الروح وبولس ما يوعظ؟ ايه يعني الروح مثل بقه؟ يعني هل بولس لو وقف يا احباء يوعظ مش هيلاقي كلام يقوله؟ مش ممكن. ده زي ما احنا شفنا في الرجل طلع لفين؟ للسماء الثالثه. احكي لنا عم عن السماء الثالثه اللي نشوفه. يعني مش هيعدم بولس كلام. طب يعني ايه بولس ما يوعظ في كل منطقه اسيا ديت؟ دي تبين يا احباء قد ايه الروح القدس كان هو اللي بيحرك الاباء الايه اللي بره. كان مش حكايه انه يقف يقول اي وعظ، ما ممكن يقف يقول وعظ اي شغلانه، لكن السؤال هل الروح هو اللي بيحرك بولس وهو اللي بيحط الكلمة على لسان بولس، ولا هي الحكاية ايه؟ شوية دوشة والعيال جيهم وربنا ايه يسهل الحاج. طيب اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طب اسيا دي بولس هيبشر فيها ولا مش هيبشر؟ هيبشر في الرحلة نمرة كام؟ التالتة. ده الرحلة التالتة هيروح أفسس اللي هي عاصمة أسيا ويقعد فيها 3 سنين، وكل اللي في أسيا هيسمعوا كلمة الله. يعني أسيا محتاجة كرازة ولا مش محتاجة؟ محتاجة، بس لسه الوقت بتاعها ما إيه؟ ما جاش. فالروح قال له لا مش دلوقتي يا بولس، هنكرس في أسيا بس مش النهاردة. ودي تبين يا أحبائي درس مهم جدا في الحياة الروحية، كل واحد له وقت يسمع فيه كلمة ربنا. عارفين الثمر، كل ثمره ليها وقت تنضج فيه، لو جينا قبل الوقت بتاعها عشان الثمره دي تنضج يستحيل. هكذا النفوس يا احباء، كل نفس ليها وقت تقبل كلمه الله وتنضج وتتجاوب وتثمر مع كلمه ربنا، قبل الوقت بتاعها مش هتثمر. ودي حته تشجعنا قوي كخدام، احنا شغلتنا كخدام بنحوط على الاولاد وبنوصل لهم كلمه ربنا، وبنفضل قاعدين مستنيين لما تبتدي النفس دي تتجاوب مع كلمة الله. كل واحد له وقت عند ربنا يثمر ويتجاوب. فهي آسيا محتاجة لكلمة ربنا بس لسه وقتها ما ايه؟ وقتها ما جاش. ربنا قال لبولس لا بولس ما تكلمش دلوقتي، هنجيلها مرة تانية مخصوص علشان هيبقى ده الوقت اللي آسيا هتقبل فيه كلمة ربنا. فلما أتوا إلى ميسية، وماشيين كل البلد اهي، ده عدوا اسيا كلها ماشيينها من شرقها لغربها، ومفيش كل ما يدخل بلد يروح يقول له ما تتكلمش وما توعص هنا، يروح بلد اللي بعديه يقول له ما توعص، يروح البلد اللي بعديه اللي بعديه، لغايه ما وصل خلاص خلصت اسيا اهي. ميسيا احنا خلاص اهو داخلين على بحر ايجا، يعني خلصت اسيا الصغرى.
فلما أتوا إلى ميسية بولس بص لا خلاص في البحر جنبينا هنروح فين؟

ولو أن يذهبوا إلى بيسينية. بصوا بيسينية ديت فين؟ يعني هيرجعوا مرة تاني ناحية الإيه؟ ناحية الشرق. بصوا على الخريطة تتخيلوا الحكاية. هو جاي من غلطش وبعد كده راح رايح على فين؟ على آسيا. ادي البنية الغلبانة اللي ورا ديت عشان ما تنامش مننا. أنا عايز تتخيلوا يعني إزاي ربنا بيحاصر بولس. قلنا طلعنا من أنطاكيا بسدية، طلعنا أقاليم غلطية اللي هي الصفرة ديت. إحنا في الرحلة الثانية، في خريطتين، خريطة بتاعت الرحلة الأولى، خريطة بتاعت الرحلة الثانية. إحنا دلوقتي في خريطة الرحلة الثانية، غلطية الصفرة اللي على اليمين. حلو؟ فلف غلطية كده عمل حرف يو، مفيش، الروح منعه، فراح داخل على آسيا. فدلنا ماشيين في آسيا من شرقها لغربها، مفيش، الروح منعه من الكلام، ما توعص، لغاية ما وصلنا لآخر آسيا ميسية. طب خلصت. طب بولس قال طيب ارجع مرة تاني، بس هيرجع على بيسينية اللي هي الحمرة اللي فوق ديت، فوق في الرجية وآسيا، في ايه، في حتة اسمها بيسينية اللي هي جنوب البحر الأسود، خدين بالنا. قال طيب ارجع تاني يمكن نلاقي لنا ايه. جاء بولس يرجع، حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح. عم بولس وقف، مفيش إيه، خلاص هدينا جايين كده واخدينها بلد بلد، ربنا بيقول لي ما تتكلمش. طب حبيت أرجع، قال لي لا ما ترجعش. فوقف بولس. فمروا على ميسية وانحدروا إلى طرواس. هو كان عايز يروح يمين تاني، الروح منعه، فما فيش غير بقى ان ينزل للمينا. انحدروا لانه طرواز ديت مينا، وتملي المينا بتبقى على مستوى سطح البحر، يعني غير يعني المدن الساحليه تملي بتبقى مستواها منخفض. فانحدروا لانهم نزلوا في اتجاه المينا بتاعه طرواز. طف طرواز كرز ولا ما كرزوش؟ في الحقيقة لما نرجع لسفر الأعمال الإصحاح 20 هنلاقي إن في كنيسة في طرواس، وبولس راح في الكنيسة ديت وأطال الكلام حتى منتصف الليل، وكان في شاب اسمه أفتيخوس كان جالس في الطاقة مثقل بالنوم. يبقى ده دليل إن بولس كرز فين؟ في طرواس، يعني الروح سمح له إن يكرز في طرواس وعمل كنيسة. طيب بعد طرواس خلاص خلصنا، في بحر بقى جنبي مفيش حتة روح فيها. فطبعا بولس وقف إيه؟ مش عارف يروح فين. فيقول الآية 9 وظهر لبولس رؤيا في الليل. أتبي بقى ربنا زي ما بقولك قاعد إيه بيمشي بولس. ربنا عايز يودي بولس حتة معينة. الحلو لبولس إنه بيطاوع، ما عانتش بولس، ما وقفش يوعظ غصب عن الناس ولا غصب عن الروح القدس. احنا ساعات يعني عايزين إيه، يعني الروح القدس يوعظ بالعافية. مش عارف. يلا. وظهرت لبولس في رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم. طب عارف منين ان هو رجل مقدوني؟ لبسه، ايه طريقه كلامه، ما بولس رجل دارس يوناني، يعني مقدوني من مقدونيا، مقدونيا دي اللي هي اليونان. يطلب اليه ويقول اعبر الى مقدونيا. شايفين مقدونيا الخضراء اللي بعد بحر ايجا ديت؟ دي جزء كبير من شمال اليونان اسمه مقدونيا. يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونيا وأعنا. من هذا الرجل الذي ظهر لبولس في رؤيا الليل وقال له أعبر إلى مقدونيا وأعنا؟ في الحقيقة محدش، يعني هو في رأيين في الحقيقة، يعني في الدارسين اللي في الغرب قالوا اللي ظهر لبولس في رؤيا الليل ده القديس لوقا، لأن هنشوف من الآية 10 هنسمع ان لوقا بقى رفيق لبولس في السفر. يعني ما اعرفش، احنا ما بنملش قوي للراي دوت، لانه بقيه الكلام اللي قالوه انه لوقا دوت كان راجل اممي، طبعا احنا متاكدين ان هو اممي، لكن تقليد كنيستنا بيقول لنا ان لوقا كان واحد من السبعين، فده بيخلينا ننفي اي حاجه عن ان لوقا كان لسه لغايه الوقت ده ما قبلش الايمان بالمسيح. فيعني ما بنملش قوي للرأي دوت. لكن في الحقيقة أوريجانوس قال كلمة لطيفة قوي، قال إنه الرجل المقدوني ده الملاك المعين من الله إلى مدينة مقدونيا. كنا درسنا قبل كده سفر دانيال في الإصحاح العاشر، وعرفنا من سفر دانيال إن ربنا
عامل لكل بلد ملاك مخصوص عن البلد دي. مصر ليها ملاك، السودان ليها ملاك، ليبيا ليها ملاك، ونفس الحدوتة راح عاملها الشيطان، حط لكل مدينة رئيس من قبل مملكة الظلمة للبلد دي. عشان كده سمعنا بقى رئيس مملكة فارس منع غابريال الملاك انه يصل لدانيال. طبعا رئيس مملكة فارس مش الرئيس المدني، الرئيس المدني هيمنع ملاك، لا، ده الشيطان الموكل لحراسة مملكة فارس. فالشيطان بيعمل عكس عمل الله، فبالتأكيد دي تؤكد ان ربنا حاطت ملائكة زي ما ميخائيل الرئيس العظيم القائم لأجل شعبك، ربنا حاطت ميخائيل هو المسؤول عن شعب المسيح، فهكذا الشيطان حاطت شياطين للممالك بتاعة الأرض يحاولوا يمنعوا وصول كلمة الله ودخول النور ويعطلوا الناس عن معرفة الله. سفر دانيال كنا اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل الشديد. فأوريجانوس قال إنه الرجل المقدوني دوت قد يكون الملاك المعين من قبل الله علشان يحرس مدينة مقدونيا، فبيستنجد ببولس، قال بولس روح مقدونيا ده الأوثان منتشرة فيها والعبادات الوثنية، الناس اللي هناك محتاجة تسمع كلمة الله. وبكده يا أحبائي بقت مقدونيا هي أول بلد في أوروبا هتقبل، احنا عارفين لغاية بحر إيجا المنطقة الشرق دي كلها أسيا، بعد ما نعبر بحر إيجا يبقى احنا دخلنا على فين؟ على أوروبا. فبحر إيجا هو البحر اللي بيفصل ما بين قارتي أسيا وأوروبا. بكده يبقى أول بلد في أوروبا تقبل الإيمان بالمسيح هي مقدونيا اللي هي شمال الإيه؟ شمال اليونان. طيب قبل ما نشوف بولس عمل إيه في مقدونيا، لاحظنا لما ربنا حب يمنع بولس من الكرازة مين اللي منع بولس؟ رؤية شافها قالت له ما تكرس، أمال إيه؟ الروح القدس. طيب لما جه السماح بالكرازة مين اللي قال لبولس يكرز؟ هي رؤية طبعا بفعل الروح القدس، لكن اللي ظهر لبولس راجل مقدوني. طيب السؤال، ليه في المنع الروح القدس هو اللي تدخل بنفسه، وليه في الكرازة رؤية يشوف راجل مقدوني وبولس يروح يكرز؟ تتخيلوا ليه؟ ماشي، الروح القدس مسؤول، ما هو برضو الروح القدس هو اللي خلى الرؤية تظهر لبولس، ما هو ما يبقى هي نفس الروح في الحالتين. لو رؤية ظهرت لبولس قالت له ما تكرس، بولس هيعمل ايه؟ هتشكك، يعني ما تكرس. لكن لما الروح القدس اللي هو مسؤول عن الكرازة يقول لبولس ما تكذب، خلاص يبقى دي هذه فعلا دي ارادة مين. لكن اي رؤية تاني بولس كان ممكن يتشكك، لانه بولس عارف انه الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك ايه؟ ملاك موت. كان بولس يقول لك لا، يعني ايه ما تكرس؟ ده اكيد الشيطان بيعمل لي ايه؟ بيحاول يعطلني. لكن لا، الروح القدس ظهر بنفسه علشان يأكد لبولس لا، مش عايزك دلوقتي تكرس في آسيا، بولس لسه ما كاش وقت آسيا، دلوقتي احنا عايزين نروح حتة تاني. لكن في الكرازة كان يكفي رؤية بفعل الروح القدس تقول لبولس يكرز، دي مش هتعطل بولس في حاجة ومش هتشكك بولس هيروح ايه يكرز، حتى لو ما كانتش الرؤية من الله مجازا. طبعا بولس راجل خبيث لا يجهل أفكار الشيطان، لكن زي ما سبق وقال ان احنا نكرس في وقت مناسب وغير ايه وغير مناسب، حتى لو الوعظة يعني مش عايز اقول مش بالروح، بس يعني حتى لو الوعظة ايا كانت هو قال لنا نكرس في وقت مناسب وغير مناسب. في ولاد ما فيش ولاد، في عدد ما فيش عدد، في ناس بتسمع ما فيش ناس بتسمع، في وقت مناسب وغير ايه وغير مناسب. عشان في الاخر نقول لكم ايه؟ اني بريء من دمكم جميعا، لان جميع العوائد قد سلمتها اليكم. طيب فلما راى الرؤيا، طبعا احنا عارفين بولس بقى راجل رؤى كثيره، بولس دي هي رؤيا من ضمن الرؤى الكثيره اللي شافها بولس. فلما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مقدونيا متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. بدا بولس واللي معاه يفهموا ليه الروح منعنا لما كنا في آسيا، وليه منعنا ان احنا نرجع بسينية. اتابي بقى بدي يفهموا دلوقتي، اتابي الروح كان عايز ايه؟ يقفل يقفل يقفل، لان في سكة هو عايزنا ايه. عشان كده قال فتحققنا، اتأكدنا بقى ان فعلا المنع اللي فات ده كان في خطة عند ايه؟ عند ربنا. طيب محدش لاحظ تغيير في الاسلوب بتاع الكلام
لغاية قبل الآية

عشرة لغاية الآية تسعة يقول إيه؟ اجتازوا في فريقين، منعهم الروح، ضمير غائب، أتوا إلى ميسية. طيب من أول الآية عشرة نخرج، الرب قد دعانا، هنا بقى الضمير ضمير إيه؟ متكلم. التاني كان ضمير الإيه؟ غائب. أنا بحكي عنكم.

ضمير المتكلم. يبقى لوقا اتقابل مع بولس فين؟ احنا في بلد اسمها ايه دلوقتي اللي شفنا فيها الرؤيه؟ ترواس. احنا قلنا ميسيا نزلوا الى ترواس، وقلنا في ترواس اسس بولس كنيسه، شفناها في سفر اعمال اصحاح 20، وفي ترواس شفنا الرؤيه، ومن ترواس بدينا نتكلم بضمير المتكلم. يبقى لوقا انضم لبولس فين؟ في ترواس. يبقى بقى عدد الناس اللي مسافرين مع بعضهم كم واحد؟ 3. ليه؟ ربنا يخليك. بولس وطالع معاه مين من البدايه؟ قبل تيموساوس طالع معاه من الاول، من اول الرحله. بولس اختار مين؟ سيلا، ربنا يخليك. وبعد كده في السكه في لسترا جبنا مين؟ تيموساوس. في ترواس انضم لينا لو بقينا 4. يبقى اللي هيقتحموا اوروبا كم واحد؟ 4. متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. عدت افتكر كده يا احبائي، بصوا الخطوط العريضه لانتشار المسيحيه. احنا دلوقتي تقريبا زي ما بقول لكم في سنه 49 او سنه 50 ميلاديه. تصوروا من 30 سنه، في سنه 30 ميلاديه، لما تحطوا التواريخ جنبيكم يا احبائي تحسوا بعظم اللي بيحصل. احنا دلوقتي في سنه 50، المسيح صعد في سنه 30، يعني من 20 سنه. صاروا من 20 سنه المسيح صاعد، وقدامه كام راجل؟ 11. المسيح بيقول لهم روحوا اكرزوا، 11 يهوذا ما خلاص انا نفسه. المسيح بيقول لهم روحوا اكرزوا بالانجيل للايه؟ للخليقه كلها. ده انتوا يا رسل يا 11 واحد، وبعد كده بقيتوا 12. لو قدرتوا تقفوا قدام اليهود في اورشليم ده انتوا تبقوا جبابره. لو قدرتوا قدام اليهود اللي صلبوا المسيح تقدروا تفتحوا بقكم قدامهم، ده انتوا تبقوا جبابره، لانهم كرزوا في اورشليم. ولقينا الكلمه وصلت السامره اللي فيه عداوه شديده ما بينها وبين اليهود، وصلت الكنيسه انطاكيا، ما كناش مصدقين نفسينا. انطاكيا كنيسه وثنيه، الكنائس اللي قبل كده كانت كلها كنائس يهود. اول كنيسه امميه في العالم، ده اعجاز اللي بيحصل. طيب من انطاكيا وصل بعد 20 سنه من صعود المسيح ان المسيحيه بتعبر لفين؟ لاوروبا. ايه ده؟ شفنا يا احبائي لا حربه ولا عملوا مؤامرات ولا مسكوا سيف ولا تحالفوا مع القواد ولا ادوا للناس فلوس ولا اغروا الناس بامور في الارض. طب ازاي قدروا دول؟ ادينا 20 سنه والمسيحيه انتشرت في اسيا وراحت دلوقتي على فين؟ على اوروبا. الذين لا تسمع اصواتهم الى ايه؟ الى كل المسكونه بلغت اقل. ودي احبائي عظمه المسيحيه، بدون ما ترفع سيف، بدون حرب، بدون ما تتكل على قيادات او رئاسات او فلوس. بالعكس السيف اترفع عليه. ودينا في عندنا واحد اتقطعت راسه، مين في العشرين سنه اللي فاتوا دول؟ يعقوب واحد من الرسل. عندنا استفانوس اترجع. طب ودول وهم بيموتوا عملوا ايه؟ قالوا ربنا يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. شفنا بقيه الرسل الاباء العظام بتوعنا بيتعامل فيهم ايه في السجن في اورشليم؟ بيتجلدوا، وهم يقول عنهم الكتاب خرجوا فرحين لانهم حسبوا ايه؟ مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. بصوا عظمه المسيحيه يا احبائي، ازاي بشويه الرسل الضعفاء دول النهارده بيعبروا بحر ايجا علشان يروحوا يكرزوا بالمسيحيه لفين؟ لاوروبا. يبقى المسيحيه دخلت اوروبا تقريبا سنه 50 ميلادي. يعني اوروبا سبقتنا في قبول المسيح يا احبائي، مش كده؟ ابونا ماري مرقس جالنا سنه كام؟ ماري مرقس جالكم سنه كام؟ ده الراجل هيتبرى منكم في السماء. سنه 61 ميلاديه، ده ما يتنسيش، ده التاريخ ده يتعمل كده ايه؟ يعني بالنور. سنه 61 ميلاديه ماري مرقس دخل اسكندريه. بس في الحقيقه كان قبل ماري مرقس في مسيحيين في مصر ولا ما كانش فيه؟ جبناها منين ديت؟ سفر الاعمال الاصحاح الثاني ومحل الروح القدس، كان في 15 امه موجودين في اورشليم، كان من ضمنهم ناس منين؟ من مصر ومن ليبيا اللي هي بلد ماري مرقس. فدول جيهم كانوا هم النواهي الاولى للمسيحيه، لكن الرسول اللي جه واسس كنيسه كان هو ماري مرقس في سنه ايه؟ 61. يعني برضه نقول لاوروبا احنا برضه سبقناكم، لانه من سنه 30 في صعود المسيح كانوا في ناس مسيحيين قبلوا الايمان بالمسيح وجيهم هنا على الاقل وسط اهلهم.

0: هم وسط اليهود اللي زيهم يكرزوا. ايضا يا احبائي لاحظت حاجه تانيه برضو عجيبه، ازاي ربنا بيوجه الكنيسه. اول حاجه الشيطان حب يعمل اضطهاد شديد على الكنيسه يوم قتل استفانوس، والاضطهاد ده كان سبب في انه الذين تشتتوا ايه جالوا ايه مبشرين بالكلمه. يعني الشيطان حب يعطل الكنيسه بقتل استفانوس، الموضوع ده ادى لانتشار الايه انتشار المسيحيه. طب الامر الثاني، الشيطان حب يعطل الكنيسه بشكل اخر، انه اظهر بدعه التهود. التهود ديوت لو كانت نجحت كانت عطلت المسيحيه جدا، وكانت جعلت المسيحيه شيعه من شيعة اليهود، يعني طائفه من اليهود. الديانه اليهوديه فيها 3 4 طوائف، من ضمنهم ناس اسمهم الايه المسيحيين، اللي كانت تعطل المسيحيه جدا. فالشيطان عمل البدعه دي علشان يعطل الايمان. البدعه ديت كانت سبب في ايه في انتشار المسيحيه. ازاي؟ لما بولس وبرنابا خدوا قرار المجمع وطالعين يبشروا بيه، لو ما كانش في قرار المجمع، يعني بولس اصلا فكر في الرحله التبشيريه الثانيه ليه؟ عشان ياخد قرار المجمع للكنائس اللي هو كرس فيها. فلما جه قال لبرنابا نروح لاخواتنا اللي احنا بشرنا فيهم، حصل ما بينهم ايه؟ مغاضبه، حتى فارق احدهما الاخر. حتى المغاضبه ديت كانت سبب انه ايه؟ ان هو بولس يطلع الرحله الثانيه اللي بيها يروح لفين؟ لاوروبا. يعني واخدين بالنا ازاي؟ يعني شوفوا كل حاجه بيعملها الشيطان علشان يعطل الايمان في الحياه دي ادت لانتشار الايه؟ انتشار الايمان. الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس، بدعه التهود اللي حاول يدخلها في الكنيسه، المشاجره اللي حصلت ما بين بولس وبرنابا. عارفين لو ما كانش حصلت المشاجره كان حصل ايه؟ بولس وبرنابا هيروحوا يفتقدوا ايه؟ اخواتنا في كل مدينه وقريه بشرنا فيها. كان هيروحوا فين؟ كان هيروحوا قبرص، ومن قبرص كان يطلعوا للشمال لبرجة، ومن بنفليه يطلعوا لانطاكيا بسيديه، ومن انطاكيا بسيديه يروحوا لايه؟ لضربة ولسترا. كان يلفوا نفس اللفه القديمه دي. لا، ده اتاب المشاجره دي كانت كويسه، ان خلت برنابا يروح قبرص وبولس يطلع على المناطق دي بس من طريق البر، ويوصل لغايه ترواس علشان الروح ينقله لفين؟ لاوروبا. واخدين بالنا ازاي؟ طيب، فأقلعنا من ترواس، نقرا بقى الجزء اللي جاي كله نعدي عليه. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموسراكي. ساموسراكي ديت جزيرة في بحر إيجا. هم رايحين على أوروبا، فطلعوا في خط مستقيم كده، نزلوا في إيه؟ ساموسراكي، الجزيرة اللي في النص ديت. وفي الغد بيتوا في ساموسراكي، ما نعرفش طبعا بولس كرس فيها ولا ما كرسي، إلى نيابوليس. وصلوا مينا في اليونان، اسمها ايه؟ نيابوليس. على فكره نيابوليس دي بلد محمد علي باشا ولي مصر الوالي التركي. ومن هناك دخلنا بقى بري، وصلنا لمدينه ايه؟ فيليبي. مدينه فيليبي دي مدينه بداها فيليب المقدوني ابو الاسكندر الاكبر، عشان كده سماها على اسمه، هو اسمه فيليب المقدوني فسماها ايه؟ فيليبي. ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مقدونيه، اول بلد في اليونان هيقعد فيها بولس ويكرز هي ايه؟ فيليبي. وهي كولونيه. كلمه كولونيه يعني ايه؟ الرومان اختاروا بعض الدول في العالم سموها مستعمرات كولونيه، بمعنى ان الدول دي تبقى كأنها جزء من روما. القوانين اللي في روما تطبق فيها، اللبس اللي في روما، العملة بتاعت روما، المعاملات اللي بتتم في روما تبقى كأنها حتة من روما. فده كان بيبقى امتياز للمدن دي. واخدين بالنا ازاي؟ يعني تصوروا مثلا لما تيجي زي مثلا هونج كونج مثلا، منطقة حرة، تصوروا في وسط الجزر دي كلها، المنطقة دي ليها قوانين مختلفة وليها نظام مختلف وليها معاملات تجارية مختلفة وليها سياسة تجارية مختلفة، فده امتياز للمنطقة دي. ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي كولونية، فأقمنا في هذه المدينة إيه؟ أياما. ليه أقمنا أياما؟ بولس راح فيليبي مش عارف يكرس فين، زي ما هنشوف دلوقتي فيليبي ما فيهاش مجامع، احنا عارفين عدد بولس لما كان يدخل بلد كان يروح فين؟ المجمع. فبولس ربنا دعاه لمقدونيا، طب اديني رحت مقدونيا. حد استقبل بولس وهو رايح؟ الراجل المقدوني اللي ظهر له في الحلم كان واقف مستنيه في المطار؟
1: يعني يمكن بولس بينه وبين نفسه قال له امال ايه الرؤيه اللي انا شفتها وايه اللي هو عبد انا كنت متصور لما انزل مقدونيا كده حليهم واقفين لي كده في الايه في الحوش. طب هديني جيت مقدونيا طب اعمل ايه؟ يعني حط نفسكم مطرح بولس، يعني دخل المدينه يا احبائي بدون ما حد يشعر بيه، لكن التاريخ كان واقف في اليوم ده يسجل نزول بولس لفيليبي لان دي بدايه كرازه الايمان المسيحي في اوروبا. فبولس وصل مقدونيا بس لسه الروح مش موجهه يعمل ايه، ففضل بولس يلف ايام في مقدونيا مستني لما ربنا يفتح له ايه يفتح له باب، زي ابونا مريمورقس لما دخل اسكندريه طب اديني جيت طب اعمل ايه، مستني لما ربنا ايه يوجهه. فقعد الراجل يلف في شوارع اسكندريه، صار طول عمره مصر يعني شوارعها مش نظيفه حتى من ايام مريمورقس فرحت الجزمه مقطوعه واحنا نفرح بوساخة الشوارع المصرية اللي قطعت جزمة ماري مرقص علشان تخلي انيانوس يقبل الإيمان. فالمهم وصل بولس قاعد يلف في المدينة مش مفيش باب مفتوح، يقول وفي يوم السبت. طبعا زي ما قلت لكم بولس لما بينزل بيدور على المجامع وبيدور على اليهود على اساس تبقى دي البداية. خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة ان تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. يبقى تابي بقى بورس لما وصل فيليبي سأل يا جماعة في مجامع يهود عندكم؟ لا عم ما عندناش مجامع يهود. فقعد يستقصف البلد طب ما فيش يهود هنا، فعرف ان اليهود بيلموا نفسهم اليوم سبت ويطلعوا على شاطئ النهر ايه ما عملهمش مجمع. طب وش معنى على شاطئ النهر؟ دي عادة قديمة عند اليهود من ايام بابل، على انهار بابل هناك ايه جلسنا. علشان كده شفنا مثلا حسقيال لما كان في السبي عند نهر خابور شاف الايه الرؤية حسقيال واحد، شفنا دانيال في دانيال 10 عند نهر دجلة شاف الايه شاف الرؤية بتاعته. فعلى مد ان دي عادة عند اليهود ان يطلعوا لما بيكونش ليهم مجامع جنب الانهار ايه يصلي. فبولس لف في المنطقة فعارف الحتة اللي بيصلوا فيها اليهود راح ايه راح رايح له. وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. يا بولس عليه مسافر آخر الدنيا وسايب آسيا وسايب بسينية وراح عشان تقعد مع شوية ستات في فيليبي. بولس بيقتدي بمين؟ سيده عمل كده. عمل ايه سيده؟ عند بئر صخار. ايه عمل ايه؟ راح عند بئر صخار وقعد مع مين؟ راس سمرية. مفيش مشكلة عند بولس، وهنلاقي فعلا شوية الستات اللي قبلوا دول هتبقى فيهم بقورة أوروبا اللي قبلت الإيمان بالمسيح. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة إرجوان. الإرجوان دوت صبغة اللون الإرجوان، يجيبوا نوع من صدف السمك ويعملوا منه الصبغة الحمراء دي، ودي كانت تجارة رائجة جدا. يعني ليدية دي كانت ست غنية خالص من مدينة سياتيرا، يعني هي أصلا سياتيرا دي اللي هي واحدة من السبع كنائس اللي في آسيا الصغرى. يبقى هي أصلها منين الست ديت؟ من آسيا الصغرى، لكن راحت هجرت لفين؟ هجرت اليونان. يبقى دي أول واحدة مهاجرة في العهد الجديد، تركت بلدها وراحت فين؟ راحت أوروبا. متعبدة لله، يعني هي مش يهودية لكن تتقي إله العبرانيين. لكن هي مش يهودية، اليهود المتعبدين دول أمم حبوا إله اليهود وبيروحوا يعبدوا في المجامع مع اليهود. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة إرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله. بصوا الآية اللي جاية دي بقى لذيذة خالص. ففتح الرب إيه؟ قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. أحلى آية فرحت بيها. حديث عن النهاردة كله حلو في الحقيقة حباي، لأنه دي كرازة أبائنا الرسل، وده الإيمان المسيحي إزاي انتشر ودعم الروح ربنا في الكنيسة الأولى. بس في الحقيقة الآية دي عزتني أوي. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. بولس بيوعظ وإيه؟ وربنا راح فتح قلب مين؟ قلب ليدية ديت. يبقى كل قلب يا احبائي له ايه؟ له مفتاح. في قلب تفتحه محبة الفلوس.

في قلب تفتحه محبة الحاجات الوحش، في قلب تفتحه الكرامة، يعني لو تجيله الحاجة هياخد فيها كرامة تلاقيه ايه ينبسط قوي. في قلب تاني مفتاحه في ايدين مين؟ ايدين ربنا. قلب الايدية كان المفتاح بتاعه عند مين؟ عند ربنا. على رأي الله القلبي وايه؟ كل واحد فينا يا احبائي يسأل نفسه في الحقيقة، يعني حقيقة صدقوني المفتاح فين؟ ايه المدخل؟ صدقوني يا احبائي، يعني في ناس كتيرة مدخلها اي كلمة كده لطيفة تفتح الباب، في ناس تانية قلبها ده مختوم، اخت العروس ايه؟ جنة مغلقة، ينبوع مختون. ليه؟ المفتاح في ايدين مين؟ المفتاح في ايدين ربنا. ففتح الرب قلب ايه؟ بيدية. ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. انا كنت اتوقع يقول ففتح الرب ايه؟ اذانا، يعني دي هتسمع، يبقى ربنا المفروض يفتح الايه؟ الودان. هتبقى الودان مفتاحها فين؟ لما يبقى الكلام على هوا القلب الودان ايه؟ تسمع. لما الكلام يبقاش على هوا القلب عارفين مرة أب راهب جمع الرهبان في الدير قعد يوعظ، صار كان بيوعظ برضه في سفر الأعمال، فناموا منه، فجرى قايل لهم نكت اسمع لهمش قلب ومفتاح، الراجل ما كانش يعرف الحاجات ديت لكن احنا العطيق بيطلع يعني. المهم فلما قال لهم نكتة راح الناس ايه نحكي، قال لهم أرأيتم عمل الايه؟ عمل الشيطان. لما بيبقى الكلام على هوى القلب الودان ايه؟ تطاقة قوي. هل يا احبائي كلام الانجيل يعني هو ده الكلام اللي يفتح قلبنا؟ سؤال يعني فعلا يا احبائي فعلا بنفرح ان احنا نسمع كلمة ربنا؟ مش عارف يعني الواحد لما يعرف انه هيروح يسمع او يعرف حاجة في الانجيل او يدرس الانجيل اكتر او يتعمق في كلمة الله، هل فعلا الواحد بيبقى قلبه شغوف نفسه اعرف فرحان؟ يعني ابتهج انا بكلامك زي ما قال المرتل كمن وجد ايه؟ كمن وجد غنائم كثيرة. ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس، فلما اعتمدت هي واهل بيتها، دي فتحت قلبها على الاخر وقبلت الكلمة وتعمدت، ومش اتعمدت بس ده كمان اقنعت مين؟ اهل بيتها. ايه الست الجبارة دي اول امرأة في اوروبا كلها، اول شخص في اوروبا يقبل الايمان بالمسيح، واحدة ست فخر كل اوروبا اسمها لدي. فلما اعتمدت هي واهل بيتها، يبقى دي نمرة واحد كشفت ان ليها تأثير على اهل البيت. كان ممكن هي تقبل الايمان بالمسيح واهلها يقولوا لها لا. فلما اعتمدت هي واهل بيتها دليل ان اللي اتعمدوا رجاله وستات وكبار وايه يبقى ما فيش سن للمعموديه. يعني مثلا المعمدانيين النهارده بيقولوا ان احنا نعمد في سن 30 سنه، قبل 30 سنه ما نعمدش، اقتداء بمين؟ بالسيد المسيح. نقول لهم لا، اهي لدي لما قبلوا الايمان كبار وصغيرين كله ايه كله اتعمد. نمره اتنين، صح الكتاب ما قالش صراحه ان في ابصار، بس اعتمدت هي واهل بيتها. كلمه اهل بيتها دي تشمل القرايب وتشمل العمال اللي شغالين عندها في الايه في صناعه الارجوان. هل كل دول ما فيش فيهم اطفال؟ احتمال ضعيف. ممكن قوي فعلا يكون في حد في سن صغير، اذا المعموديه اطلاقا ما ترتبطش بايه بسن. طب العيال الصغيرين يتعمدوا ازاي؟ يتعمدوا على ايمان مين؟ ايمان والديه، زي الاطفال اللي كانوا يتختنوا في اليوم الثامن. ما دي رد برضه على البروتستانت النهارده اللي بيقولوا لا المعموديه لازم يكون قابل الايمان، لو مش مؤمن ما ينفعش يتعمد، يبقى اذا لازم يعي، لازم يبقى كبير يقبل الايمان لو ما نعمده. نقول لهم طيب الختان، الختان علامه انه ده بقى من شعب الله. طب الولد الصغير في سن 8 ايام لما بنختنه الولد مؤمن بحاجه؟ يعي حاجه؟ لا. لكن لما يقبل الختان رغم ان هو مش مؤمن، طفل لسه مش فاهم حاجه، لكن بيدخل برضه في شعب مين؟ شعب ربنا. يبقى الطفل الصغير لما بنعمده حتى لو هو مش مدرك على ايمان والديه، هو بيدخل في شعب مين؟ في شعب المسيح. فلما اعتمدت هي واهل بيتها، طبعا اتعمدوا فين؟ احنا قاعدين فين الاجتماع بتاعنا؟ في صاله القديس بطرس، قاعدين جنب النهر. ها فراحوا متعمدين فين؟ فعلا الكنيسه الاولى كانت تعمد في النهر، ما كانش لسه في جرن معموديه، كانوا يعمدوا المسيحيين فين؟ يروحوا عند النهر ويغطسوا.
طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم

أنتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا. قلتهم خلاص أدام أنتوا قلتوا إن أنا ست مؤمنة وبقيت من عيلة المسيح تيجوا تقعدوا عندي فين؟ في البيت. يقول الكتاب فألزمتنا، يعني أقنعت مين؟ بولس. بولس ده الدماغ الكبيرة دوت، قدرت الست دي تعمل إيه في بولس؟ تقنعه. ألزمتنا، كلمة ألزمتنا يعني معناها إن بولس الأول كان إيه؟ مش وافق. طب ليه بولس ما كانش موافق؟ بس ما تدخلش بيت ستات عشان هو اصل راجل يعني. لا مش دي الفكره، الراجل قاعد معاها ومع عائلتها كلها. بولس مبدأه انه لا يثقل على احد، حتى احتياجاته كان بولس يشتغل في صناعه الخيام، يبيعها وايه وياكل نفسه علشان ما ياخدش حاجه من حد. فبولس مش عايز يثقل على حد، فكان بولس الحته دي عند بولس كان متمسك بيها جدا، مش هدخل عند حد البيت ومش هاكل عند حد وهعتمد على نفسي ومش هاخد مساعدات من حد. ده مبدا بولس. لكن قدرت لديه انها تعمل ايه؟ تلزمه. يعني دليل ان عندها قوه حجه اقنعت مين؟ بولس، وخلت بولس يتراجع عن المبدا بتاعه. واكيد بولس حس بطاقه حب جباره في الست دي عشان كده قبل. طب هي كانت بتلح ليه؟ لأنها شعرة إن لو استضافت بولس ده هيبقى بركة في إيه؟ في حياتها، زي ما قال السيد المسيح: من سقى أحد هؤلاء الصغار الرسل دول الكارزين بالمسيح كأس ماء بارد ما يدعش إيه؟ ما يدعش شعر. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا. فألزمتنا. أنا بصراحة حابب إن أنا أقعد في بيت هذه المرأة التقية شوية، فإحنا هننكس في بيت لدية لغاية إيه؟ أسبوعين. معرفش طبعا بولس قاعد عندها قد إيه، لكن لو أنا بتكلم بروح النبوة يبقى احتمال بولس يكون قاعد عند لدية 15 يوم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: سفر التكوين
1: الاصحاح السابع عشر. ولما كان ابرام ابن 99 سنة ظهر الرب لابرام وقال له: انا الله القدير، سر امامي وكن كاملا، فاجعل عهدي بيني وبينك واكثرك كثيرا جدا. فسقط ابرام على وجهه، وتكلم الله معه قائلا: اما انا فهوذا عهدي معك، وتكون ابا لجمهور من الامم، فلا يدعى اسمك بعد ابرام، بل يكون اسمك ابراهيم، لاني اجعلك ابا لجمهور من الامم، واثمرك كثيرا جدا، واجعلك امما، وملوك منك يخرجون، واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا، لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا، واكون الههم. وقال الله لابراهيم: واما انت فتحفظ عهدي، انت ونسلك من بعدك في اجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في اجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا، وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا ابديا. واما الذكر الاغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، انه قد نكث عهدي. وقال الله لابراهيم: ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة، واباركها واعطيك ايضا منها ابنا، اباركها فتكون امما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط ابراهيم على وجهه وضحك، وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال ابراهيم لله: ليت اسماعيل يعيش امامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق، واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده، واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها انا اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلده، واجعله امة كبيرة، ولكن عهدي اقيمه مع اسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الاتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن ابراهيم. فاخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتعين بفضته كل ذكر من اهل بيت ابراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان ابراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان اسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن ابراهيم واسماعيل ابنه، وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. الاصحاح 18. وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر، واذا 3 رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض، وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا تفعلوا كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا،

واصنعي خبز ملة. ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغلام فاسرع ليعمله. ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة اكلوا. وقالوا له: اين صرت امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: اني ارجع اليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه، وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين في الايام، وقد انقطع ان يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: ابعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاف؟ فقال الرب لابراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكت. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سادوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وابراهيم يكون امة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع امم الارض، لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لابراهيم بما تكلم به. وقال الرب: ان صراخ سادوم وعمور قد كثر، وخطيتهم قد عظمت جدا، انزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الاتي الي، والا فاعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سادوم، واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. فتقدم ابراهيم وقال: افتهلك البار مع الاثيم؟ عسى ان يكون 50 بارا في المدينة. افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر، ان تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم. حاشا لك، اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: ان وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة، فاني اصفح عن المكان كله من اجلهم. فاجاب ابراهيم وقال: اني قد شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، اتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا اهلك ان وجدت هناك 45. فعاد يكلمه ايضا وقال: عسى ان يوجد هناك 40. فقال: لا افعل من اجل 40. فقال: لا يسخط المولى فاتكلم، عسى ان يوجد هناك 30. فقال: لا افعل ان وجدت هناك 30. فقال: اني قد شرعت اكلم المولى، عسى ان يوجد هناك 20. فقال: لا اهلك من اجل 20. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. الأصحاح 19. فجاء الملاكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض، وقال: يا سيدي، ميلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فمال اليه ودخل بيته.
فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكل. وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى

هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهما قد دخلا تحت ظل سقف. فقالوا ابعد الى هناك. ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الان نفعل بك شرا اكثر منهما. فالحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان ايديهما وادخل لوطا اليهما الى البيت واغلق الباب. واما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير الى الكبير، فعجزوا عن ان يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط من لك ايضا ها هنا، اصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة اخرج من المكان، لاننا مهلكان هذا المكان، اذ قد عظم صراخهم امام الرب فارسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم اصهاره الاخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لان الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في اعين اصهاره. ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينة. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط لا يا سيد، هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي، وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، لعل الشر يدركني فاموت. هوذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها وهي صغيرة، اهرب الى هناك، اليست هي صغيرة فتحيا نفسي؟ فقال له اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا، ان لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها، اسرع اهرب الى هناك لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صور. واذ اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغر، فامطر الرب على سادوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. وبكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمور ونحو كل ارض الدائرة، ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لانه خاف ان يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض، هلما نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا. فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع ابي، نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من ابينا نسلا. فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من ابيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه

مؤاب وهو أب المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمونة إلى اليوم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليزدحموا.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طبقنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكاً بسفينتي وكنت قريباً من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جداً حتى أني لم أجد ماء بها، وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنساناً، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحاراً في سفينة فانكسرت بي في البحر ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإدراك. فوجدت كهفاً تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اشتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفاناً لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق، فلما انقضى العام أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الأسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى دهر الدهور كلها. آمين.

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من 7 آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطانية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعز برؤيتك.

ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن السبعة وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه

بدايتها إذ عقلنا كل حين مجدود بالحب الإلهي التي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد. آمين.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا الحال 30 عاماً. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس

دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلا من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضا ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاما آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشبا أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذارا له لزيغانه عن الرب وخضوعا لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيرا للرب. وفي هذه المرة لم يكن الخبز أسودا فقط، بل وكان مرا في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضا بهذا الإنذار، سمع صوتا من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعا إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلديات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغ التسعينات من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاء شديدا، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30 عاما، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتا قائلا لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك، وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلا: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدواب، لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي، وأنت قد مجدت ذاتك بدلا من أن تمجد الإله الضابط الكل. والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا، لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن، يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه، مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام إلى أبد الآبدين.

0: النهاردة عشية جميلة بكل أفراحها وكل سعادتها. بنتذكر حدث حلو قوي في حياتنا هنا ككنيسة. طبعا بنتذكر استشهاد قديس كبير في الكنيسة ومير جرجس الإسكندراني. أيضا بنتذكر أول كنيسة اتبنت على اسم مير جرجس الروماني، وأيضا مناسبة سعيدة لينا هنا التذكار 49 لتدشين كنيستنا هنا في مير جرجس سبورتين. طبعا بركة كبيرة وعيد كبير وإحنا في هذا الحصن المبارك وفي كنيستنا المجيدة بكل تاريخها بكل خدمتها. وبداية أول أب لينا فيها هو أبونا بشوي كامل وكل الآباء المقدسين اللي معاه، أبونا تدرس وأبونا لوقا وأبونا متى وأبونا جرجس وأبونا كل الآباء، مش عايز أنسى حد. وبرضو فرحتنا كبيرة بوجود أبونا مقار من أحد خدام الأولين في هذه الكنيسة المباركة. وبنتذكر برضو حدث جميل، احنا بنحتفل السنة دي بالعيد 50 لخدمة أبونا لوقا سيدروس، ربنا يبارك في حياته ويدينه العمر الطويل والصحة والخدمة المباركة والثمرة الجميلة، ويفرح بأولاده لو احنا في هذه الكنيسة وكل مكان بيخدم فيه. ربنا يبارك في خدمته ويبارك في كل أباء الكنيسة. وفرحة حلوة نجتمع النهاردة ونسمع صوت الله اللي يقودنا للتوبة وإلى محبته. لو كل مجد وإكرام لله.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الآباء معلموا البيعة عندما اختاروا الفصول المقدسة اختاروها بحكمة إلهية. فصل الإنجيل اللي سمعناه الآن وكلام المسيح له المجد للرسل الأطهار وللمؤمنين عما سيحدث لهم في القرون الكثيرة الآتية. لما كلم المسيح الكلام ده ما كانش فيه حاجة حصلت خالص، لأن في أيام تجسده حمل كل الأتعاب لوحده، والنبوة قالت جزت المعصرة وحدي، معصرة الصليب شالها المسيح لوحده. ولا حد من الرسل الأطهار حد مسه أو لمسوا. لما جم يقبضوا عليه في ليلة الخميس الكبير وقال لهم انتوا عاوزين مين؟ قالوا له يسوع. قال أنا هو. رجعوا الوراء وسقطوا على وجوههم. قال عاوزين تمسكوني؟ دعوا هؤلاء يمضون. فمشوا الرسل. لكن الكلام ده قاله المسيح للتابعين اللي هيبعتهم للعالم عشان يغلبوا العالم. ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب. طب ده كلام صعب، ده ديب واحد في وسط قطيع يفرتكه. لكن لما يكون كله ذئاب وحملان بسيطة تعمل ايه؟ طيب ايه الإرسالية الصعبة ديت اللي مخالفة للمعقول؟ لو قال في ديب هيدخل في وسط القطيع كان القطيع يتحذر بأي طريقة يهربوا يعملوا لنفسهم حاجة، لكن حملان في وسط ذئاب إيه يا رب ده؟ لكن التاريخ من الأيام الأولى للمسيحية إلى هذا اليوم أثبت أن كلام المسيح الإله اللي نطق به لتابعيه كلام أثبت من السماوات والأرض، قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. صحيح قطيع من الغنم من الحملان البسيطة في وسط الذئاب، لكن محميين محفوظين. من يمسسكم يمسس حدقة عيني، أرسلكم كخراف في وسط ذئاب، وفي وصية بسيطة كونوا حكماء كالحياة بسطاء كالحمام. الوصايا ديت لازمة، ما الأمر زي ما قلت لك مخيف. وصايا المسيح ملزمة، كونوا حكماء وكونوا بسطاء. الكنيسة اللي احنا بنعيش فيها تنبأ عنها سليمان في سفر الأمثال وقال الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبيحتها، مزجت خمرها في البواطي. الكنيسة دي مين اللي بناها؟ قد الحكمة بنت بيتها ونادت على أعالي الجبال أيها الجهال أميلوا تعالوا كلوا اشربوا من خمري تعلموا الحكمة. أقول لك احنا عندنا كنيسة، دي بتاعت مين؟ قال دي بيت الحكمة.

الجهال يدخلوا يصيروا حكماء لما يعيشوا في الكنيسة، يستلهموا الروح الإلهي ويمتلئوا به ويعيشوا به ويطلعوا العالم به، فيسلكوا بين البرانيين بحكمة إلهية، لأن كلمة الله في الكنيسة تصير الجهال حكماء وتفتح عيون العميان. أعيش إزاي في الدنيا؟ أعيش إزاي في العالم؟ أعيش إزاي في وسط النجاسات اللي في العالم؟ في وسط الفلسفات اللي ملهاش حصر في العالم؟ العالم اللي أصبح بيقبل الشذوذ ويقننه، العالم اللي ما عادش فيه حتى الخوف أو الخشة أو الكسوف أو حتى الحاجات الطبيعية اللي بيعرفوها بقية الناس عبر القرون، جرى له إيه العالم؟ طب أسلك إزاي؟ كونوا حكماء، أسلك بحكمة يعلمها ويلقنها الروح القدس فيك. يا رب أتصرف إزاي؟ أعلمك، أنصحك، أرشدك الطريق التي تسلك فيها، عيني عليك، روح جواك. لما ما نسلكش بحكمة كأولاد لله يبقى إحنا ضيعنا الهدف اللي من أجله إحنا موجودين في العالم. مش بسهولة إن المسيح يسلمنا كخراف ناطقة للعالم يفترسنا، لا، ده هو بعتنا العالم عشان نغير العالم، عشان نقدس العالم، عشان ننير العالم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. صح، عشان كده بيقول إيه حملان في وسط ذهاب، كونوا حكماء، طلعوا بالعالم. دخلوا الرسل الأطهار العالم، بسطة جدا زي الأطفال، ولكن حكماء جدا مملوئين من روح الله. كونوا أطفالا في الشر، حلو، ما نعرفوش، ولكن في أذهانكم كونوا كاملين. لازم الإنسان المسيحي يبقى مدام عايش في الكنيسة واخد الروح القدس يبقى إنسان حكيم، يستطيع أن يسد فم كل واحد، وإذا ما كانش بيتكلم خالص النور اللي فيه يستطيع أن يغلب الظلمة بسهولة. كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام، واحذروا من الناس. احنا ما نخافش من الناس، ألا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن الإنسان الحكيم إنسان حذر، عينه في راسه، عينه الداخلية، الإفراز بيميز الناس، يميز الأوقات، يميز الظروف اللي هو فيها، ويسلك بحكمة، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتقدمون أمام ملوك وأولى من أجلي. ما فيش تهمة تانية أصلي، قال تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. التهمة اسم، مجرد اسمه علينا. ليه؟ لأن العالم وضع في الشرير، وقال عن الروح النجس، روح الظلمة، قال عليه إيه؟ رئيس هذا العالم. تقدمون أمام ملوك وولاه من أجل شهادة لهم وللأمم، فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. برضو دي وصية لذيذة أوي. طب هنعمل إيه؟ هنقف قدام ملوك؟ ده الرسل الأطهار الأولين كانوا ناس بسطة جدا جدا، صيادين سمك، معظمهم مش متعلمين، النوارة اللي كان فيهم شوية يعرف ويفهم، ومن أصول تانية غير الجليليين يهوذا.

راح. الباقيين بسطاء قوي، وقفوا ازاي قدام الملوك والولاة؟ وقفوا. أول مرة مسكوهم كانوا لما شافوا الراجل اللي جالس على الباب الهيكل الجميل من بطن أمه مشلول، فلما جايين يدخلوا الهيكل وبيمد إيده ياخد صدقة، نظر إلى القديس بطرس ويوحنا قال له انظروا إلينا، ما اللي بعتنا ما خلاش في جيوبنا فلوس، تعاوز فلوس؟ ولكن الذي لي إياك أعطي باسم يسوع المسيح، قم. فوقف الراجل بقى ينط في الهيكل يطفر يقفز ويمجد الله. دي اللي تنبأ عنها إشعياء النبي، أن زمن المسيح يقفز الأعرج كالإيل زي الغزال، من علامات المسيح. فلما شافوه الراجل ده اللي بقى له 40 سنة مرمي داخل الهيكل كده، الدنيا كلها هاجت. فجم مسكوهم وحطوهم في السجن، وبعدين بيسألوهم بأي قوة وسلطان فعلتم هذا؟ قالوا باسم يسوع. قال احنا مش قايلين لكم انكم ما تجيبوش سيرة الاسم ده تاني؟ قالوا وانت احنا هنطوعكم انتوا ولا نطوع ربنا؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. جاب منين الجرأة العجيبة دي؟ صياد سمك بسيط بيواجه قوات ظلمة شديدة، رؤساء كهنة جامدين وجند الهيكل وسلطان حتى الموت، دول اللي قتلوا المسيح. طب ما انتش خايف؟ قال لا لا، هو ما اهتمش انه يقول ايه، لان المسيح وصاه قال له اذا وقفت اوعى تفكر هتقول ايه، ترد على سؤال ايه، ابدا، لان الروح اللي فيك يتكلم بايات وعجائب ويستطيع ان يسد افواه الضلال. فبقوا عايشين وراحوا البلاد كلها، وقفوا فعلا قدام ملوك وقدام ولاه وقدام سلاطين الأرض، وفي القديس بولس الرسول حاطين إيديه في سلاسل، وبعدين بيتكلم كلم ناس يعني ممكن بجرة ألم يموتوه، ما كانش فيه يعني نيابة وما فيش حاجة. لو واحد من الملوك اللي قاعدين دول قال خدوه موتوه، مات خلاص زي ما قتل يوحنا المعمدان. وقف بولس الرسول، فواحد من الحكام قال له يا بولس انت بتكلم كتير، انت تهزي، الكتب الكثيرة تحولك للهزيان. قال له لا، لست اهزي ايها العزيز، انا بتكلم بكلمات الصح والعقل الحكمة. الملك أغرباس ده فاهم اللي انا بقوله، وعارف الانبياء وعارف الكتب. فأغرباس قال له إيه؟ أنت يا بولس بكلمتين عاوز تخليني مسيح ولا إيه؟ شوف الرد الإلهي بقى العجيب جدا. قال كنت أصلي إلى الله، كنت بصلي طول الليل، مش أنت بس بل وجميع الذين يسمعونني يكونون كما أنا ويتمتعوا باللي أنا متمتع به ما خلا هذه القيود. ما لو قال إيه؟ أنا كنت عاوزكم كلكم تبقوا زيي، يفهموها أن تبقوا زيي مسجون مزلول. لا لا لا، القيود دي لا تساوي شيء، لكن أنا كنت نفسي أنكم تتمتعوا بالمسيح اللي أنا فيه والروح اللي أنا عايش به ما خلا هذه القيود. فعلا وقفوا قدام ملوك الأرض مدى الأجيال كلها من الجيل المسيح الأول إلى هذا اليوم، ولم يستطع أحد أن يقاوم النعمة التي فيهم. مش شاب صغير استفانوس صغير يروح فين في العتاولة الكبار دول؟ وقف قدام
مجمع السنهدريم أكبر مجمع ديني في اليهودية، ولم يستطع أحد أن يقاوم النعمة والحكمة التي فيه. ولم العهد القديم كله لخصه ببراعة شديدة، طبعا ما كانش في باله كلمة واحدة من اللي بيقوله. مال مين؟ الروح القدس المتكلم فيكم. طبعا خلينا على مستوانا، عايش ازاي في الشغل؟ نفس المنهج. عايش ازاي في وسط التيارات الصعبة جدا ده؟ عاوزين يخنقوني. نفس الروح. امتلئ بروح الله وروح في أي حتة في العالم، لكن لما نبقاش في الروح نتاكل نتعب. لما ما يكونش في روح هتقاوم روح الظلمة ازاي؟ بالفهلوة ما بيجيش، ولكن بالقداسة يغلبوا روح النجاسة في العالم. إذا عاش ناس قديسين لله يغلبوا النجاسة. روح اللف والدوران والحقد والخبث بيتغلب بإيه؟ بيتغلب بالضد. أحبوا أعدائكم. طب عم أعملها إزاي؟ قال ما عاوز تغلب ولا إيه؟ عاوز تبقى مغلوب خلاص، اللي يشتبك يشتمه. عاوز تغلب روح الظلمة امتلئ بالنور، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. عاوز تمتلئ شجاعة بلا خوف، التصق بالله، اتحد به، صلي كويس، اعترف، ما تخليش الخطية جواك، لأن الخطية في الداخل بتجعل الإنسان جبان ضعيف. الخطية تكسر عين الواحد. لما نتنقى في الداخل نتقدس أمام الله نستطيع أن نغلب العالم كله. في العالم سيكون لكم ضيق، ما تحكش علينا، ما خباش حاجة. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أقول لي غلبت العالم بإيه؟ بالصليب. هو غلب العالم بإيه؟ بالسيف؟ بالرمح؟ بالغضب؟ أبدا، غلب العالم بالحب. صلب على الصليب وحمل خطايا العالم وشفع في المذنبين. متى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. أتكلم إزاي أو أتكلم بإيه؟ أي واحد بيتمسك في أي حاجة إلحق، عاوز محامي عشان يكون فاهم قوي وقانوني قوي ويفهم الظروف ويكلم عني. الروح القدس اسمه البارقليط، يعني يعني المحامي. حاجة حلوة قوي. طب أنا دافع عن نفسي ولا إيه؟ لا لا لا، الشفيع المحامي البارقليط هو الساكن فيك، مش هتأجر واحد من بره. لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. في الساعة في الحال إذا في لاسلكي ولا في إيه؟ الروح جواك فعلا. إذا اختبرت دي تحس إن لا لا ما كانش فيها حاجة. لما أقف شهادة للمسيح أنا مش عاوز أحضر ذهني وأحضر كلام وأكتب عريضة أبدا. لا تهتموا كيف أو بما، لأنكم تعطون في تلك الساعة في الحال ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. تنسين أن ده أبوكم اللي أرسلكم كحملان وسط ذئاب؟ ده هو نسيكم؟ هو مش عينه عليكم؟ مش هو راعي الخراف العظيم؟ روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. فكرني ده بالثلاث فتية القديسين لما رفضوا أنهم يسجدوا للصنم اللي صنعوا نبوخذ نصر،
وجابهم.

قال لهم انتم صحيح يا سدراك ومساك وعبدناو، انتم يعني فاهمين اللي بتقولوه؟ بصحيح انتم مش عاوزين تسجدوا للتمثال اللي انا صنعته؟ قال لهم لا مش عاوزين. قال لهم بقى اذا كان الامر كذلك والاتون حمي 7 أضعاف 49 ذراع، من هو الاله اللي انتم بتقولوا عليه الذي يقدر ان ينقذكم من اتون النار؟ قالوا ايه؟ قالوا له احنا مش لازم بقى نجاوبك عن الكلام ده، هم عندهمش كلام يقولون جيت الحقيقة. مين الاله اللي ينقذكم؟ قال احنا مش هندافع عنه، هو زي يوجد الهنا، هو زي ده زي يكون واحد بيشاور على واحد شايفه، هو زي يوجد الهنا الذي يستطيع ان ينقذنا من يدك ايها الملك. مش انت اللي تجاوب تدافع، روح أبيكم في داخلكم ينطق بكلمات إلهية في الوقت المناسب في الظروف المناسبة. فعلا ما ردوش على نبوخذ نصر، وأجاب المسيح بطريقة عملية بوجوده في وسطهم، في وسط أتون النار المتقدة، وجود حقيقي، وجود الروح القدس داخلنا مش خيال. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله فيكم؟ صدقني مش خيال. اختبر ملء الروح القدس. حتى قيل في سفر الأعمال لما جه بطرس الرسول يتكلم قال فامتلأ بطرس من الروح القدس وقال، مش كلام بشري، الكلام البشري مش هيصد أبدا، الحكمة البشرية مش هتنفع أبدا. روح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت. ما المسيح لما جه اتقسمت الحكاية، كل بيت اتقسم، قال جيت أقسم البيت، حد للمسيح حد مش للمسيح. قال ما جيت لألقي سلام بل سيفا، أفرق الأب وأبيه والابنة وأمها. إذا كان واحد للمسيح هيبقى مختلف عن الباقي. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على أبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. صعبة لكن لذيذة، ما دام من أجله كل يهون. الناس بتكرهني، ليه يا عمي؟ عملت إيه؟ عملت حاجة وحشة ويكرهوك؟ تستاهل. لا ما عملتش حاجة، صدقني سالك بكل الروح المسيحية بيكرهوني، يا بختك. ليه مكروه؟ قال من أجل الاسم بس، عشان ده اسم المسيح عليه، مكروه زي بعض. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ده ختام الكلام. إياك والتذمر، إياك والشكوى، إياك وعدم الرضا. أنت عارف القصة من أولها، قبل السنين، قبل الدهور، قبل ما يحصل حرف منها، سبق المسيح وأنبأ وقال لكل تابعيه البضاعة كلها قدامك، الظروف اللي هتقابلها موصوفة بالحرف، نهايتها إيه؟ الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لربنا المجد دائماً.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: أمرت الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

المركز الإعلامي بمطرانية الشرقية ومدينة العاشر يقدم المحاضرة الإسبوعية لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقوصية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقوصية بالأنبا رويز بالعباسية.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الوحداني. كل واحد عايز يبتدي حياه مع ربنا بيمر في ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله التوبه، ينتقل من الخطيه الى تركها والابتعاد عنها. والمرحلة الثانية حياة الفضيلة والنمو فيها. والمرحلة الثالثة كيف يجذب غيره إلى ملكوت الله. ودي حاجة مطلوبة مننا كلنا، يعني ليس فقط من الرعاة ورجال الدين، انما مطلوبة مننا كلنا. كلنا لما بنصلي الصلاة الربانية بنقول ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. يعني ليأتي ملكوتك؟ يأتي ملكوتك جوه قلبي وفكري، انك انت يا رب تملك على حياتي وفكري وقلبي. ويأتي ملكوتك في الكنيسة، ويأتي ملكوتك في العالم كله، خصوصا في البلاد اللي ما تعرفش ربنا. حكاية الملكوت دي هي الموضوع بتاعنا النهاردة، يعني ازاي الانسان يجذب الناس الى ملكوت الله. طبعا مفروض انه يحب ربنا ويحب الناس ويحب يوصل الناس لربنا. يحب ربنا ويحب ملكوت ربنا ويحب الناس ويحب يوصل الناس لربنا. من احسن الامثلة لهذا الموضوع قول داود النبي: إن لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب. يعني أنت الكنيسة بتعلمك تقول المزمور ده في صلاة النوم، تقول أنا لا أصعد على فراشي ولا اعطي العناية نوما ولا اكفاني نعاسا لغاية لما اجد موضع للرب في قلب كل احد وفي بيت كل احد. دي محبة الشخص للناس ومحبته الى ملكوت الله. ما يصحش انك تقف من حياة الناس الروحية موقف المتفرق كأن لا دخل لك. في آية صعبة قالها السيد المسيح، قال ايه؟ قال: من لا يجمع معي فهو يفرق. اذا انت لابد تجمع مع ربنا. وآية اخرى جت في الرسالة يعقوب بيقول: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك ايه؟ خطية له. لاحظوا ان ربنا عنده العمل من اجل خلاص النفس أهم من عمل الخلق. ليه؟ عمل الخلق لم يكلف ربنا إلا مجرد أمر: ليكن نور فكان نور. لتخرج المياه ذوات أنفس حية خرجت ذوات أنفس حية.
نخلق انسان كصورتنا خلق انسان كصورته، يعني بمجرد مشيئته او كرهنا منه تم الخلق. لكن خلاص النفس احتاج لمجهود من التعليم، من الرعاية، من الانبياء، من التجسد، من الفداء لاجل خلاص الناس. فخلاص الناس هو الموضوع المهم اللي عايز مجهود كبير. خلاص النفس اهم عند ربنا من اقامة الموت، بل خلاص النفس عبارة عن اقامة موتى. ولذلك الابن الضال لما رجع لبيت ابيه، ابوه قال ابني هذا كان ميتا فعاش، يعني اعتبر قيامة ميت من الناحية الروحية. وايضا لان في رسالة يعقوب يقول ايه، من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. اللي يرد خاطئ عن طريق موت، عن طريق ضلاله، يخلص نفسه من الموت، لان الخاطئ معتبر ميت، فانت بتخلصه من الموت اللي هو فيه. من هنا كان امرا هاما العناية بالانفس الخاطئة والانفس البعيدة عن ربنا، وان احنا لازم نشتغل في الموضوع ده، لان ربنا ترك هذا العالم امانة في ايدينا عشان نعمل عمل من اجل بناء ملكوته. قال انا ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، هذا هو الثمر الروحي. فيبقى علشان كده ينبغي ان احنا نعمل كل جهدنا اننا نوصل الناس لربنا، وربنا هيحاسبنا في اليوم الاخير قدرتوا توصلوا الناس للملكوت ولا لا، ايه اللي عملتوه، الوزنات اللي خدتوها عملتوا بها ايه. انتوا اخدتوا وزنات من التعليم المسيحي، اخدتم وزنات من قراءة الانجيل، اخدتم وزنات من الوصايا من العهد القديم والجديد، الوزنات دي عملتوا بها ايه. بفكر في نفسك لوحدك؟ لا، على رأي المثل اللي بيقول ما عاش من عاش لنفسه فقط. ما تعيش لوحدك ابدا، لازم تعيش من اجل الناس. عشان تعيش من اجل الناس لابد ان تحبهم وتحب ربنا. الكتاب بيقول تحب قريبك كنفسك. فهل انت تحب ان نفسك تهلك؟ طبعا لا. اذا لابد تحب قريبك كنفسك، ما تحبش ان واحد من اللي تعرفهم يهلك وانت واقف تتفرج عليه. ممكن انك تصلي تقول يا رب اعطيني ان احبهم كما تحبهم انت، اعطيني ان احبهم كما تحبهم انت، واعطيني ان احبهم كما احببتني انا. عند ذلك ابذل كل جهدي من اجلهم في معرفتهم، في افتقادهم، في رعايتهم، في العناية بهم. من أكبر الأمثلة
باهتمام القلب بخلاص انفس الناس. موسى النبي لما ربنا قال له انا اهلك الشعب وافنيه واكون لك شعب جديد، قال له اما انك تغفر لهذا الشعب واما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. كلام صعب. مين يقول تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت؟ وبولس الرسول قال نفس الكلام، قال وددت لو اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي وانسبائي حسب الجسد. حد يقول لي ان اكون محروم؟ لكن وصل الحب الى هذه الدرجة. اذا لازم نهتم لازم نهتم بخلاص انفس الناس. السيد المسيح قال ايضا في تقرير خدمته اللي قدمه للاب في يوحنا اصحاح 17، قال عرفتكم اسما وساعرفهم.

الا ابن الحلال. طب مين اللي ربنا اعطاهم ليك؟ ربنا اعطاك اعضاء في اسرتك لابد تحفظهم في طريق ربنا، وربما اعطاك ايضا زملاء واصدقاء وجيران بينك وبينهم علاقة عليك انك تحفظهم ايضا. وربنا اعطاك ناس في الكنيسة وبعضكم خدام في مدارس الاحد اعطاهم ربنا فصول، بل ربك واعطاك زملاء في العمل. بل اقول لك بصراحة كل انسان يدفعه ربنا الى طريقك لازم تعمل معه عمل. تقول هو انا واعظ وانا اسيس وانا كذا، ده انت على الاقل تستطيع تجذب الناس بالقدوة الصالحة. الناس لما يشوفوك امثولة كده نموذج يقولوا يا ريتنا نبقى زي الشخص ده، يحب ربنا اللي خلاك بالشكل ده، يحب يبقوا زيك. في قصة قيلت عن واحد من المبشرين راح بلد فقالوا له ممنوع تبشر، هو كان مدرس، لو اتكلمت عن اسم المسيح هنرفدك هنطردك من البلد. قال لهم موافق، يمضى على كده مضى على كده. وجي اخر السنة لقوا الفصل بتاعه كله بقوا مسيحيين، قالوا له مش قلنا لك؟ قال لهم ولا اتكلمت عن اسم المسيح. سألوا الطلبة لقوه كده، لكن الطلبة حبوه جدا بروحه الطيبة بمثالياته بكلامه بتصرفه بأمانته بإخلاصه بمحبته، فحبوا يبقوا زيه مجرد القدوة الصالحة. إن ما عرفتش حول الناس إلى من يخدمهم، حولهم إلى كاهن، حولهم إلى أب اعتراف، حولهم إلى خادم مخلص، حولهم إلى أي حد يحافظ عليهم. أيضا الاعتقاد بالنسبة للناس، إن عرفت الله قدم الله للناس، وإن حبيت الله قدم الله للناس. المرأة السامرية لما تأثرت بالسيد المسيح ذهبت إلى شعبها وقالت لهم تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. لما واحد يحب ربنا يحب إن كل الناس يحبوه. في الكتاب المقدس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يقول فيلبس وجد نثانائيل فقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى والانبياء. اندراوس اخو سمعان بطرس شاف المسيح راح له قال له وجدنا مسيح. يعني الواحد لما يعرف ربنا يحب يعرف به الناس كلها. ماري مرقس لما جه مصر على طول جذب انيانوس الى طريق ربنا. ما فيش حد بيحب ربنا ويقف لوحده. زكى لما عرف المسيح كل بيته انضموا للمسيح، هو وكل بيته. والمسيح قال اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت. وهكذا ايضا سجان فيلبي لما قبل المسيح على يد بولس الرسول قدم المسيح لأهل بيته كلهم للذين له أتبعين. وهكذا ليبيا بقى

الأرجوان. انت لو ربنا يخش قلبك تحب ان ربنا يخش في قلب كل واحد. الملكوت ده زي شعلة نار تلتهب وتاكل كل اللي حواليها. من طبيعة النار انها تاكل كل حاجة حواليها، قطن خشب قش ما تسيبش حاجة. ولذلك حسنا قيل عن الرسل اللي حل عليهم الروح القدس كألسنة من نار، فهم التهبوا لمحبة ربنا وأصبحوا شعلات من نار. الشعلات دي تقاذفها العالم والعالم كله اشتعل نار. 12 رسول أحبوا المسيح خلوا العالم كله تبع المسيح. دي الغيرة المقدسة اللي مفروض تكون في قلب كل واحد. ولذلك قيل عن الملائكة الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. عشان كده الملائكة بيكون لهم قوة في تقديم اسم الله للناس. لازم تؤمن بانك تقدم ربنا لاي عدد من الناس، لان ربنا هيجي لك في اليوم الاخير ويقول لك عملت ايه. تقول له انا انسان عقيم روحيا لا انتج. ازاي؟ لازم تقدم حد لربنا، لازم تقدم حد لربنا، تخدم وتكون عندك جدية في الخدمة وروح قوية في الخدمة وروح قوية في الخدمة. في ناس يخشوا في الخدمة يشعللوا الكنيسة كلها، يشعللوا الجو كله. تلاقي اول ما فلان ابتدى يخدم روح جديده دخلت، قوه جديده دخلت، عمل جديد دخل، انشطه كثيره دخلت. ده اللي مطلوب من اولاد الله يكونوا بهذا الشكل. وده اللي حصل من ابطال الايمان ومن اعمده الكنيسه ومن الناس العاديين اللي بقوا ناس كويسين عرفوا ربنا. لما دخل بولس الى المسيحية طاقة جبارة دخلت للمسيحية. لما القديس أثناسيوس الرسولي مسك الخدمة قال عنه القديس جيروم مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. هو اللي وزن العالم لوحده. وهكذا باقي الآباء اللي من نفس النوع. ذهبي الفم لما كان بيوقظ ده لغاية دلوقتي الناس يستفيدون من كلامه، حتى بعض اكتر من 1600 سنة او 1500 سنة. شخص واحد يجعل كنيسته في منتهى النشاط ويشعر الناس ان حياة جديدة دخلت الكنيسة لهذا الشخص، يجعل الكنيسة مملوءة خدمة ومملوءة حياة ويهتم بكل أحد. عبارة جميلة موجودة في الدسقولية عن الراعي يهتم بكل أحد ليخلصه. إن كان ده بالنسبة للأسقف أو البطرس أو غيره يهتم بكل أحد ليخلصه، فعلى الأقل أنتوا في بيوتكم
يهتم كل احد ليخلص في تربية الاولاد، في تربية الاقارب، في التأثير على المعارف، على الانسباء، على الكل. ايه تأثيركم الروحي بالنسبة للناس اللي بتعيشوا معاهم؟ ياريت كل واحد يسأل نفسه سؤال: ما تأثيري الروحي على الناس الذين أعيش معهم؟ هل عندك تأثير القدوة؟ هل عندك خدمة الاستقاد؟ هل عندك زيارات روحية للناس؟ على الأقل هل عندك خدمة للمرضى، خدمة للمعوزين، خدمة للمعاقين، خدمة للأطفال؟ في عندنا ناس عندهم خدمة للسجون أيضا، ما يفتكروش إن اللي سجنوا دول ضاعوا من المجتمع، يروحوا لهم ويعلموهم طريق ربنا، على الأقل لما يخرجوا يخرجوا أشخاص صالحين. خدمة الآلاء الكهنة في الاعترافات، ياريت تحضروا الناس لأسبوع الآلام في الأيام دي. في ناس عندهم خدمة أكتر من كده، إنهم يعدون غيرهم لكي يصبحوا خدام، يعني يجهزوا الناس يبقوا خدام، إعدادهم للخدمة. إن ما كانش دي ولا دي ولا دي، على الأقل الصلاة من أجل الناس. وفي ناس لهم صلوات تقتدر كثيرا في فعلها، وبرضه نوع من الخدمة. صلاة مونيكا أم أغسطينوس كان لها فائدة في خلاص ابنها، والقديس أمبروسيوس قال لها: ابن هذه الدموع لن يهلك. صلاة على الأقل تقول لربنا: يا رب ارعاني وارعاهم، علمني وعلمهم، احفظني واحفظهم، يا رب لا تترك هؤلاء الناس يهلكون. أين يا رب رعايتك؟ أين محبتك؟ أين حلوك؟ أين خلاصك؟ وتجاهد من أجل الناس في صلاتك، وممكن بهذا الجهاد يخلص كثيرون. تصلي من أجل مشاكلهم، وتصلي من أجل حياتهم الروحية، حتى تصلي من أجل كلمة الرب تجيب نتيجة معاهم. كان في واعظ له اجتماع ناجح جدا في الوعظ، فسألوه: ايه سبب نجاح اجتماعك؟ فورى لهم أوضة ملحقة بالكنيسة، ناس راكعين وساجدين، يقولوا: يا رب اعطي قوة للكلمة، اعطي تأثير للكلمة، اعطي تغيير للقلوب الناس اللي بيسمعوا. فده بيتكلم ودول بيصلوا. نكتفي بكده.

تسبيح باسم الآب والابن والروح القدس. الله الواحد امين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أن دار دور كل امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعم المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد امين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لانه سترنا واعنا وحفظنا وقبلنا اليه، اشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة. وايضا فلنسأله ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا، حافظتنا وقبلتنا إليك، وأشفقت علينا وعضدتنا وتدبينا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياة كل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقال كل قوة العهد، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات محبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرام والعزة والسجود طريق بك معه مع الروح قدس موحي مساوي ليك الآن وكل آن دار دور كل آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كسرة رأفاتك تمحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين. ليك وحدك أخطيت والشر قدامك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، لأني أنا ذاهب إلى سامي حب الأبية وبالخطايا ولدتني أمي. إنك هكذا قد أحببت الحاقد، أوضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها. انضح علي يا ربي بزوفاك أطهر، اغسلني أبيض أكثر من التلج، اسمعني سرورنا فرحا فتتجع عظامي المتواضعة. اصرف وجهك يا رب عن خطاياي وامح كل اسامي، قلب نقي اخلقه فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي، لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعهم. نحن يا رب بهجه خلاصك وبروح راسي اعضد، وعلم الاثمة ترقق والمنافقون اليك يرجعون. نجيني من النماية والله الى خلاصي بتاج لساني بعدني. آه رب افتح شفتي فينطق فمي التسبيح، إنك لو آثرت الذبيحة لكنت لنا أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات في الذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. نعم يا رب مصرتك على صيون ولتبنى أسوار أورشليم، تسرب ذبيحك البر قربان ومحرقات حين

بنوت نوت أمين، تسبحت الغروب المبارك قدم المسيح ملكنا ولنا، ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب

لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، رب يحفظ دخولك وخروجك.

ليقل إسرائيل لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا نحن عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا.

أحجارا كثيرة حاربوني منذ سباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وأنهم لم يقدروا علي على ظهري جلدني الخطاة وطال إثمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحواصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المكتازون أن بركة الرب

0: سيوثيوسي مون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة إنجيل معلمنا ماري لو البشيرة الميستر بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع دخل بيت سمعان. كانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها فوق منها وزجر الحمى تركتها وفي الحال قامت وخدمتهم. عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يدي على كل واحد منهم فيشفيهم. كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه المسيح. والمجد لله دائما. نسجد لك أيها المسيح لأن ما بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص أين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحار لم أحتمل ضعف بشريتي. لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر لأني أنا ذا بلا ثامح بلا بي وبالخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.
1: دوك سباتريكي أيوكي أجيب نظماتي
0: سرع لي يا مخلصي بفتح الأحضار.

نتكل على غنى رافاتك التي لا تفرغ، لا تتخلى عن قلب خاشع مفتقد لرحمتك. لاني ليك اصرخ يا رب بتخشع، اخطيت يا بتاء الى السماء وقدامك، لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني

كل اسم بحر صنع نشاط انفعل، ولكل خطيه بشوك تهاد ارتكبت، لكل عذاب وحكم استوى. هيا لي اسباب توبه يا السيده العذراء، اليك اتضرع.

0: استشفى.
1: بك استشفى يا كدعون ساعدين الى اللغزة عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرات الاعداء اهزمي ولابواب
0: الجحيم
1: اجلكي لا ابتلع نفسي يا عروس بالعيب للختن الحقيقي قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات صادر السماوات ارحمنا المجد للاب والابن الروح القدس الان كل ان ظهر دور كل امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلت يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم قدوس ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا ربنا يحنفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا واقبلت الباطنه ليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين السلام لك نسألك يا قديس المتلى مجدا عذراء كل حين والدة الإله من المسيح اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء لديس سأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفسنا يغفر لنا خطايانا ايتها العذراء مريم ولدت الاله القديس الشفيع لمين الجنس البشري اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتك انعم علينا بغفران خطايانا السلام لك ايتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لينا عمانوئيل نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن مام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بينا المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين نظر النور إلى المساء اللهم أقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن نجينا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوب لنا هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال اجتاز أيضا بسلام من عفاف ونظر التسبيح حسنا كل حين في كل مكان نمجد اسم قدوس كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس مساوي لك الآن وكل وين دار دور كلها أمين.

شوي سنينا نمينا الليل يا اخي نبرام بيوت نمشيري نم بابنا مثوى بنوتي نوت امين تسبحت النوم المبارك قدمها للمسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكون اذناك مضغيتين الى صوت تضرعي ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لنا عندك المغفره من اجل اسمك صبرت لك يا رب وصبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي رب من محر الصبح الى الليل من محر الصبح فلينتظر اسرائيل الرب لان الرحمه من عند الرب وعظيم هو خلاص هو يفتدي اسرائيل.

0: 对呀。
1: ممكن نجيب المزمور من فضلك. هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكاهن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صيون، لأن هناك أمر رب البركة.

بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، أسكب أمام توسلي، أبص لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخف لي فخا. تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي، إني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني.

0: صانع الحكم للمظلومين، المعطي الجياع الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد
1: اليتيم والأرملة
0: ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر. إلهك يا صهيون.

ثيوثي وسيمون قدوس قدوس قدوس أصل مشارة إنجيل معلمنا ماريلو البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. أقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعن كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعي. بارك الله قائلا الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى لأمم وجدا لشعبك إسرائيل.

وزناتي إذا نقف أمام الديان العادل مرعوبا مرتعبا من كسر الذنوب، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكن، لأن التراب القبر لا يسبح، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل نادي من رقاد الكسرة ضرائل المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني.

العمر ثابتا وهذا العالم مهبدا، لا كان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أغضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح الأهنى لكرسي عجمك المروب أفزع، لمجل زينونتك أخشى ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا

بليزلك السريع المعونة على عبدك بعيد يا مانج الأفكار دي عني انهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق إنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا الليل ونحن بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله بانا متزيد بارك اسم قدوس ملو مجدا إلى الأبد أمين. لتكن رحمتك علينا يا رب مثل اتكلنا عليك. عيون الكل تترجاك لأنك أنت لستعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك. بارك أنت يا رب فهمني حقوق. بارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايمة إلى الأبد. مال يديك يا رب لا تترك لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب قلت ارحمني خلص نفسي إني أخطيت إليك. يا رب التجأت إليه فخلصني علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعاني النور لتأتي رحمتك للذين يعرفونك برك لمستقيمي القلوب. لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك

0: ينبغي
1: ينبغي
0: التمجيد.
1: التمجيد
0: أيها الآب
1: أيها الآب
0: والابن والروح
1: والابن
0: القدس الكائن
1: الكائن
0: منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: والآن
0: وإلى الأبد أمين.
1: جيد
0: جيد
1: هو
0: هو
1: الأطراف
0: الأطراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي،
1: العالي،
0: أن
1: أن
0: يخبر
1: يخبر
0: برحمتك
1: برحمتك
0: في
1: في
0: الغدوات
1: الغدوات
0: وبحقك
1: وبحقك
0: في
1: في
0: كل
1: كل
0: ليلة.
1: ليلة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحم.
1: كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كيريا إليسون كيريا إليسون اسمع.

0: Quería Leison, ya Rabbul Arham.
1: Kiria Leison, Kiria Leison, Arhamna, ya Allah.
0: Kiria Leison, Kiria Leison, Asmana, Arhamna.
1: Kiria Leison, Kiria Leison, ya Rabbul Arham.
0: Kiria Leison, Kiria Leison, Arhamna, ya Allah.
1: Kiria Leison, Kiria Leison, Asmana, Arhamna.
0: Kiria Leison, Kiria Leison, Kiria Leison.
1: Kiria Leison. Son Kiria Lai
0: Son Kudus Kudus Kudus Rabbi Sabaoth Sama wal Ard Mamluatain min Magdak wa min Karamtak Irhamna Ya Allah Al-Abi Dabit Al-Kul Ayyuha Al-Saluth Al-Kudus Irhamna Ayyuha Al-Rabbi Ilah Al-Quhat Kum Ma'ayna Lannahu Laysa Lana Mu'in Wala Diqatna Suhay Hayl Waqfir Asfah Lana Ya Allah An Sayyatna التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة فيا والزهر يا رب اغفرها لينا من أجل اسم القدوس الذي دعي عليه

أنا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا التجربة لكن نجي من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا لأجل اسمك القدوس كصالح محب البشر، وانعم علينا اللهم بليلة سالم بهذا النوم طاهرا من كل قلق، ارسل لينا ملاك السلام حرسنا من كل شر ومن كل ضربة كل تجربة العدو، نعم ورفع محبة البشر لوات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي قبلك بك معه المجد والكرامة والعزة مع روح قدس ومع مساولك الآن كل انظر كل آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له المسيح إلهنا الصالح طويل الروح جزيل الطحن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع واحد الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا رب للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قم أفكارنا ونقي نيتنا واشفي أمراضنا، اغفر لنا خطايانا، جينا رب من كل حزن راضي وجع قلب، حوطنا بلادك القديسين لنصل التحدي لما لا مثمد غير محسوس غير محدود، أنت يا رب مبارك من الآن وإلى الأبد أمين. صلي بصلاة يوم الاثنين مع بعض.

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. ربنا الحبيب يسوع المسيح يا رب يا مخلص نفوسنا اشكرك نباركك لانك يا رب اعطيتنا نعمه كبيره ان احنا ندعى باسمك، ندعى يا رب باسمك، نحمل اسمك، مش مجرد يا ربي كتبعية بالاسم، ولكن يا ربي صرنا أبناء ليك، أبناء ليك يا ربي بالحقيقة من أجل حبك ومن أجل نعمتك. اديتنا يا ربي هذه النعمة الكبيرة قوي، نكون يا ربي ولادك، نخاطبك ونقترب ليك، بل يا ربي ونأخذك في داخلنا ونحيا معك.

نعمة ومجد كبير يا ربي أعطيته لينا، لكي يا ربي ما ترفعنا من هذا العالم بكل ضعفات وبكل يا ربي الشر اللي فيه. اديتنا يا ربي ان يكون لينا شبع ويكون لينا غذاء منك ويكون لينا بنوة ليك، بل يا ربي ويكون لينا ميراث معاك في السماء. ورفعتنا يا رب لفوق وربطتنا بالسماء وقلت لنا انا ماضي لأعد ليكم مكان، وديتنا يا ربي هذه النعم والخيرات الكبيرة أوي. طلبت يا ربي مننا ان احنا نحيا مقدسين، نحيا غرباء في هذا العالم، نحيا يا ربي ونحن نحمل اسمك ونظهر يا ربي اسمك ونظهر يا ربي قداستك في وسط هذا الجيل المعوج والملتوي. ادينا يا ربي فعلا نتغذى يا ربي منك، وادينا يا ربي نثبت فيك، وادينا يا ربي نكون بالحقيقة وبكل قلوبنا بكل يا ربي حواسنا بكل ما فينا نتبعك. كون يا ربي ثابتين فيك، كونش يا ربي نعرج بين الفرقتين، ما نكونش يا ربي بنسيب نفسنا شوية، يا ربي ثابتين فيك وماشيين معاك، وشوية يا ربي بنمشي في العالم وبندور على حاجات في العالم، بل بالأكتر نفتكر ان احنا من العالم ونتشبه بيه. ثبتنا يا ربي فيك، ثبتنا يا ربي في هذه الدعوة الكبيرة قوي والغالية قوي، وساعدنا وقوينا لكي يا ربي نحيا مقدسين، نحيا يا ربي بحسب هذه الدعوة التي أنت دعوتنا بها يا رب. ساعدنا يا رب وسمر خوفك في لحمنا، وثبت يا ربي وصاياك فينا فنعيش فيها مقدسين، نعيش بيها يا ربي تكون هي النور اللي بتكشف لنا الطريق اللي نسلك فيه يا ربي فنصل ليك. ترأف علينا وارحمنا، ساعدنا يا ربي وقوينا لكي كل كلمة ربي نسمعها وأنت ترسلها لينا نكون عاملين بيها، نكون يا ربي بنعيش بيها مش مجرد بنسمعها فقط، لكن بعمل روحك القدوس فينا تتحول فينا رب الحياة. ساعدنا يا رب من فضلك وقوينا، ترأف علينا وارحمنا يا رب لخاطر شفاعة من العذراء، شفاعة الملك مخيل وبركة شفاعة يوحنا المعمدان، صلوات ماري مرقس وماري جرجس، صلوات جميع مصاف قديسيك وبركة أبونا مشوي. جعلنا رب مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، رمزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا يدخلنا التجربة لكن نجي من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. النهارده بنعمه ربنا ناخد كده سفر من اسفار العهد القديم، يقولوا عليه كده ان هو اصغر سفر في العهد القديم. اصغر سفر في العهد القديم هو سفر من اصحاح واحد، سفر يمكن مش بنقراه كتير بس فيه رسائل جميلة قوي ورسائل مهمة قوي وعملية قوي نقدر فعلا نكون بنعيش بيها. هو سفر عبادية، سفر من إصحاح واحد، سفر من أنبياء الصغار، أحد الأنبياء الصغار الاثناشر، وزي ما بقول يقولوا عليه إن هو أقصر سفر في العهد القديم، أقصر سفر في العهد القديم. الأول قبل ما نقرأ السفر ناخد كده يعني فكرة عنه أو عن الكاتب بتاعه. كمان كاتب السفر مش مذكور عنه أي تفاصيل، يعني المعتاد مثلا أنه في أغلب أسفار الأنبياء أنه النبي بيعرف اسمه ويقول أنه هو في أيام الملوك فلان وفلان وفلان، فبنقدر نعرف منها على طول الزمن اللي كان فيه. عبادية مش كاتب لنا أي تفاصيل زي ما حضراتكم شايفين، هو بس في البداية رؤية عبادية وبعدين دخل على طول في الموضوع، فما عندناش تفاسير أو ما عندناش أسف يعني معلومات دقيقة قوي واضحة. لكن أغلب المفسرين قالوا مين هو عبادية وإيه الزمن بتاعه. أولا تقريبا في العهد القديم يقولوا فيه حوالي 12 شخص أو 13 شخص باسم عبادية، في 12 أو 13 واحد. طب دوت أنهي واحد فيهم؟ أغلب الظن وأغلب المفسرين قالوا أنه هو واحد من الأنبياء اللي كان عايش في أيام إيليا النبي، وله موقف أذكر حضراتكم به. كان أيام إيليا زي ما كلنا عارفين كان الملك اللي موجود وقتها كان اسمه أخاب الملك، والملك ده كان طبعا زي ما كلنا عارفين أشر الملوك اللي جم على إسرائيل، وامرأته اسمها إيزابل. وطبعا كان دايما ما بين إيليا وما بين أخاب يعني في كده دايما شد، لأنه كان يقف إيليا قدامه ويقول له كلام شديد يعني. فمرة من المرات وموقف من المواقف إيزابل كانت عايزة تقتل كل أنبياء ربنا، ففي واحد نبي يذكر في سفر الملوك اسمه عبادية. عمل ايه؟ اخد 100 من الانبياء بتوع ربنا وعمل ايه؟ خباهم وابتدى يعولهم، ابتدى يأكلهم ويجيب لهم الاكل كل شوي. اغلب الاراء المفسرين تقول انه هو ده عبادية اللي كاتب لنا السفر، لانه كان انسان قديس، نبي من أنبياء ربنا، رجل تقي حتى في وسط يعني وجوده في داخل البلاط الملكي بتاع أخاب، لكن كان يعني محافظ على نفسه يعني. وكان زي ما بقول أخذ 100 من الأنبياء بتوع ربنا وفضل يعولهم، حتى ساعة لما كان أخاب بيدور على إيليا وعاوز يتكلم معاه، فإيليا قابل عبادية وقال له روح قل للأخاب ان انا هقابله واكلمه. فعبادية قال له ايه؟ قال له ليه عاوز تعمل فيا كده؟ ليه؟ لان هو عارف كويس ان ايليا روح ربنا ايه بيحمله ويحركه، فقال له اروح اقول للأخاب ان انا لقيتك وان انت في المكان الفلاني، هرجع مش هلاقيك، عارف ان انت هتبقى رحت مكان تاني، روح ربنا نقلك مكان تاني، فساعتها أخاب ايه يموتني، ليه بتعمل معايا كده؟ فقالوا لا روح قول له وهيلاقيني في المكان اللي انا قلت لك عليه. اغلب الظن واغلب اراء المفسرين ان هو دوت عبادية اللي كتب السفر ده، هو احد الانبياء اللي كانوا عايشين وقت ايليا.

إلي النبي. هو طبعا عاصر بعدها إليشع من بعد إلي. معنى اسمه، معنى اسم عبادية يعني عبد يهوى أو المتعبد ليهوى. معنى اسمه حتى جاية يعني عبادية، ياه اللي في الآخر ده يهوى، وعبادية جاي من عبد في الأول، فاسمه أو معنى اسمه عبد يهوى أو المتعبد، المتعبد ليهوى. بالفكرة ديت نعرف تقريبا الزمن بقى بتاعه، بما ان احنا بنقول ان هو كان ايام ايه، ايام إلي وايام اخاب، فنعرف تقريبا انه كان في سنة 800 وشوية في الحدود قبل الميلاد طبعا، فكان جاي بدري، عشان كده يقول ان عبادية من انبياء ما قبل السبي، بدري خالص في البدايات يعني. كمان لما نيجي نبص على فكرة السفر او ايه الرسالة اللي ربنا بعته بيها، هي النبوة كلها للإصحاح دوت نبوة عن أدوم. يعني هو ما كانش مرسل لشعب ربنا. عادة احنا متعودين ان اي نبي كان يا اما بيبعته ربنا لمملكة اسرائيل او مملكة يهوذا، ده المعتاد. لكن يمكن في وسط يعني الانبياء قليل اللي نلاقيه غير كده. فعندنا عبادية كان مبعوث برسالة او مرسل برسالة بيبلغها لمين او بيتكلم عن أدوم. مين أدوم؟ عيسو. أدوم دوت اللي هو عيسو أخو يعقوب زي ما كلنا عارفين. وطبعا من ساعة ما يعقوب أخذ منه البركة والبكورية وبقى ما بينهم يعني مفيش بقى الأخوية أو العلاقة الحلوة، وحتى بعد كده فضل نسل أدوم يتعب شعب ربنا، يتعب شعب ربنا جدا. وكلمة أدوم معناها إيه؟ كلمة أدوم يقولوا معناها نعم، هو صح يميل كمان للون الأحمر شوية فاللون الدموي، لكن كمان يقولوا أن كلمة أدوم مأخوذة أو شبه شوية كلمة آدم، فمعناها المأخوذ من الأرض، لأنه آدم اتخلق منين؟ من الأرض. فأدوم معناها المأخوذ من الأرض. ويقولوا يعني المفسرين والأباء في تأملاتهم وشرحاتهم يقولوا كده أنه فعلا أدوم أو عيسو إيه؟ مأخوذ من الأرض. يعني مأخوذ من الأرض يعني كل اهتماماته كانت أرضية. لما راح موقف بتاع بيع البكورية ده قال له إيه؟ قال له أنا مش عايز البكورية، هعمل بإيه؟ أنا اخترت أو اختار ساعتها إيه؟ طبعا اختار أكل. مأخوذ منين؟ مأخوذ من الأرض. فأدوم هنا هو عيسو أخو يعقوب. وحتى لو على الخريطة نفتكر المكان بتاعه فين، احنا عندنا المملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل، تحتها المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، تحتيهم أدوم، أرض أدوم، فهما بالترتيب كده. فهما كان أدوم دوت عايش في المكان ده، كان بيتعب شعب ربنا جدا جدا، يعني كان من أصعب الشعوب اللي كانت بتقابل شعب ربنا وبتتعبه. كان عنده مشكلتين. ربنا بعت النبوة ديت لأدوم أو الكلام ده لأدوم ليه؟ عشان حاجتين. أولا كان شعب الأدوميين عندهم نوع كبير جدا كده من الكبرياء. البلد بتاعتهم المكان اللي هم عايشين فيه كانوا عايشين فزي كده مكان عالي، له مدخل صغير خالص يقولوا تقريبا عرضه يمكن يكون 5-6 متر، فحتى لو جيش كبير جاي وداخل من المدخل ده يقدروا هم من فوق يعملوا ايه؟ يموتوهم. فكان عنده احساس دايما ان هو ايه؟ ان هو في امان، انه ما حدش يقدر يقرب له. لكن ربنا بعت له رسالة ديت وقال له كلام في منتهى الوضوح على حتة الكبرياء ده زي ما هنقراه. دي كانت النقطة الأولانية. النقطة الثانية إنه كان شعب الأدوميين دولت برضو عملوا كده يعني حاجة صعبة قوي مع شعب ربنا، وتكرر الفعل ده على الأقل مرتين. إمتى؟ مرة في الوقت اللي احنا كنا بنقول عليه دوت بعد أيام إلي، وكان في ساعتها في الوقت ده كان في حرب يعني

الفلسطينيين والعرب اتحالفوا واتكتفوا مع بعض وراحوا على يهوذا، فعمل ايه أدوم؟ ابتدى يقول لهم ازاي تدخلوا لهم وازاي تهزموهم، لان كمان اورشليم ما كانتش المداخل بتاعتها اي حد يعرف يخشها الا الشعب بتاعها، فهم لانهم جيرانهم فكانوا عارفين ده كويس. فوقفوا يعملوا ايه؟ وقفوا يقولوا للاعداء ازاي تخشوا لهم وازاي تموتوهم وازاي تجيبوهم. مش بس كده، لكن لما كان حد يفلت من شعب ربنا كانوا هم يمسكوه ويبعوه ويدوه لهم وياخدوا عليه فلوس. فكان عندهم المشكلتين دولت، كبريائهم من ناحية، ومن ناحية التانية ان هم يعتبروا ظلموا اخواتهم وتعبوهم جدا، وبدل ما يسندوهم قصاد الشعب اللي جاي يحاربهم وجاي ينهبهم، بالعكس بقوا هم ايه بيساعدوا وبيستفيدوا من داود. وتكرر الموقف ده كمان في ايام سبي بابل. يعني حصل داود في ايام حرب الفلسطينيين لما تحالفوا مع العرب وراحوا عليهم، ونفس الموقف تكرر تاني في ايام سبي بابل. فاحنا في المرة الاولانية تقريبا سنة 800 وشوية، وسبي بابل ده كان سنة 500 وشوية. اتكرر الموقفين دولت، فربنا بعت لأدوم الرسالة ديت وقال لهم ازاي ان انتوا كبريائكم المتكلين عليه واللي انتوا عملتوه في اخواتكم ده مش هيتساب، ده مش هيتساب، ده هيترد فيكم. وفعلا اتنفذ الكلام بتاع ربنا بالحرف، وانتهوا الأدوميين تماما، يقولوا تاريخيا يعني في ايام دولة المكابيين انتهوا تماما وما بقوش موجودين يعني، وشعب بني اسرائيل قدر عليهم وغلبهم يعني. فديت الفكرة بتاعت السفر والكاتب زي ما قلنا وزي ما وضحنا كده. فتعالوا نقرأ بقى دلوقتي السفر. هو زي ما بقول عبارة عن إصحاح واحد، مش كبير، مش ناخد فيه وقت، لكنه حقيقي بما انه بيعالج النقطتين دولت، ففي دروس لينا كتير قوي نقدر نتعلمها، وفي ايات كده نفسنا نحطها قدام عينينا ونطلع بيها وتبقى يعني في حياتنا نعيش بيها دايما، فكرينها حاطينها دايما قدام عينينا. رؤية عبادية. هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. كانوا كده ربنا بيعلم بقى إيه؟ يعني دينونتو على أدوم، بيعلن الدينونة بتاعته على شعب أدوم. يقول كده إيه: إني قد جعلتك صغير بين الأمم، أنت محتقر جدا. زي ما اتفقنا، هو أول نقطة كان عنده فيها مشكلة هي إيه؟ كبرياء وكبير جدا. مش كده يبتدي ربنا يقول له الكلام دوت؟ يقول له إيه؟ يقول له قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا. دي فعلا نقطة، دي نقطة مهمة. حتى يكمل يقوله بعدها إيه؟ تكبر قلبك قد خدعك. كلمة مهمة أوي لينا، تكبر قلبك قد خدعك. حقيقي الإنسان لما بيمشي كده في الكبرياء وبيسلك فيه وبيسيب نفسه، بيلاقي نفسه في الآخر إيه؟ مخدوع. فاكر نفسه بقى حاجة كبيرة، وفاكر نفسه زي ما أدوم هنا كان بيقول محدش هيقدر عليه، لكن قال له أنت إيه؟ أنت مخدوع. تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. محاجئ الصخر يعني حاسس نفسه أنه هو محصن، يعني داخل جوه الصخور كان محدش يقدر يقرب له. فيقول له أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعت مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ يقول إيه؟ محدش يقدر إيه؟ مش قادر علي، من يحضرني إلى الأرض؟ لكن هنا ربنا يقول له الكلمة ديت، يقول له كده أنت محتقر إيه؟ جدا.
تكبر قلبك

قد خدعك. وحقيقي هنا مع الكلام ده بنتذكر انه لو جينا نفتكر الكلام ده اللي ربنا بيقوله او الموقف ده كده كله على بعضه اتكرر امتى ومع مين؟ في البداية خالص مع دول خير بالظبط. تحسوا ان هو نفس الكلام لو لما جه في سفر اشعياء صح 14 جه يتكلم عدو الخير على الحتة دي وقال ايه؟ قال كده ارفع كرسية فوق كوي اصير مثل الله، ابقى فوق، ابقى في الامان. نفس الكلام اللي هنا ايه ادوم بيفكر فيه. وكانه فعلا اي واحد كده بيخش له روح الكبرياء على طول بيبقى ماشي ورا عدو الخير، لان هي دي الضربه الاساسيه بتاعته، وديت النقطه اللي خليته او اللي اسقطته وتعبته. مش كده؟ النقطه دي مهمه جدا. وقد ايه يعني يمكن زي ما قال لنا الانجيل في العهد الجديد لما قال كده يقاوم الله الايه المستكبرين، زي ما احنا شايفين الانسان اللي بيتكبر ويتكل على الكبرياء الله يقاومه، يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين يعطيهم نعمه. يعني يمكن تلاقي ناس في خطايا في ضعف تلاقي ربنا يبعت لهم ويقول لهم، ما يبقاش يمكن الكلام ايه زي كده، لكن مع نقطه الكبرياء نلاقي على طول ربنا ايه بيواجهها بهذا الشكل. فيقولوا كده جعلتك صغيرا بين الامم، انت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك. اي اربعة يقولوا كده ان كنت ترتفع كالنسر وان كان عشك موضوع بين النجوم فمن هناك احضرك يقول الرب. يقولوا انت عمال تقول انا ايه انا فوق مش هقدر يقرب لي، يقول له ده مش لو انت فوق، ده لو انت عشك كالنسر. دايما يقول ان النسر العش بتاعه يبقى ايه مرتفع خالص، يقول له لو عشك فوق لو انت حتى بين النجوم من هناك ايه احضرك يقول الرب، من هناك احضرك. مش هتفضل كده، مش هتفضل ماشي في كبريائك، مش هتفضل فاكر ان انت يعني مفيش زيك ومحدش يقدر يقرب لك. يقول له من هناك ايه من هناك احضرك يقول الرب. دي فعلا زي ما كنا لسه بنقول الله يقاوم المستكبرين. دي يخلينا دايما بنراجع نفسنا وبناخد بالنا كويس قوي لألا خطية دي تخش لنا فعلا وتتعبنا وتخلينا واقفين كده في الموقف ده ويبقى الأمر طبعا صعب. كمل كده في آية 5 يقول له إن أتاك سارقون أو لصوص ليل كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون أفلا يبقون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ يعني الكلام دوت بيقول له لو حرامي بيروح يسرق حاجة عادة بيعمل إيه؟ يسرق الحاجة اللي هو عاوزها، يسرق الحاجة المهمة ويسيب الباقي ويمشي. لكن بيقول له أنت مش هيحصل معك كده، انت لما هيجي عليك ان الدمار ده هيعمل ايه فيك؟ هيدمرك تماما، مش هيخلي فيه اي حاجة، مش شوية وشوية، دمار كامل شامل. ويقول له كده ان اتاك قاطفون افلا يبقون خصاصة، يعني اي حد بيجني الارض بيحصد الارض عادة ايه بيتساب شوية حاجات، لكن يقول له انت برضو لا، هيبقى الموضوع كله ايه يعني هتتشال تماما، هتتدمر تماما، تنتهي. وده زي ما بقول فعليا حصل فعلا بالحرف الواحد، انتهى أدوم وتدمر إلى نهاية. فدي يعني هنا دينونة الله واضحة جدا قصاد الكبرياء بتاعه. يقول كده طردك إلى التخم كل معاهديك. كان أدوم بيتكل دايما إيه على الناس اللي حواليه، الناس اللي جنبه، الشعوب اللي جنبه، كان بيتكل عليه قوي ويتسند عليهم جدا ويحس انه في امان. فيقول له كل معاهديك عملوا فيك ايه؟ طردوك، ما حدش وقف جنبك، ما حدش هيلحقك، ما حدش هيسندك في وقت الضيق بتاعك لانك فكرت ان هم اللي ايه؟ ان هم اللي هيسندوك، ما فكرتش تلجأ لربنا، ما فكرتش تطلب من ربنا. عشان كده ساعة لما يجي عليك الحكم بتاع ربنا ده هتتدمر دمار نهائي ومش هتلاقي

تلاقي جنبك اي حد يلحقك، مش هتلاقي جنبك اي حد يسندك. يكمل كده في ايه 7 يقول له خدعك وغلب عليك مسالموك. كل اللي كنت فاكر ان هم ايه بيسلموك وعامل معاهم انت معاهدات سلام، هيعملوا فيك ايه؟ هيخدعوك وايه ويغلبوك. محدش منهم هيقف جنبك ويسندك. أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. الناس اللي حواليك دولت برضو اللي انت متكل عليهم بدل ما يلحقوك عملوا ايه؟ شركا يعني فخ بالظبط، هم اللي وقعوك، هم اللي ضيعوك، اللي انت كنت قاعد متكل عليهم وبتاكل معاهم ومطمن لهم في الآخر هيضيعوك. ألا أبيت في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك يتيمان، ديت برضو أرض عيسو، لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. وده فعلا زي ما بقول حصل وانتهى فعليا، وانتهت الأرض واتدمرت دمار كامل، ما بقاش فيه أي حد في الشعب بتاعه ولا حد سنده ولا حد ساعده. ده الجزء الأولاني في الإصحاح أول 9 آيات بيتكلم فيهم عن كبرياء عيسو وازاي انه حكم ربنا بالدينونة جه وانه محدش هيلحقه حتى اللي كان متكل عليهم واللي كان مسنود عليهم. الجزء الثاني من آية 10 لآية 16 والإصحاح عبارة عن 3 أجزاء، الجزء الأولاني كبرياءه، الجزء الثاني بقى بيتكلم عن المشكلة اللي قلت لحضراتكم عليها، انه ايه بدل ما يساعد شعب يهوذا ومملكة إسرائيل بالعكس وقف ضدهم وتعبهم. فيبتدي كيف آية 10 يقول ربنا من أجل ظلمك لأخيك يعقوب، لأنه ظلم أخوه شعبه يعني، من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد، هتنتهي مملكتك وتتدمر. ودوت اللي حصل فعلا. ليه بقى؟ لأنه عمل إيه؟ هيقول له كده يوم وقفت مقابله، وقفت ايه ضد اخوك، يوم وقفت مقابله، يوم ثبت الاعاجم قدرته، لما سبوه لما سرقوا منه كل حاجة، يوم ثبت الاعاجم قدرته ودخلت الغرباء ابوابه. لما الناس اللي جم ياخدوا منه ويسرقوه ويسبوه دوت، انت وقفت ايه مقابله، بدل ما تقف معاه وقفت مقابله. وألقوا قرى على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، بدل ما تكون سند ليه كنت إيه كواحد منهم، سندتهم واعتبرت نفسك معاهم، وبدل ما تقف مع أخوك بالعكس وقفت ضده. ويقول لنا بقى في آية 12 آية مهمة أوي نقدر زي ما بقول ناخدها لنفسنا، يقول له كده ويجب ألا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم. معنى الآية دي ايه؟ انه عاوز يقول له ببساطة كده انك ايه بالظبط كده، ما تشمتش فخوك يوم ما ايه يوم ما يقع، يوم ما حد يجيله كده مصيبة، يجيله مشكلة، يحصل له حاجة تتعبه، مش المفروض ابدا انك انت ايه تشمت فيه وتفرح قوي بدوت. فيقول له كده لا تنظر الى يوم اخيك يوم مصيبته، ما تبقاش مستني اليوم ده ولما يجي ايه تفرح كده فيه قوي ويبقى بالنسبة لك حاجة كويسة، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكه، ولا تفغر فمك يوم الضيق، يعني تفتحش كده بقك وتبقى فرحان في يوم الضيق بتاع اخوك وتحس انه اهو ربنا مثلا ايه انت املي ربنا عمل فيا. يقول لا، دي مش وصية ربنا، دي مش الحياة اللي ربنا عايزنا نسلك فيها. ودي زي ما بقول تاني من الآيات المهمة ان احنا نطبقها في حياتنا ونفرح بيها. يعني لو عايزين نطلع بكام آية كده، الجزء الاولاني لما قاله كده تكبر قلبك قد خدعك، نقطة نحطها قدامنا كويس قوي، تراجع نفسنا فيها.
وهنا التانية نقطة تانية لما يقولوا كده لا تنظر إلى يوم أخيك

يوم مصيبته، لا تفغر فاك يوم الضيق، ما تفرحش فيه قوي، تقف تضحك كده وتبقى مبسوط وتشاور عليه وتحس ان هو ده اليوم اللي انت كنت مستنيه ان ربنا انتقم منه يعني. ولا تدخل باب شعب يوم بلياتهم، ما تروح لهمش وانت ايه فرحان وشمتان فيهم، ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بلياته، ولا تمد يدا الى قدرته يوم بلياته، ما مدتش يعني ايه ايدك تساعده وتسنده، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق. منفلتيه يعني ايه؟ الناس كانت بتفلت، اللي كانت تلحق نفسها من السبي ده او من المشكلة ديت، كان هو يقف يعمل ايه؟ يمسكهم ويموتهم، او البقايا ديت يروح يسلمهم للناس. فيقول له لا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق. ليه كل ده بيقول له بلاش منه؟ يقول له كده كلمة جميلة قوي، فإنه إيه؟ قريب يوم الرب. قريب يوم الرب يعني في دينونة ربنا. هتفتكر يعني إنك هتعمل كده والأمور إيه سايبة كده ماشية يعني على طول؟ لا، فإنه قريب يوم الرب. خلي عندك مخافة ربنا، خلي عندك مخافة ربنا. اوعى تعمل كده مع أخواتك، اوعى تلاقي حد في الوضع ده وتفرح فيه وتشمت فيه وتكمل عليه زي ما هنا بيقوله، بدل ما تكون سند ليه وتسنده تبقى انت ايه بتكمل تعبه وبتكمل المشاكل ديت. فيقوله فانه قريب يوم الرب على كل الامم. ان كان ربنا في مرات بيسمح لشعبه ولولاده بتأديب ويستخدم بعض الشعوب انها تكون اداة للتأديب، اوعى تفتكر ان معنى ده انه الشعوب ديت ايه اقوى من شعب ربنا وتقدر عليهم محدش يقدر عليهم. فمين يعني؟ مثلا شعب ربنا كان في وقت وحش، وقت صعب جدا، فربنا سمح لهم بالسبي مثلا، استخدم بابل او استخدم مرات اشور او غيرهم للسبي. مش معنى كده انه بابل واشور دولت او اي حد تاني من الشعوب انه دولت كده هيفضلوا ايه هيفضلوا على طول في الوضع ده وفي القوة ديت ومحدش يقدر عليهم. لا، ربنا إن كان سمح لولاده بتأديب، لكن الشعب دوت برضو مازال تحت إيه؟ قيادة ربنا، وهيبقى في وقت للدينونة، بدليل إنه بعد شوية بابل دي اللي حصل لها وقعت واتدمرت وانتهت، وجي غيرها، واللي جي غيرها ده بعد شوية إيه؟ وقع وهكذا. لكن شعب ربنا زي ما بقول، حتى لو تسمح له بالسبي، حتى لو ربنا سمح له بالتأديب إلى حين، لكن في الآخر رجع، في الآخر رجع. حتى لو كان التأديب ده مثلا وقت زي وقت سبي بابل كان 70 سنة مثلا، لكن حتى دوت في النهاية إيه؟ رجع الشعب، رجع ورجع المكان بتاعه والمدينة بتاعته، وربنا اداله نعم وخيرات كتير. مش كده يقوله كده؟ فإن قريب يوم الرب على كل الأمم. ربنا مش سايب الدنيا يعني، لكن هو ضابط الكل، يقضي ويدين. ويمكن ديت الفكرة الأساسية بتاعت سفر دانيال لو تفتكروا. سفر دانيال اتكلم كتير على ازاي ايه انه بيجي ملوك ويتسلطوا، لكن بعد شوية ايه اللي بيحصل لهم؟ يقعوا. حتى قال كده دانيال في النبوة بتاعته، يعزل ملوكا وينصب ملوكا. ولما لو تفتكروا نبوخذ نصر تكبر وفضل يتكبر بهذا الشكل، قال له ايه وشاف الرؤية انه هيبقى زي حيوانات الحقل ويقعد وضوافره تطول وشعره يطول، وفعلا ده حصل. من اجل ايه؟ من اجل كبرياء. وقال هي دي بابل اللي انا بنيتها بايدي وعملتها واسستها. جال وقت وحصل له كده، فبيقول له يوم الرب قريب على كل الامم. اوعى تفكر ان الموضوع كده ايه سايب. بعدين يقول له آية تانية أو آية تالتة محتاجين ناخدها لنفسنا ونحفظها أو نحطها قدام عينينا. يقول له كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد على رأسك. قانون إلهي. كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد على رأسك. موضوع زي ما كنا لسه بنحكي، الدنيا إيه مش سايبة يعني. عارفين زي ما قال كده في العهد الجديد، بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد.
كما فعلت

يفعل بيك عملك يرتد على راسك. نقطة مهمة أوي، مبدأ مهم يحط الواحد قدام عينيه ويعيش بيه ويبقى فعلا كده يفتكره من وقت للتاني ويراجع نفسه فيه، ما يبقاش الموضوع يعني ايه سايب كده. كما فعلت يفعل بيك عملك يرتد على راسك، وزي ما قال ربنا يسوع مرة في الموعظة على الجبل، كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا ايه هكذا بهم. ربنا شايف وعارف كل حاجة ليها ايه حسابها وليها دينونتها. مهم من الواحد يكون واخد باله قوي من النقط دي. فأول آية قلناها أما قال له كده تكبر قلبك قد خدعك. الآية الثانية اللي قلنا عايزين نحطها قدام عينينا، لا تنظر يوم أخيك، لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته. والآية الثالثة كما تفعل يفعل بيك عملك يرتد على رأسك. يقول له كده لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكون. ده الجزء الثاني في الإصحاح أو في السفر. الجزء الثالث كعادة الأنبياء إنهم لازم يدوا بقى إيه رجاء، ولازم يدوا كده وعد حلو من ربنا. يقول كده أما جبل صهيون، كانوا الكلام اللي فات ده كله كان بيتكلم طبعا عن مين؟ عن أدوم، هيحصل فيها وحتدان وهيحصل فيها كذا وكذا وكذا. وبعدين يقول له أما جبل قدسي، أما جبل صهيون فتكون عليه نجاة. جميلة الكلمة دي، أما جبل صهيون فتكون عليه نجاة. زي ما كنا لسه بنحكي، إن كان ربنا بيسمح مرات وأوقات بالتأديب لأولاده ولشعبه، لكن يظل جبل صهيون عليه نجاة. كل من يتمسك ببيت ربنا، كل من يتمسك باسم ربنا ينال نجاة. أما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا، ويرث بيت يعقوب مواريثهم، ويكون بيت يعقوب نار، وبيت يوسف لهيب، وبيت عيسو قشا. بيت يعقوب وبيت يوسف يبقوا نار ولهيب. قالوا الآباء المفسرين يبقوا ازاي يبقوا نار ولهيب؟ بعمل الروح القدس. الروح القدس الساكن في ولاد ربنا في كنيسته في شعبه في العهد الجديد يبقوا ايه؟ يبقوا نار، يبقوا ملتهبين بعمل روح ربنا فيهم. طب عيسو يقول اما عيسو ايه؟ قشا. والقش ده طبعا لما يقرب من النار يتحرق ويبقى ايه؟ ملوش وجود، مش موجود خلاص. مش كده يقول له وبيت عيسو قشا فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باق من بيت عيسو لأن الرب تكلم. لا يكون ايه باقي، يعني هيبقى نهاية كاملة زي ما قلنا من شوية، تبقى دينونة كاملة ونهاية كاملة. يقول له كده لا يكون باقي من بيت عيسو لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو. أهل الجنوب ياخدوا ايه مكانه، ياخدوا مكانه ويرثوه. يعني مش بس انت تتدمر وتقاش موجود، كمان ولادي ياخدوا مكانك. وأهل السهل الفلسطينيين ويرثون بلاد إفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعاد وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذي من سفارد يرثون مدن الجنوب. يعني عايز يقوله كده يبقى الملك للرب، زي ما حيقولها شعب ربنا يملك، مش يملك ملك أرضي، لكن إيه يبقوا هم بنعمة ربنا وبعمل ربنا اللي ليهم السلطان. يكمل يقولوا يصعد قلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للرب، يكون الملك للرب. فكرة انه مرات بنبقى شايفين انه الشر مثلا هو اللي سيد، يعني اكيد في الوقت اللي كان شعب او ولاد عيسو ولاد ادوم بيعملوا دوت مع شعب ربنا، اكيد شعب ربنا كانوا متضايقين وتعبانين من ده وحاسين يعني انه هم بيعملوا هم المتسلطين. قال له اوعى تفتكر ده ايه الى حين الوقت، لكن تاكد حط في ذهنك كده يكون الملك ايه، يكون الملك للرب. بس كل حاجه ليها وقتها وفي تدبير ربنا مدبره عارفه. اوعى تفتكر في مرات لما تلاقي مثلا الشر هو اللي يسود وهو المتكبر زي ما شفنا عيسو ادوم وهو اللي مسيطر هتفضل كده. لا، ده بيبقى مرات
لوقت معين.

تأديب شعب ربنا وبسماح من ربنا الوقت معين، لكن في الآخر يكون إيه؟ يكون الملك للرب. عشان كده يا بخت اللي دايما ماسك في ربنا. الكلمة الجميلة اللي قالها: أما جبل صهيون فتكون عليه نجاة. طول ما الواحد ماسك

لكن زي ما بقول قصاد الصورة ديت يقول كده: أما جبل صهيون فتكون عليه نجاة. آيات جميلة، يمكن سفر صغير زي ما بقول، لكن فيه دروس مهمة جدا لحياتنا، دروس مهمة جدا لحياتنا نحطها مبادئ قدامنا ونعيش بيها تبقى قدامنا دايما. كلمنا كده على كام آية. أول آية أما يقولوا تكبر قلبك قد خدعك، لحد ياخد باله من الحتة دي. الآية الثانية لما يقولوا كده: لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته وتفرح في حد، ولا تشمت فيه يوم ما يتعرض لمشكلة. ده مش وصية الإنجيل ومش مبادئنا كأولاد ربنا. الآية الثالثة اللي قلناها لما يقولوا كده: كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد على راسك. المبادئ المهمة أوي نحطها قدامنا. والآيتين الأخرين قلناهم لما يقول كده: أما جبل صهيون فيكون عليه نجاة. نجاة بتاعنا، الأمان بتاعنا هو في بيت ربنا، في العلاقة مع ربنا، في التمسك به. وفي الآخر يقول له: يكون الملك إيه؟ يكون الملك للرب. اوعى تفكر ان الشر ده يفضل منتشر ولا يفضل مسيطر ولا يفضل هو اللي بيعمل كل حاجه. لا، يكون الملك ايه؟ يكون الملك للرب. نقرا تاني، حلو ان احنا مروح نقرا كده بالراحه. هو اصحاح واحد وصغير زي ما احنا شفنا، متقسم الثلاث اجزاء دول، نقراهم الايات دي، نحاول نحفظها ونفكر نفسنا بيها ونعيش بيها دايما. لربنا المجد دائما ابديا. تفضلوا نصلي.

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا ادخلنا التجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد امين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تعرفين هكلمكم عن ايه؟ مش عارفين. انا عارف، لان اللي انا هتكلم فيه في فكري دلوقتي. انا عارف هتكلم عن ايه، في ذهني افكار هقولها، هحاول اعبر عنها بافضل طريقه ممكنه بواسطه الكلمات اللي انا بقولها. تالي الطريقة دي طريقة تالي معروفة من بداية الخليقة، إنه الإنسان بيفكر أفكار وابتدى يحاول يلاقي طريقة يعبر بيها عنها من خلال لغة. اللغة دي طريقة للتعبير عن الأفكار بواسطة كلمات الكل بيفهمها، على الأقل في مجتمع معين أو في وسط معين. فاحنا بنتكلم دلوقتي باللغة العربية، واللي قاعدين بيسمعوا اللغة العربية. لو في حد صيني مش هيفهم، لازم حد يكلمه صيني. والأفكار ديت لما ابتدت ناس تتكلم، ابتدت ناس تقول ايه ده اللي بيتكلم ده، بيقول أفكار كويسة قوي، احنا عايزين نحتفظ بيها، نعمل ايه؟ فقالوا مش عايزين بس ان طريقة التعبير تبقى كلمات بتتقال من الحنجرة ومن الشفايف وبحركة اللسان وبسقف البق وإلى آخره. قالوا لا، إحنا عايزين نلاقي طريقة نخليها محفوظة. فبقوا يحفظوها إزاي؟ يكتبوا. بس الكتابة دي مش برضو أي حد بيتعلمها. وبعدين فبقوا الناس تكتب قليلين، وبقوا اسمه في ناس شغلانة اسمها الكتبة. مفيش حاجة اسمها كتب دلوقتي، لأن احنا كلنا بنكتب. فبقينا في ناس بقت تكتب الأفكار وتحتفظ بيها، بقت في شغلانة تانية اسمها ايه؟ النساخ، النسخ. يعني ايه؟ يعني ناخد الأفكار اللي اتقالت وبعدين اتكتبت ونحطها في ايه؟ وننقلها، فنعمل نسخ. فنعمل نسخ. طبعا دي شغلانه مش اي حد بيعرف يعملها، ومش اي حد بقى عنده نسخه من الايه، من المكتوب دوت. ابتدى يبقى فيه نقله جديده جدا.

جدا. انا مش متذكر امتى، مش عارف قرن 14 15 طباعة، بداية الطباعة مش متذكر. حصلت نقلة مش فاكر امتى، القرن ال 15 اعتقد، انه بقت في مطبعة، وهنا ابتدت المطبعة دي تطلع الافكار اللي اتكتبت في نسخ كتير قوي وبسرعة جدا، وبقت النسخ دي يتم تداولها وتمشي، فبقت الأفكار ممكن تتحط في كتاب والكتاب دوت يتوزع ويروح ويجي، وبعدين يترجم للغة تانية، وبعدين يطبع ويروح ويلف على الناس، وبعدين بقت فيه نقلة كمان، إنه ده زماننا بقى، ده زماننا. فكانت الأفكار بتتناقل من خلال الكتب، أو بعد كده بقت في حاجة اسمها الجورنال اللي كنا نروح نشتريه زمان. طبعا ما تفتكروش الكلام ده الشباب، يعني اللي بقرشين ساغ ولا بقرش ساغ من بتاع الجرايد، ما عادش فيه بتاع جرايد. ليه؟ بقت حتى الأخبار اللي في الجورنال بقت نجيبها منين؟ من جهاز في إيدينا. دلوقتي بقت كل حاجة، كل الأفكار موجودة فين؟ بقت موجودة على الكمبيوتر وعلى الانترنت اللي بنوصل له بالكمبيوتر وبالتليفون، وبقى كل واحد ممكن يقول رأي، يقدر يكتبه فكرة يحطها في كتابة بصور مختلفة على الصفحة بتاعته على الفيسبوك على تويتر على مش عارف ايه. ده مش بس كده، بقى ممكن يقول صوته، وصوته ده يفضل محفوظ، صوته ده يفضل محفوظ بطريقته، بالتون، بالنغمة بتاعت صوته، بالطريقة اللي بيتكلم بيها. ده مش بس كده، ده مش بس الصوت، ده صورته هو بيتكلم. وبقت كل ده يتناقل بكل سهولة في ايدين كل واحد فينا، ده شيء لم تشهده البشرية أبدا، انه في اي مجتمع كل حد عنده جهاز صغير قد كده بحجم الجيب يقدر ينقل كلامه وأفكاره اللي في دماغه، يطلعها الكلمات ويكتبها في كلمات وينشرها، وكمان ينقل معاها صوته الحي وينقل معاها صورته. بقول كل ده ليه؟ بقول كل ده لأن احنا بقينا في زمن الأفكار عمالة تتقال شرق وغرب، وبقول كل واحد بقى يقدر يقول كلامه بأي طريقة، يقدر يقول رأي، يقدر يعلق على رأي، يقدر يحب رأي، يقدر يقول وحش الرأي ده، يدي انطباعات رياكشن. كل ده بقى متاح لكل الناس. النتيجة ايه؟ حاجات كتير ممكن تبقى دوشة، لخبطة، اضطراب. طب مين صح ومين غلط؟ هيرجع للإنجيل بتاع النهاردة بعد المقدمة الطويلة المملة اللي أنا قلتها ديت. إيه الإنجيل النهاردة بيقول إيه؟ الإنجيل النهاردة بيقول إن المسيح قبل ما يتكلم، النهاردة كان الموعظة على الجبل، الإنجيل الجزء الأساسي في الإنجيل عن الموعظة على الجبل، لكن بدايته إيه؟ بدايته إنه كان يسوع يطوف في الجليل يعلم، بيقول أفكار. يعلم يعني عنده أفكار ترجمها الكلام وقالها للناس والناس فهموها، ويكرز ببشارة الملكوت. أعتقد لازالت جوا نطاق الأفكار، بس المسيح ما جاش مجرد يقول أفكار، قال ويشفي كل مرض. ما كانش بيعمل المعجزات عشان يبهر الناس، لكن عايز يقول أنا عندي الكلام اللي بقوله لكم مسنود بقوة حقيقية. المفروض أن الواحد يقول أفكار، ما احنا بقول لكم دلوقتي بقى في ايدين كل واحد أن يقول أفكار وينقلها بصوته ويكتبها مكتوبة وينقلها كمان بالصورة وبالفيديو. لكن مين عنده القوة؟ القوة على الألم، القوة على المرض، القوة على الشيطان وعلى الأرواح الشريرة، مين عنده ده؟ عشان كده المسيح قال إيه؟ قال إنه كان يشفي كل مرض وكل وجع في الشفزاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن، ما مشيوش وراه علشان بس الكلام اللي قاله، مشي وراه علشان اللي شافوه من أعماله والقوة

هو اللي ايه اللي عنده والسلطان. عشان كده يقول لك كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة. ما قالش افكاره بس، حتى لو كانت افكار جميلة. عشان كده اختزال المسيحية ان المسيحية سامية، فيها تعاليم سامية، زي ما ممكن يتقال عن المسيحية. يعني لو حد حب يبص على جانب مضيء في المسيحية، تعاليم سامية، تعاليم سامية بتتكلم عن المحبة كويس، لكن مش بس كده. المسيحية عن قوة في المسيح، الله الظاهر في الجسد، قوة وسلطان، وسلطان اداله ولاده. النهاردة سمعنا عن بولس الرسول اللي كان في أفسس، وكان المناديل والعصائب بتاعته كانت بتشفي الأمراض. قوة، مش مجرد كلام، مش مجرد أفكار اترجمت لكلمات والكلمات اتسجلت في كتاب والكتاب ولا بقت اتسجلت في فيديو ولا اتنقلت بانطباعات الصوت وبتأثيرات المتكلم والقد ايه شخص يعني مؤثر، او زي ما بيقولوا كاريزماتيك، يعني شخص كاريزماتي مؤثر في الناس. لا لا لا، قوة. وبقت المسيحية تختص بهذه القوة اللي جوه، اللي من اللي داخل الإنسان، واللي تتسند بالإيمان. بقول ده ليه برضو؟ بقول ده ليه؟ أعتقد أنتم فاهمين دلوقتي. أنا أتمنى نكون قربنا، لأن عايز أقول إيه؟ أنه في زمن إحنا قاعدين ناس تهاجم وناس تقول آراء وناس تقول كلام، وحاسس أنه حلو أن الكنيسة تتفاعل مع اللي بيحصل حواليها وترد على أفكار، بس هنلاحق إيه ولا إيه؟ يعني لحد فين؟ هتلاحق إيه؟ تجري ورا كل فكر وترد عليه؟ شغلانة مش هتخلص، شغلانة مش هتخلص. أنا مش بقول ما نعملش ده، بس بقول إنه إحنا مش محتاجين نشغل بالنا قوي، لأنه لو جرينا ورا كل فكرة، ده بقول كل واحد بأي شكل بقى متاح له إنه يقول كلامه ويحطه ويكتبه ويقوله بصوته وينقله في مرئي كمان. لكن هنجري ورا كل فكر؟ لا لا لا، هنبقى بندور. حتى لو حاولنا نرد، شغلانة ما بقول مش ملهاش آخر. إنما إيه؟ ولاد ربنا بيعملوا إيه؟ هم عارفين مشي ورا مين. بولس الرسول دوت، على فكرة إحنا ما نعرفش كتير عنه قبل تحوله للمسيحية، بس نعرف إنه كان قائد أكيد. لما تراجم استفانوس يقول له والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. إذن ده كان قائد لعملية اضطهاد المسيحيين، وأكيد كان راجل صاحب فكرة، لأنه مش معقول اللي كتب كل ده بعد كده كان راجل بلا هوية بلا فكر بلا منطق بلا أي حاجة. لا، أكيد كان بيقول كلام مؤثر، وبيقول المسيحية دي خطر جدا هتهز إيماننا اليهودي، وإنه كان ليه أتباع والناس سمعته وراحوا خلعوا ثيابهم عند رجليه، لأنه شخص قائد، أمير، سميه زي ما تحب بقى، قائد من أي نوع. ولكن اتغير إزاي؟ مش ان ربنا قبله وقال له تعالى اقول لك انت الفكره اللي بتقولها ديت هرد لك عليها، رقم نقطه رقم واحد، انت بتقول كده انا هرد عليك بواحد اتنين تلاته خمسه، طب خد النقطه الثانيه اللي انت بتقولها اتنين. لا لا، ما حصلش كده. ظهر له نور، لقى نفسه صغير قوي قوي في وسط النور، لقى نفسه صغر قوي بكل افكاره بكل نشاطه بكل الرساله اللي هو كان حاسس بيها، لقى نفسه صغير قوي، وحس انه اتقابل مع نور المسيح، وقال له مين انت يا رب؟ انا بدور على ربنا. قال له ما انا بقى اللي انت بتحاول ايه؟ بتحاول تضطهدني. قال له انا ما اضطهدتكش ولا جيت جنبك. قال له اللي بتضطهدهم دول بتوعي. والقوة اللي اتقابل بيها بولس اللي كان بياخد رسائل وبيومي عشان يضطهد المسيحيين، صغر جدا وتعمى ولقى نفسه مش شايف ولقى نفسه ضعيف جدا. فقال له انت مين؟ قال له روح الكنيسة يعرفوك تعمل ايه. فراح وقصة تحوله زي ما احنا كلنا عارفينها، وبقى كل الامكانيات اللي عنده والافكار والاراء اتغيرت وتحولت الى ايه؟ والامكانيات بقت كلها من اجل المسيح، وبقى عنده قوة لدرجة مناديله وعصايبه بقت ايه؟ تشفي الامراض. مش مجرد افكاره تؤثر في الناس. أنا مش بقول إن الأفكار مش مهمة إطلاقاً، الأفكار لها مؤثرة جداً، لكن بقول إن الأفكار مش مجرد الأفكار وخلاص. يعني أي حد يطلع يقول أي حاجة

نفكر في الأفكار ما لهاش آخر. إنما مين له قوة؟ مين له قوة؟ عشان كده ناس كتير جات للمسيحية قالت أمشي ورا حي ولا أمشي ورا ميت؟ أمشي ورا المسيح اللي مات وقام ولا أمشي ورا أي حد مات وخلصت؟ أمشي ورا مين؟ اللي مات وقام وحي إلى الأبد ولا أمشي ورا ميت؟ أيا كان الشخص اللي قال أي أفكار ميت، مين غلب الموت؟ مين غلب الموت؟ المسيح كلامه حي وحقيقي وطريق وحق وحياة، وكلامي هو حق. ليه؟ لأنه حي إلى الأبد، لأنه الموت ما غلبوش. تقولي علاقة ده بده؟ ما هو القضية في القوة، القضية مش في إن يقول كلام وأفكار حلو. ممكن إنسان ينمق الكلام ويقوله بصوت يوطي شوية ويعلي شوية، وفي ناس بيتعلموا طريقة الخطابة وطرق إلقاء الدروس ولا الخطب ولا مش عارف إيه، ويأثروا في الناس. لكن مين في الآخر عنده قوة؟ المسيح هو الوحيد. عشان كده بقول الناس اللي جات للإيمان، ناس جات للإيمان بإيه؟ بأنهم اتقابلوا مع قوة المسيح. ولما قبلوا قوة المسيح قبلوا الضعف بتاعه. يعني ايه قبلوا الضعف بتاعه؟ يعني قبلوا انهم يصيروا ضعفاء. النهاردة بنقرأ في السنكسار قصيرة زي الكلام اللي احنا عمالين نقوله، زي بولس الرسول. النهاردة قرينا عن واحد اسمه بريكونيوس. بريكونيوس دوت بقى والي، مامته راحت توسطت له عند الامبراطور بقى والي، وبعدين اتقابل مع المسيح. اتقابل مع المسيح زي بولس الرسول، زي ما السنكسار بيحكي. لما قبل المسيح حصل له ايه؟ ضعف بمنطق العالم. السلطة اللي كانت في ايده راحت منه، لان ادها له واحد بيموت، فراحت منه السلطة بتاع اللي في ايده، وبقى هو كمان ياخدوه يعذبوه عشان يسنوه عن ايمانه. بس هو ما ينسانيش مين اقوى هو. هل هو اقوى لما كان والي بالمنطق البشري؟ ولكن بالمنطق الروحي لا. بالمنطق الروحي هو اقوى لما ضعف، لما الالم والعذاب والاستشهاد ما كسروش، لكن فضل ايه؟ فضل قوي. هو ده الايمان، الايمان بالمسيح القوي صاحب السلطان اللي ادانا سلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوات العدو. عشان كده احنا بنمشي مش ورا افكار، ولا بندور على افكار نرد بيها على افكار والحكايه ملهاش اخر، لكن احنا بنمشي ورا شخص علم وعمل، شخص ورانا مين ربنا. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر: من رآني فقد رأى الاب. الأعمال التي أعملها أنا، من آمن بي فالأعمال التي أعملها هو يعمل أعظم منها. القوة دي هي اللي احنا بندور عليها. القضية مش في الأفكار. تاني، أنا مش بقول الأفكار مش مهمة، ومش بقول المسيح ما قالش أفكار وعلم بأفكار، لكن علم تعليم مسنود بإيه؟ بقوة، مش مجرد كلمات. الكلمات زي ما بقول رخصت قوي، رخصت، لأن كل حد ممكن يقول أي حاجة في أي وقت، ويلاقي له حد يمشي وراه، ويلاقي له حد يلايك اللي بيقوله، ويلاقي له حد يقول له يا سلام جميل قوي، ويلاقي له حد ايه يرد عليه فينبسط، اصله بقى ايه؟ بقى شخص مؤثر. لكن القضيه في القوه. مين يغلب الموت؟ مين يغلب الالم؟ تقول لي بس المسيحيه ما غلبتش الالم. لا، غلبته. مش غلبته بانها تخلصت منه لأنه بقى جزء من واقع الأرض، لكن غلبته لأن الألم ما بقاش يكسر أولاد ربنا، بالعكس بقى يزكيهم، بقى يزكيهم. مش لأنهم بيحبوا الألم أبدا، ولا بيقبلوا الظلم أبدا، وإلا ما كانش فيه ناس بتدافع عن الإيمان المسيحي، بتدافع ضد الظلم اللي ممكن يتعرض ليه أي إنسان مش بس المسيحيين. فإحنا ما بنحبش الألم وما بنقبلش الظلم، ولكن في نفس الوقت الظلم والألم موجودين ومفيش حد عارف يفلت منهم، ولكن بنقبلهم ساعتها، بنقبلهم، وبواسطتهم بقينا بنحولهم لبركة، بقينا بنحول الألم دوت لبركة. لما الإنسان يقبله
من خلال حمل الصليب. ده بالعكس، ده

المسيح قال تقبل ضعفي عشان تاخد قوتي. إن أراد أحد أن يأتي ورائي يعمل إيه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. قانون تماما، شرط تبعية المسيح شرط تماما عكس شرط أفكار العالم. أفكار العالم عايزة قوة، طب والقوة بتضيع. حتى على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإمبراطوريات والحكومات، كام إمبراطورية قامت ووقعت. قوة، إسكندر الأكبر غزا العالم في 10 سنين، غزا العالم كله ومات عنده حاجة و30 سنة، وبعدين الحضارة بتاعته انتهت. الجوم الرومان ناس بتوع قانون وبتوع نظام وإنجازات وطرق ومجاري مائية إلى آخره، وبعدين قعدت كام مئة سنة وخلصت. كل قوة في الأرض بتضيع، كل قوة في الأرض بتضيع، ولكن القوة اللي من فوق هي اللي ما بتضيعش، ودي اللي عند ولاد ربنا. ولكنها تتطلب إيه؟ الإيمان. النهاردة البولس كان من عبرانيين 11، بالإيمان، بالإيمان فلان عمل، بالإيمان فلان عمل، بالإيمان فلان عمل، وبالإيمان إحنا نعمل، وبالإيمان إحنا نثبت فيه. وحيفضل الإيمان هو ليه؟ هو الصخرة. مش محتاجين بقى نجري وراء أفكار ونأكد إيماننا بأفكار ونرد على الأفكار. أنا مش بقول ده مش مطلوب، ومش بقلل من قيمة أي حد بيقوم بهذا العمل الجليل إنه يرد على الأفكار، لكن بقول إن في الآخر إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين الإيمان، الإيمان بالمسيح صاحب السلطان اللي أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين.

المركز الإعلامي بمطرانية الشرقية ومدينة العاشر يقدم المحاضرة الإسبوعية لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقوصية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقوصية بالأنبا رويز بالعباسية.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الوحداني. كل واحد عايز يبتدي حياه مع ربنا بيمر في ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله التوبه، ينتقل من الخطيه الى تركها والابتعاد عنها. والمرحلة الثانية حياة الفضيلة والنمو فيها. والمرحلة الثالثة كيف يجذب غيره إلى ملكوت الله. ودي حاجة مطلوبة مننا كلنا، يعني ليس فقط من الرعاة ورجال الدين، انما مطلوبة مننا كلنا. كلنا لما بنصلي الصلاة الربانية بنقول ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. يعني ليأتي ملكوتك؟ يأتي ملكوتك جوه قلبي وفكري، انك انت يا رب تملك على حياتي وفكري وقلبي. ويأتي ملكوتك في الكنيسة، ويأتي ملكوتك في العالم كله، وخصوصا في البلاد اللي ما تعرفش ربنا. حكاية الملكوت دي هي الموضوع بتاعنا النهاردة، يعني ازاي الانسان يجذب الناس الى ملكوت الله. طبعا مفروض انه يحب ربنا ويحب الناس ويحب يوصل الناس لربنا. يحب ربنا ويحب ملكوت ربنا ويحب الناس ويحب يوصل الناس لربنا. من احسن الامثله لهذا الموضوع قول داود النبي: إن لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب. يعني أنت الكنيسة بتعلمك تقول المزمور ده في صلاة النوم، تقول أنا لا أصعد على فراشي ولا اعطي العينيه نوما ولا اكفاني نعاسا لغايه لما اجد موضع للرب في قلب كل احد وفي بيت كل احد. دي محبه الشخص للناس ومحبته الى ملكوت الله. ما يصحش انك تقف من حياة الناس الروحية موقف المتفرج كأن لا دخل لك. في آية صعبة قالها السيد المسيح، قال ايه؟ قال: من لا يجمع معي فهو يفرق. اذا انت لابد تجمع مع ربنا. وآية اخرى جت في الرسالة يعقوب بيقول: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك ايه؟ خطية له. لاحظوا ان ربنا عنده العمل من اجل خلاص النفس أهم من عمل الخلق. ليه؟ عمل الخلق لم يكلف ربنا إلا مجرد أمر: ليكن نور فكان نور. لتخرج المياه ذوات أنفس حية، خرجت ذوات أنفس حية.
نخلق انسان كصورتنا خلق انسان كصورتنا، يعني بمجرد مشيئته او كرهنا منه تم الخلق. لكن خلاص النفس احتاج لمجهود من التعليم، من الرعاية، من الانبياء، من التجسد، من الفداء لاجل خلاص الناس. فخلاص الناس هو الموضوع المهم اللي عايز مجهود كبير. خلاص النفس اهم عند ربنا من اقامة الموت، بل خلاص النفس عبارة عن اقامة موتى. ولذلك الابن الضال لما رجع لبيت ابيه، ابوه قال ابني هذا كان ميتا فعاش، يعني اعتبر قيامة ميت من الناحية الروحية. وايضا لان في رسالة يعقوب يقول ايه، من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. اللي يرد خاطئ عن طريق موت، عن طريق ضلال.

يغلب يخلص نفسه من الموت، لان الخاطئ معتبر ميت، فانت بتخلصه من الموت اللي هو فيه. من هنا كان

الأمانة في أيدينا عشان نعمل عمل من أجل بناء ملكوته. قال أنا أرسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. هذا هو الثمر الروحي. فيبقى علشان كده ينبغي ان احنا نعمل كل جهدنا اننا نوصل الناس لربنا، وربنا هيحاسبنا في اليوم الاخير قدرتوا توصلوا الناس للملكوت ولا لا، ايه اللي عملتوه، الوزنات اللي خدتوها عملتوا بها ايه. انتوا اخدتوا وزنات من التعليم المسيحي، اخدتم وزنات من قراءة الانجيل، اخدتم وزنات من الوصايا من العهد القديم والجديد، الوزنات دي عملت بيها ايه؟ بفكر في نفسك لوحدك؟ لا، على رأي المثل اللي بيقول ما عاش من عاش لنفسه فقط. ما تعيش لوحدك ابدا، لازم تعيش من اجل الناس. عشان تعيش من اجل الناس لابد ان تحبهم وتحب ربنا، والكتاب بيقول تحب قريبك كنفسك. فهل انت تحب ان نفسك تهلك؟ طبعا لا. اذا لابد تحب قريبك كنفسك، ما تحبش ان واحد من اللي تعرفهم يهلك وانت واقف تتفرج عليه. ممكن انك تصلي تقول يا رب اعطيني ان احبهم كما تحبهم انت، اعطيني ان احبهم كما تحبهم انت، واعطيني ان احبهم كما احببتني انا، عند ذلك ابذل كل جهدي من اجلهم في معرفتهم في افتقادهم في رعايتهم في العناية بهم. من اكبر الامثلة لاهتمام القلب بخلاص انفس الناس موسى النبي، لما ربنا قال له انا اهلك الشعب واثنيه واكون لك شعب جديد، قال له اما انك تغفر لهذا الشعب واما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. كلام صح؟ مين يقول تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت؟ وبولس الرسول قال نفس الكلام، قال وددت لو اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي وانسبائي حسب الجسد. حد يقول ان انا اكون محروم؟ لكن وصل الحب الى هذه الدرجه. اذا لازم نهتم لازم نهتم بخلاص انفس الناس. السيد المسيح قال ايضا في تقرير خدمته اللي قدمه للاب في يوحنا اصحاح 17، قال عرفتهم اسما وساعرفهم لكي يكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا ايضا فيه. يوحنا 17:26 آية مهمة جدا. قال عرفتهم اسمك، قال للذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. طب مين اللي ربنا أعطاهم ليك؟ ربنا أعطاك أعضاء في أسرتك لابد تحفظهم في طريق ربنا.

وربما أعطاك أيضا زملاء وأصدقاء وجيران بينك وبينهم علاقة عليك أنك تحفظهم أيضا. وربنا أعطاك ناس في الكنيسة وبعضكم خدام في مدرسة أحد أعطاهم ربنا فصول بربك وأعطاك زملاء في العمل. بل أقول لك بصراحة كل إنسان يدفعه ربنا إلى طريقك لازم تعمل معه عمل. تقول هو أنا واعظ وأنا قسيس وأنا كذا، ده أنت على الأقل تستطيع تجذب الناس بالقدوة الصالحة. الناس لما يشوفوك أمثولة كده نموذج يقولوا يا ريتنا نبقى زي الشخص ده، يحب ربنا اللي خلاك بالشكل ده، يحب يبقوا زيك. في قصة قيلت عن واحد من المبشرين راح بلد فقالوا له ممنوع تبشر، هو كان مدرس، لو اتكلمت عن اسم المسيح هنرفدك هنطردك من البلد. قال لهم موافق، يمضى على كده مضى على كده. وجي اخر السنة لقوا الفصل بتاعه كله بقوا مسيحيين، قالوا له مش قلنا لك؟ قال لهم وانا اتكلمت عن اسم المسيح. سألوا الطلبة لقوه كده، لكن الطلبة حبوه جدا بروحه الطيبة بمثالياته بكلامه بتصرفه بأمانته بإخلاصه بمحبته، فحبوا يبقوا زيه مجرد القدوة الصالحة. إن معرفتش حول الناس إلى من يخدمهم، حولهم إلى كاهن، حولهم إلى أب اعتراف، حولهم إلى خادم مخلص، حولهم إلى أي حد يحافظ عليهم. أيضا الاعتقاد بالنسبة للناس، إن عرفت الله قدم الله للناس، وإن حبيت الله قدم الله للناس. المرأة السامرية لما تأثرت بالسيد المسيح ذهبت إلى شعبها وقالت لهم تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. لما واحد يحب ربنا يحب إن كل الناس يحبوه. في الكتاب المقدس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يقول فيلبس وجد نثانائيل فقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى والأنبياء. أندراوس أخو سمعان بطرس شاف المسيح راح له قال له وجدنا مسيح. يعني الواحد لما يعرف ربنا يحب يعرف به الناس كلها. ماري مرقس لما جه مصر على طول جذب أنيانوس إلى طريق ربنا. ما فيش حد بيحب ربنا ويقف لوحده. زكى لما عرف المسيح كل بيته انضموا للمسيح، هو وكل بيته. والمسيح قال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. وهكذا أيضا سجان فيلبي لما قبل المسيح على يد بولس الرسول قدم المسيح لأهل بيته كلهم للذين له أجمعين. وهكذا ليديا بائعة الأرجوان. انت لو ربنا يخش قلبك تحب ان ربنا يخش في قلب كل واحد. الملكوت ده زي شعلة نار تلتهب وتاكل كل اللي حواليك.

من طبيعة النار انها تأكل كل حاجة حواليها، قطن خشب قش ما نفسك حاجة. ولذلك حسنا قيل عن الرسل اللي حل عليهم الروح القدس كألسنة من النار، فهم التهبوا لمحبة ربنا وأصبحوا شعلات من النار. الشعلات دي تقاذفها العالم والعالم كله اشتعل نار. 12 رسول أحبوا المسيح خلوا العالم كله تبع المسيح. دي الغيرة المقدسة اللي مفروض تكون في قلب كل واحد. ولذلك قيل عن الملائكة الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. عشان كده الملائكة بيكون لهم قوة في تقديم اسم الله للناس. لازم تؤمن بانك تقدم ربنا لاي عدد من الناس، لان ربنا هيجي لك في اليوم الاخير ويقول لك عملت ايه. تقول له انا انسان عقيم روحيا لا انتج. ازاي؟ لازم تقدم حد لربنا، لازم تقدم حد لربنا، تخدم وتكون عندك جدية في الخدمة وروح قوية في الخدمة وروح قوية في الخدمة. في ناس يخشوا في الخدمة يشعللوا الكنيسة كلها، يشعللوا الجو كله، تلاقي اول ما فلان ابتدى يخدم روح جديدة دخلت، قوة جديدة دخلت، عمل جديد دخل، انشطة كثيرة دخلت. ده اللي مطلوب من اولاد الله، يكونوا بهذا الشكل. وده اللي حصل من ابطال الايمان ومن اعمدة الكنيسة ومن الناس العاديين اللي بقوا ناس كويسين عرفوا ربنا. لما دخل بولس الى المسيحية طاقة جبارة دخلت للمسيحية. لما القديس أثناسيوس الرسولي مسك الخدمة قال عنه القديس جيروم مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس، هو اللي وزن العالم لوحده. وهكذا باقي الآباء اللي من نفس النوع. ذهبي الفم لما كان بيوقظ ده لغاية دلوقتي الناس يستفيدون من كلامه، حتى بعض اكتر من 1600 سنة او 1500 سنة. شخص واحد يجعل كنيسته في منتهى النشاط ويشعر الناس ان حياة جديدة دخلت الكنيسة لهذا الشخص، يجعل الكنيسة مملوءة خدمة ومملوءة حياة ويهتم بكل احد. عبارة جميلة موجودة في الدسقولية عن الراعي يهتم بكل احد ليخلصه. ان كان ده بالنسبة للاسقف او البطرك او غيره يهتم بكل احد ليخلصه، فعلى الاقل انتوا في بيوتكم يهتم بكل احد ليخلص. في تربية الاولاد، في تربية الاقارب، في التأثير على المعارف، على الانسباء، على الكل.
ايه تأثيركم الروحي بالنسبة للناس اللي بتعيشوا معاهم؟ ياريت كل واحد يسأل نفسه سؤال ده، ما تأثيري الروحي على الناس الذين اعيش معاهم؟ هل عندك تأثير القدوة؟ هل عندك خدمة الاستقاد؟ هل عندك زيارات روحية للناس؟ على الأقل هل عندك خدمة للمرضى؟ خدمة للمعوزين؟ خدمة للمعاقين؟ خدمة للأطفال؟ في عندنا ناس عندهم خدمة للسجون أيضا، ما يفتكروش ان اللي سجنوا دول ضاعوا من المجتمع، يروحوا لهم ويعلموهم طريق ربنا، على الأقل لما يخرجوا يخرجوا أشخاص صالحين. خدمة الآلاء الكهنة في الاعترافات، ياريت تحضروا الناس لأسبوع الآلام في الأيام دي. في ناس عندهم خدمة أكتر من كده، إنهم يعدون غيرهم لكي يصبحوا خدام، يعني يجهزوا الناس يبقوا خدام، إعدادهم للخدمة. إن ما كانش دي ولا دي ولا دي، على الأقل الصلاة من أجل الناس. وفي ناس لهم صلوات تقتدر كثيرا في فعلها، وبرضه نوع من الخدمة. صلاة مونيكا أم أغسطينوس كان لها فائدة في خلاص ابنها، والقديس أمبروسيوس قال لها ابن هذه الدموع لن يهلك. صلاة على الأقل تقول لربنا يا رب ارعاني وارعاهم، علمني وعلمهم، احفظني واحفظهم، يا رب لا تترك هؤلاء الناس يهلكون. اين يا رب رعايتك؟ اين محبتك؟ اين حلوك؟ اين خلاصك؟ وتجاهد من اجل الناس في صلاتك، وممكن بهذا الجهاد يخلص كثيرون. تصلي من اجل مشاكلهم، وتصلي من اجل حياتهم الروحية، حتى تصلي من اجل كلمة الرب تجيب نتيجة معاهم. كان في واعظ له اجتماع ناجح جدا في الوعظ، فسألوه ايه سبب نجاح اجتماعك؟ فورى لهم أوضة ملحقة بالكنيسة، ناس ركعين وسجدين، يقولوا يا رب اعطي قوة للكلمة، اعطي تأثير للكلمة، اعطي تغيير للقلوب الناس اللي بيسمعوا. فده بيتكلم ودول بيصلوا. نتفق.

معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه

0: امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمله؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب.
1: من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة من ألحان باراباس.

0: قصي فرعون رئيس الشرطة، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق. فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكله. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. لعل هذه الأفكار قد دارت بذهن يوسف في مواجهة امرأة بوطيفار حينما صرخ: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج.
1: من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة ذلك الثوب.

وانا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا ثم انضف القلب الاول من وساخته، واروح حاكم غيري.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح 19. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة. إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها، وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية: هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر الأربعة والعشرون شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: آمين، هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وقال ليكتب: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي: انظر، لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. أسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلا

بنار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزا ابيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الامم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي الى عشاء الاله العظيم، لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم اقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها، ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الايات التي بها اضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته. وطرح الاثنان حيين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومها. الاصحاح العشرون. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو ابليس والشيطان، وقيده 1000 سنة، وطرحه في الهاوية واغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. وبعد ذلك لا بد ان يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما. ورأيت نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن اجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى ايديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. واما بقية الاموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الاولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الامم الذين في 4 زوايا الارض جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب، الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فنزلت نار من عند الله من السماء واكلته، وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب
وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. ثم رأيت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله، وانفتحت اسفار، وانفتح سفر اخر هو سفر الحياة، ودين الاموات مما هو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالهم. وسلم البحر الاموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الاموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب اعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال ليكتب: فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلم فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالٍ، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعالٍ، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا،
وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساويا، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع انسان اي الملاك، وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، واساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الاساس الاول يشب، الثاني ياقوت ازرق، الثالث عقيق ابيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق احمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت اصفر، العاشر عقيق اخضر، الحادي عشر اسمنجوني، الثاني عشر جمشت. والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. الأصحاح 22. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس، لان الرب الاله ينير عليهم، وهم سيملكون الى ابد الابدين. ثم قال لي: هذه الاقوال امينة وصادقة، والرب اله الانبياء القديسين ارسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي ان يكون سريعا. ها انا اتي سريعا، طوبى لمن يحفظ اقوال نبوتي هذا الكتاب. وانا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لاسجد امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. فقال لينظر
لا تفعل، لأني عبد

جد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب. أسجد لله. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي، لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه، لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. لأن خارجا الكلاب والسحرة والزنات والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. والروح والعروس يقولان: تعال. ومن يسمع فليقل: تعال. ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم، أنا آتي سريعا. آمين. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أبانوب لويس وكيل المطرانية، كنيسة القديسة رفقة بصنباط تقدم قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة. قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ده يا حبيبي كلام إلهنا الصالح يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 6، بيوصي المؤمنين باسمه إنهم يختاروا الباب الضيق ليعبروا منه إلى الحياة الأبدية، لأن الكثير من شعب المسيح واللي بينسوا تعاليمه بيختاروا الباب الواسع، حيث حياة المتعة الجسدية وشهوات النفس وغض البصر عن الفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، والكسل عن الصلوات والأصوام، والكسل عن الذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. أما اللي بيختاروا الباب الضيق حيث العيش في أحضان رب المجد الحنون والعمل بوصاياه ومداومة الصلوات والأصوام وتناول جسده ودمه الطاهر ومساعدة المحتاجين والتمسك بالإله المخلص الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس، وعدم إنكاره كفادي مخلص لشعبه المؤمن، التمسك به إلى آخر لحظة في حياة الغربة على أرض الغربة، حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة وسفك الدم لنوال إكليل الشهادة على اسمه القدوس. ده يا حبيبي هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ومن القليلين دول اللي بيقصدهم رب المجد القديسين والشهداء في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي نالوا إكليل شهادتهم بعد اعترافهم الحسن وثبات إيمانهم برب المجد يسوع المسيح، وما أكثرهم في عصر الاستشهاد في أوائل القرن الرابع لميلاد السيد المسيح له المجد، بداية من عصر إمبراطور الجحود دقلديانوس معذب المؤمنين من شعب المسيح. ومن ضمن الشهداء دول يا حبيبي هنحكي لحضراتكم النهاردة وبنعمة رب المجد قصة حياة واستشهاد شهيدة بارة مع أبنائها الخمسة على اسم رب الخلاص الفادي يسوع المسيح، القديسة رفقة أم الشهداء وولادها الخمسة أغاث وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة. ستة قديسين اختاروا الباب الضيق وطريق الكرب للدخول للحياة الأبدية، حاملين صلبهم غير مهتمين بحياتهم على أرض الفناء، عاملين بقول رب المجد يسوع المسيح من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ونسمع.
1: يا مريم، أنا خلاص ساعتي قربت.
2: لا لا لا يا إسحاق،
1: خلاص هطلع السماء. ما تبكيش يا زوجتي الحبيبة، أنا عن نفسي فرحان، فرحان لإني حترك أرض الشقاء والغربة وحطلع لحبيبي يسوع. وانت حقك تفرحيلي، لإني حرتاح من آلامي وأوجاعي ومن المرض اللي مالي جسمي الضعيف. أنا بقالي أكتر من 5 سنين رايد، وتعبك معايا في مرضي يا زوجتي الفاضلة. أرجوك ما تبكيش، أنا خلاص حرتاح وريحك.
2: لا يسحق،
1: ربنا يخليك ويبارك فيك عشان ترعي أولادنا من بعدي. وسامحيني، أنا ما قدرتش أوفر لكم عيشة معقولة، قصر ايدي وفقري خلوني عاجز عن تحقيق طلباتكم، لكن ربنا يدبر حياتكم.
2: يا زوجي العزيز اسحاق، ربنا يسوع المسيح حيمد ايده ويشفيك، وحتقوم من مرضك وحتفضل معانا بمحبتك وتقواك وصلاحك. ربنا ما بينساش أبنائه، وانت ابن بار، والمسيح مالي حياتك، وأبدا أبدا مش حينسيك ولا حينسى أبنائه المؤمنين باسم. أبدا أبدا
1: يا مريم، يا مريم بقولك خلاص المرض هدني وبقيت جلد على عظم، أصبحت ضعيف ورجلي ما عادتش قادرة تشيلني.
2: لكن يا إسحاق، قوة إيمانك حتقوي ضعف جسمك. أيوة، مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
1: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. معك حق يا مريم.
2: إسحاق، سلامتك يا إسحاق. إيه برضو بطنك؟
1: سكاكين، سكاكين بتقطع في بطني يا مريم.
2: أنا هقوم أغلي لك شوية نعناع. ده باين الولاد جم الكنيسة، هفتح لهم وأجيب لك النعناع.
3: سلام يا أخت الرب.
2: سلام يا أختي، اتفضلي.
3: أشكر محبتك، أنا أختك رفا وده ابني أغاسو.

0: أهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. معلش سامحونا، بيتنا مش قد مقامكم.
1: ربنا يزيدكم بركة يا أخت مريم، ده الطبيب ماكسيميانوس أشهر طبيب في بلد ناقوس.
0: هو حضرتك عارفة اسمي يا ست رفقة؟
1: أبونا قال لي على اسمك وحكى لي على كل حاجة عنكم وعن عمي.

0: شرف وبركة كبيرة، لأن ست عظيمة زيك لما تزور ناس فقرة زينا.
1: لا لا لا ما تقوليش كده يا أختي الحبيبة، ده أنا بخطيئتي اللي ليا كل الشرف وأخدت البركة بزيارتكم، وإنت يا أختي قدام رب المجد أحسن بكتير مني بإيمانك وبهادك وحبك للمسيح، وأنا عارفة قد إيه إنت بتدي حتى رغم احتياجي.
0: مين اللي قالك؟
1: أبونا حكالي عن القليل اللي بتقطعيه من عوزك وتديه للكنيسة. إنتم أحسن مني يا ست مريم، رب المجد هو اللي قال كده عن الست الفقيرة اللي أعطت من احتياجها. إلهنا المسيح قال عنها ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها.
2: يا مريم يا مريم، مين اللي جه؟
0: أيوة يا إسحاق.
1: اتفضل يا طبيب، أرجوك تفحص عمي إسحاق كويس وتوصف له العلاج، وانت يا أغاسون يا ابني تروح تجيب العلاج وتجيب كل اللي تطلبه الست مريم وكل اللي تحتاجه هي وأولادها، ورب المجد يشفي عم إسحاق ويدبر لهم كل الخير.
3: ربنا يحفظ حياتك يا أمي الغالية ويبارك في خدمتك.
1: أنا حزينة يا أغاسون يا ابني، من ساعة ما رجعت من عند الست مريم وأنا قلبي حزين. قد كده في ناس بتحب من قلبها على الرغم من العيشة البسيطة اللي عايشينها، عيشة الكفاف، إلا إن قلوبهم عمرانة بالحب، إيمانهم بالإله القدوس منسيهم كل احتياجاتهم وظروفهم مش بتخليهم يقدروا يوفروا.
3: وعم إسحاق الراجل الطيب البسيط اللي في عز آلامه بيشكر نعمة رب المجد عليه وعلى أولاده وزوجته.
1: واللي خفف حزني يا أغاسل إن إحنا قدرنا للحظة بسيطة نحط البسمة على وجوههم لما لقوا أخوات ليهم بيوقفوا جنبهم ويقدموا لهم الحب. ربنا يخفف عنهم ويشفي عم إسحاق.
3: أنا رحت محل العطارة واشتريت الأعشاب والدواء التركيب اللي كتبه الطبيب ماكسيميانوس، واشتريت كمان كل الطعام والأقمشة اللي أمرتيني إن أشتريهم ووصلتهم للست مريم، وبتشكرك قوي يا أمي.
1: ربنا يشفي عم إسحاق. أنا لما دخلت وشفته ورائد على سرير مرضه حزنت. رب المجد يقدرني أعمل كل اللي يخفف عنه ويرسم البسمة والسعادة له والأهل بيته.
2: الحقيني يا زوجتي الحبيبة.
0: إسحاق
2: حموت حموت يا مريم.
0: سلامتك يا إسحاق سلامتك.
2: الولاد فين؟ عاوز أشوفهم.
0: سبقوني وراحوا الكنيسة، وأنا هحصلهم أتناول وأجيب معايا أبونا في لوبوس عشان يناولك.
2: مش هيلحق مش هيلحق يا مريم، أنا خلاص حموت يا مريم.
0: يا يسوع حبيبي، يا يسوع مد إيدك يا رب، اشفيه يا رب، يا أم النور اتشفعي فيه يا طهرة، اشفيه يا رب اشفيه.
2: ربنا يدبر حياتكم يا مريم، المسيح يحفظكم.
0: إسحاق

يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي.

مخلصي، أنا واقف أمام عيكنك المقدس أشاهد نورك الإلهي على مذبحك. يا رب، بعدما طهرت نفسي الخاطئة بالتناول من جسدك ودمك الطاهر، أطلب إليك يا من بذلت نفسك على عمود الصليب من أجل خطيئتي أن تتحنن يا إله الحبيب وتحفظ شعبك من كل شر ومن الهلاك. احميهم يا رب، عدو الخير ملأ قلب الظالم دقلديانوس ضد شعب المسيح وضد كنيستك، وبدأ جنود الشر يعذبون أبنائك ويخربوا كنايسك، لكن أنت القوي القادر على حمايتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا يسوع، يا يسوع، املأ بالبركة كل بيوت أبنائك إخوة الرب، سد احتياجاتهم واشفي أمراضهم. يا رب، يا رب، اشفي ابنك الضعيف إسحاق بقلب الخاطئ الضعيف، مدعوك يا رب الحبيب، اشفي ابنك إسحاق بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. اشفي يا رب، يا رب، اشفي يا رب.

0: إسحاق. إسحاق
1: مين؟ أنا فين؟
0: قوم يا إسحاق قوم.
1: مين؟ رب المجد، إله القدوس، بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين.
0: قوم يا إسحاق، أنا قبلت صلوات ابنة مباركة رفعتها قدام مذبحي من أجلك، من أجلك أيها الابن الصالح. قوم يا إسحاق قوم.
1: ربي وإلهي، مخلصي يسوع المسيح، جيت لي بنفسك يا حبيبي، أنا مستاهلش. ومعاك أم النور العذراء مريم وصفوف الملائكة النورانيين، أشكرك يا إلهي ومخلصي. ربي يسوع، أم النور، إله القدوس، يا عذراء، رحتم فين؟ سبتوني ليه؟ يا زوجتي العزيزة مريم، يا مريم.
2: خير يا إسحاق، أنا جيت أهو ومعايا أبونا فيلبس عشان يناولك. خير؟ قولي مالك، في إيه؟ خير؟
1: يسوع حبيبي جاني ومعاه ملكة السمائيين والأرضيين العذراء مريم وصفوف الملائكة وشفاني. أنا خلاص شايف واقف على رجلي إزاي، وصحتي رجعت لي تاني.
2: المجد ليك يا إله القدوس.
3: المجد لك يا إله القدوس. المجد لاسم الله. يا عم إسحاق، أنا جبت لك جسد ودم الرب يسوع، مستعد للتناول يا عم إسحاق؟
1: مستعد يا قدس أبونا، مستعد. الرب تمجد وعمل معايا معجزة يا أبونا فيلبس. أنا كنت خلاص شفت الموت وانتقلت فعلا. صدقني يا أبونا، المسيح عمل معايا معجزة، المسيح قومني من الموت وشفى أمراضي. أشكرك يا ربي وإلهي يسوع المسيح ملك المجد.
3: الرب قادر، الرب قادر على كل شيء يا عم إسحاق.
1: عارفة يا مريم؟
2: أيوة يا إسحاق.
1: المسيح جاني، شفته وحواليه نور، مش هتصدقي يا مريم.
2: خير يا إسحاق؟
1: عارفة الست الفاضلة اللي جت زارتنا امبارح؟
2: الست رفقة؟
1: أيوة الست رفقة، ربنا يباركها. شفتها واقفة بعيد بترشم علامة الصليب وبتمجد اسم الله، لما رب المجد شفاني وانصرفت بعد ما يسوع صعد للسماء.
2: ربنا يديها على قد أعمالها الصالحة ويحفظ حياتها وحياة أولادها. أمين.
4: أنا خايفة يا أمي، الجنود بدأوا ينفذوا أوامر دقلديانوس، بيخربوا الكنائس ويحرقوا الكتب المقدسة، واللي ما بيبخرش ويسجد للأوثان أبولو وأرتميس بيعذبوا أقصى أنواع العذاب، حتى الموت،
5: حتى الاستشهاد يا أمونة يا بنتي. المسيح المؤمن المتمسك باسم فادينا المخلص يسوع إلهنا القدوس بينال إكليل الشهادة ويرث ملك السماوات الأبدي فوق أمام عرش النعمة.
4: أيوة يا أمي، أنا أؤمن بربي ومخلصي يسوع المسيح، ومستعدة لبذل نفسي من أجل اسمه. بس ما خبيش عليك يا أمي، جنود دقلديانوس وصلوا لمدينة قوس بلدنا ومعهم آلات التعذيب.

0: الحليب، الأمشاط الحديد، والهنبازين، والأسرة النحاس. امبارح أنا وإخواتي بطرس ويوحنا وأمون شفناهم في الميدان اللي ورا الكنيسة. لحظتها يا أمي ربنا يسامحنا حسينا بالخوف.
1: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. مش السيد المسيح قال كده في إنجيل متى؟
0: أيوة.
1: وإحنا بنؤمن به إله مخلص ونثق في وعده الصادق.
0: طبعا طبعا يا أمي، أنا أؤمن بربي الصالح يسوع المسيح وأثق في وعده.
1: يبقى ما نخافش يا أبونا. أبوكم قبل ما ينتقل للسماء غرس في قلوبكم نعمة الإيمان وعبادة الله، وعلمناكم مداومة الصلوات والأصوام وحضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وإزاي تكونوا رحماء بحال إخوة الرب الفقراء المحتاجين.
0: صلي يا أمي من أجل خلاص شعب المسيح.
1: خلاص شعب المسيح صنعه المسيح لما قدم نفسه ذبيحة فداء على خشبة الصليب، وهو اللي وصانا إننا نترك كل شيء من أجل اسمه لنرث الحياة الأبدية. فاكرة يا أمونة كلام رب المجد في إنجيله اللي وصانا فيه إننا نترك كل شيء لنأخذ 100 ضعف في الحياة الأبدية؟
0: أيوة يا أمي، يسوع قال في إنجيل متى: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي
1: يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. يبقى نخاف نتراجع ولا نتمسك ونثق في وعده ونترك كل شيء ونأخذ صليب ونتبعه؟ ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
2: ما تخافيش يا أمي الحبيبة، إيمانك القوي بيقوي إيماننا. تمسكك الثابت بالثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس بيزود إصرارنا وتمسكنا بإلهنا وكنيستنا، ومفيش أي شيء هيبعدنا عن حبيبنا يسوع المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
1: عشان كده يا بطرس ابني أنا طلبت منكم إننا نصلي طول الليل، نداوم على الصلاة عشان رب المجد يرحم شعب من الشر اللي بيصنعه جنود الشر.
3: وكمان يا أمي الحبيبة إحنا بننفذ تعليم الكنيسة ومدومين على الصوم طول النهار، وبننفذ كلام الرب يسوع اللي وعد مؤمنيه بإنهم حيتفرزوا ويكونوا على يمينه. ثم يقول الملك للذين عن يميني: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
1: ربنا يباركك يا أغاس أنت وإخواتك. أغلى ثروة ربنا أنعم علي بيها محبتكم للمسيح وقوة إيمانكم باسمه القدوس، هو أغلى شيء أملكه. قوم يا أغاس أنت وبطرس واندهوا إخواتكم يوحنا وأمون وأمونة عشان نصلي صلاة نص الليل. يلا يلا يا أولادي الأعزاء، يلا.
4: ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. والقديسة رفقة شجرة جيدة أثمرت ثمار جيدة، عاشت بمدينة قمولة مركز قوس بالصعيد، وربت هي وزوجها الفاضل اللي سبقها للملكوت، ربوا أولادهم أغاث ويوحنا وبطرس وأمون وأمونة، ربهم تربية مسيحية حقيقية. وكانت قديستنا الحبيبة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بيدوموا الليل كله على الصلوات، وبيسألوا الله أن يرحم شعبه ويمد إيديه الحنية لتخفيف عذابات شعب المسيح وقبول شهداء اسمه القدوس في فردوس النعيم الأبدي. وفي نص الليل والقديسة رفقة وأولادها بيرفعوا صلواتهم، ظهر ليهم رب المجد يسوع المسيح وقال:
5: لا تخافوا، أنا معكم، والأكاليل معدة لكل من يعترف بي، فتقووا يا مختارين، لأنكم ستعاقبون في هذه المدينة، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تمس، بل يسلمونكم لأرمنيوس والي الإسكندرية، الذي يأمر بتعذيبكم بأشد أنواع العذاب، وستقطع رؤوسكم ببلدة تعرف باسم شبرا، ويأمر أرمنيوس بإلقاء أجسادكم في البحر بعد حرقها، فأرسل ملاكي لحمل القارب الذي به أجسادكم إلى بلدة نقرها بمدينة دمنهور، وسأخلص شعبها من أجلكم. سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم.
3: حبيبي يسوع، لا اضطهاد ولا خطر ولا سيف ولا ضيق ممكن يفصلونا عن محبتك.
0: إلهنا الصالح، نشكر محبتك لينا يا قدوس، لأنك يا إلهي اخترت ضعفنا علشان نكون شهداء لأجل اسمك الذي دعي علينا.
2: أنا وإخوتي وأمنا الحبيبة عبيدك يا إلهنا، وهنتحدى جبروت وبطش دقلديانوس، وفي كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات.
6: يا أولادي، رب المجد أعلن لنا إننا حنكون شهداء على اسمه، وصدقوني يا أولادي، الله وملائكته القديسين في انتظارنا علشان نترك أرض الغربة لسماء المجد الأبدي. وأفكركم يا حبايبي بكلام معلمنا بولس الرسول: تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.
4: تلقت القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بشارة رب المجد يسوع المسيح ليهم، تلقوها بالفرحة والتهليل، وفي الحال وزعوا كل مالهم على الفقراء والمساكين، وعتقوا عبدهم واستعدوا للجهاد. وهناك في قوس وجهوا حاكم مدينتهم، مدينة قوس.
6: يا حاكم قوس، الله أنعم عليك بالمال والمركز والمنصب العالي، الله جعلك سيد قومك، لك الأمر وعليهم الطاعة، لكن للأسف كفرت بنعمة ربك وانحرفت عن طريقه وسلكت طريق الشر والفساد، عبدت الأصنام وسجدت للحجارة. يا حاكم أخوص، لو دققت في أمرك هتلاقيك ظالم في غيك، ظالم في عبادتك.
7: انت ازاي تتجرأي وتقفي قدامي انت واولادك الخمسة وتتبجحي وتقولي الكلام ده؟ انت مين؟
6: انا ابن من ابناء الخالق القدوس، الله الاب والابن والروح القدس، انا عبدة ربي والهي يسوع المسيح.
7: اسمع يا رفق.
6: اسمع انت، ارجع للعقل وافسح الطريق لنفسك ولشعب المدينة للحق، لان الهنا القدير واجب عليك طاعته وعبادته والاعتراف بيه، مخلص صنع خلاصنا على خشبة الصليب.
7: انت ما تعرفيش اللي مش هيبخر للآلهة المقدسة، أرطميس وأبولون هيكون مصيرهم ايه اذا كنت مش خايفة على نفسك من عذاباتنا، خافة على أولادك.
8: ايها الحاكم، انا أغاثون ابن الام الفاضلة اللي قدامك، واللي ربتنا على الحق والمحبة والايمان الثابت بربي وإلهي يسوع المسيح، الله الفادي اللي فتح لنا الفردوس لما قدم نفسه ذبيحة خلاص لمسح خطيتنا.
7: يا رفق انت وابنائك الخمسة، انا ديوناسيوس حاكم قوس، وبحذرك للمرة الاخيرة، بخري للآلهة المقدسة واسجدي لهم انت واولادك الخمسة.
6: لا إله في السماء وعلى الأرض إلا

0: يسوع المسيح رب المجد.
1: يا قائد مارسيليوس، خدهم واربطهم في الأوداد وكلتهم بالسياط حتى تسيل دماءهم. يلا يلا خدوهم.
0: أشكرك يا إلهي الرحوم وأبارك اسمك العظيم لأنك جعلتني أنا وأولادي مستحقين أن نتعذب على اسمك القدوس، وأقدم نفسي وأبنائي الخمسة قربانا على مذبحك المقدس. اقبلهم يا رب كما قبلت قربان هابيل وموسى وهارون. اقبل يا رب ذبيحة أولادي كما قبلت ذبيحة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق، لأنك فديتنا بدمك الذكي الطاهر من أكل خطايا العالم كله.
2: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
1: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
2: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
1: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
3: كل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. ده كلام ملك المجد في انجيل متى، اكد ان المسيح المؤمن لازم يتمسك بالاعتراف الحسن للرب يسوع، ولا نرجع او نتراجع عن الاعتراف ده مهما كانت الألام والعذابات والإهانات ومهما كانت الترويع والاضطهاد. نتماسك، نظل على إيماننا ولا ننكر مخلصنا الفادي يسوع الذي بذل نفسه وقبل الإهانة وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل غفران خطايانا.
4: يا أخت رفقة، أنت إنسانة بارة قديسة، أنا سمعت كتير عن جهادك من أجل اسم الله، وإزاي يا ابنة المسيح اشتريتي ملكوت الله بعد ما بعتي كل ما يخص حياة الأرض الزائلة، اتربيتي وربيتي أولادك، وكان معاك زوجك المتنيح تربية مسيحية في خوف ومحبة ورحمة، ولما سمعتي عن بداية الاضطهاد تركتي كل أموال وأملاك العالم للجهاد والاعتراف الحسن باسم المسيح له المجد، وبكده اشتريتي ملكوت السماء الأبدي الذي لا يزول.
0: يا أبي القديس، كل أبناء المسيح وأنا أخطاهم وأضعفهم، كلنا أبناء الله بإيماننا تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.
5: برضو انت يا عبدة المصلوب، برضو بتتكلمي عن المصلوب تاني؟ لسوعة كرباج اللي لهلبت ظهرك امبارح ما خرستش لسانك الطويل الكافر ده

0: يا حراس شدوها واربطوها في العمود، عاوز الون كرباجي بلون دمها. شدوها.
1: لا لا، سيبوا امي، خدوني انا بدلها.
2: لا سيبوها بلاش هي، اجلدوني انا بدلها.
1: اجلدونا احنا ولادها الخمسة وسيبوا امينا الغالية.
0: يا سلام، غالي والطلب رخيص. شدوا رفقة وولادها الخمسة على الاوتاد، وكل واحد منكم يسحب كرباجه وشرطوا ظهورهم. ولا استنوا يمكن يتراجعوا. ها يا رفقة، هتتحملي كرباجي ولا منظر الكرباج وهو نازل على ظهوره وبطون ولادك الغالين العزاز؟ هيقطع قلبك وترحمي نفسك وترحمي ولادك الحلوين دول، وتلعني المصلوب وصليبه وتسجدي لآلهتنا؟
3: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.
1: حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
4: نؤمن بالرب يسوع إلهنا ومخلصنا.
5: نؤمن.
0: هاتوهم وشدوهم على الأوتاد. أيوة كده، تفتخروا بالمصلوب يا أتباع المصلوب. خدوا.
2: رفقة يا أمي، الرب رعيك. رفقة يا أمي.

0: أرمانيوس، إحنا بعنا كل قيمة أرضية واشترينا ملكوت السماوات عملا بقول رب المجد يسوع المسيح. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها.
1: يا بنت الناس الأصلة ما تتعبنيش، أنا مريض. نفذي أوامر أنت وولادك. أنت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ أنا لما عينيا بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد الفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتصك صك صك صك صك صك ونفخ بيطططططط بيحصل إيه؟ اللي ما شفتهوش أنت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على إيديا. اسمع الكلام احسن لك يا رفقة.
0: يا أرمانيوس، مكتوب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم. أنتم تركتم الله القدوس وعبدتم الذهب والفضة وسجدتم للحجارة المصنوعة بالأيدي.
1: يا أمي يا أمي، الست دي هتجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا اسنانهم واربطوهم في المعاصر ودقوا المسامير في بطنهم واسطرهم واسحقوهم بكفوف الحديد لحد ما تغرق دماغهم عرض السجن اللي هترموهم فيه. يلا يلا من قدامي. انا كلب وخنزير؟ هو انا منظري بكره؟ طيب يا رفقه طيب، خدوهم.
2: يا قديسة المسيح، أنت وأبنائك الخمسة. أنا رئيس الملائكة ميخائيل، ها أنا أكسر المعاسر التي عذبتم عليها وأرشمكم بعلامة الصليب المحيي، وقد أمر الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
0: المجد لك يا إلهنا القدوس.
3: المجد لك يا رب.
0: المجد لله في الأعالي.
3: المجد ليك يا رب.
0: نشكرك يا رب المجد.
3: المجد ليك يا رب.
4: معجزة عظيمة، معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديسة رفقة.
5: نؤمن بالرب يسوع المسيح،
4: نؤمن بصليبه المجيد.

0: معقول وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب؟
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة اللي في دماغك انت وعيالك، اعملي معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية، لا انت ولا أولادك هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام يا بنت الناس،
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسجد لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خدوهم وربطوهم على سراي الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايز أشم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. لا خذوهم من قدامي.
1: يا أولاد الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك،
2: نباركك يا ملك الملوك
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي.

0: اسكت لأنك خففت عن آلامنا الجسدية، وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
1: لا تخاف يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعج يا قديس الله.
2: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام. وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس، فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
3: أنا خلاص هتجنن، إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. كذب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم اجساد رفقة اولادها نزل ملاك وجمع اعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافة، مش ممكن، مش معقول. خدوهم خدوهم، خدوا رفقة أولادها الخمسة واصلبوهم منكسين 3 أيام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاعل نار وحطوهم في إناء مليان زيت وزفت، ولعوا النار تحتيهم، ولعوا النار تحتيهم. خدهم من قدامي، خدهم من قدامي، خدهم من قدامي، خدهم من قدامي.
2: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس، فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار. وخرجت القديسة رفقة أولادها، خرجوا بسلام من أتون النار، فاصطحبهم الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
0: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
4: اتفضلي.
0: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان، وتلهمنا الصبر إلى أن تعبر عنا هذه الكأس وننطلق إلى ديارك فرحين، لأن لك المجد والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود نفذوا ما أمرتم به.
2: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان القديسة رفقة، هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح. وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها، فلم تحترق بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفاسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد. واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته. وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور. وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة ببركة أجسادهم المقدسة. وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

محبة الله لحياة التوبة وللتائبين. حياة التوبة هي حياة القداسة والبر اللي أعدها الله لكل أولاده. حياة التوبة هي الاستفادة مما قدم على الصليب من أجل خلاص البشرية. عشان كده التوبة زي ما بيقول لنا القديس يوحنا ذهبي الفم هي لازمة وضرورية للجميع، للخاطئ وللبار، لأنها هي كمال الحياة المسيحية. عشان ممكن أحيانا بمجرد ما واحد يسمع أن الكلام عن التوبة، احنا لسه هنتوب، ما احنا تايبين وعايشين مع ربنا من زمان، الكلام ده مش لينا، لناس خارج الكنيسة. لكن اللي في الكنيسة بما أن التوبة تليخ بالجميع، تليخ للخاطئ وللبار، لأنها هي كمال الحياة المسيحية. الإنسان اللي بعيد عن الله مش ممكن يعيش في حياة قداسة إلا بالتوبة، والإنسان اللي عايش مع الله مش ممكن يستمر في حياته وفي عشرته مع الله بدون التوبة. لأنه لو اتخلى عن التوبة فترة حتى لو كانت بسيطة ممكن أبديته تضيع. تخيلوا لو أي حد من الشهداء أو القديسين بعد جهاد سنين طويلة قال إن أنا خلاص قدمت توبة كتير ومش محتاج لتوبة وتراخى عن الجهاد والتوبة، ممكن أبديته تضيع. عشان كده الآباء بيعتبروا التوبة هي حياة القداسة، الاستمرارية مع الله. والسيد المسيح أحب الإنسان، يقول لنا كده جاء لكي يطلب ما قد هلك. الإنسان اللي تاه وبعد عن الله، الله بيبحث عنه وبيقول له تعالى، باب التوبة مفتوح، إذا كنت عايش فيها خد قوة ومساعدة تساعدك على حياة القداسة أكتر وأكتر. إذا كنت لسه بادئ في الطريق برضه محتاجين لمعونة وقوة ربنا. بيقول لنا الكتاب المقدس الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. حب المسيح للتائبين. حياة السيد المسيح كلها حب للإنسان وللإنسان اللي عاوز يعيش معاه وعاوز يعيش في حياة التوبة. معجزاته كلها، أعماله كلها حياة حب للإنسان الذي يريد أن يحيا في حياة التوبة. حتى معجزاته، في معجزات بتؤكد ألوهيته ولكن في نفس الوقت بتبرهن للإنسان أن الله بيفرح وبيسعد بتوبة التائبين. أقوى معجزات بتؤكد ألوهيته معجزات إقامة الأموات، ابنة ييروس وابن أرملة نايين وإقامة لعازر. في نفس الوقت هم دول بيبرهن بيهم أنه بيحب كل إنسان يحيا في حياة التوبة، حتى لو مرت بيه حياة ضعف هو مستعد أنه يقيمه من هذا الضعف. ابنة ييروس بترمز إلى الإنسان الميت روحي، لسه في بدء موته، لسه في البيت ما تحركش،

خطية كأنها كائنة في الإنسان ولسه ابتدت تدخل لحياته. بيعلن السيد المسيح أنه مستعد يأتي ويعطي توبة لهذا الإنسان إذا طلب. حتى لو كانت لسه الخطية في بدايتها متسلطة على الإنسان، الله يعطيه قوة ومعونة ويتخلص منها ويعطيه حياة. لو الخطية تملكت عليه فترة أكتر، زي ابن أرملة نايين خرج من البيت وفي الطريق فترة طويلة، برضو الله عنده استعداد يقيم هذا الإنسان الميت اللي عاش في الخطية فترة طويلة. ده لو وصل زي العازر وخرج من البيت ومشي في الشارع ودفن في القبر، برضو الله يستطيع أن يقيمه. حب الله للتائبين وللإنسان التائب، بس لازم الإنسان يكون عنده استعداد وعنده رغبة، زي ما عمل مع كل أمثلة التائبين. بيدينا الكتاب كده أمثلة للبعض، من ضمنهم أول واحد الابن الضال. مجرد فكر أنه يعيش حياة أحسن من اللي هو عايشه، بعيد عن والده، بعيد عن وصاياه، يعيش بحرية مع أصحابه، يتمتع بالفلوس اللي معاه، يتمتع بصحته، وكأنه لسه الخطية في بدايتها. لكن هذا الابن الضال بمجرد ما فكر وحس أنه الحياة مع والده أحسن، ورجع وندم، نجد أنه الله قبله. وده بترمز إلى الإنسان اللي لسه يدوبك عايش في بداية الخطية، والله مستعد يقبله ويقبل كل تائب. مرحلة أكتر من كده السامرية. يمكن الحاجات دول بتجيبهم لنا الكنيسة في الصوم الكبير، وتقول لنا الله فاتح أحضانه لكل إنسان ويقبل كل إنسان حتى لو كانت تملكت عليه الخطية. السامرية ترمز للإنسانة أو الإنسان اللي بعد فترة أطول. الابن الضال ده مشي نص الطريق، السامرية ذهبت لغاية الطريق ونهايته. والسيد المسيح أيضا مستعد أنه يقبل كل إنسان حتى لو تمادى مع الخطأ، لأن الله بيحب الإنسان. دينا مثال أقوى. بعد كده المفلوج. الابن الضال ده مشي نص الطريق ورجع لوحده، السامرية ما وصلت لغاية نهاية الطريق. المفلوج ده الخطية كأنها حطمته وكسرته ووصل لنهاية الطريق ومش قادر يرجع ومش قادر يتحرك، ولكن مع هذا الله فاتح أحضانه مستعد يقبل كل إنسان بس اللي بيطلبه. يدينا مثال بعد كده المولود أعمى، وكلهم دول أحد الصوم الكبير. عارفين الأول أحد التجربة، واللي تأثر فيه التجربة ويضعف، يبقى الأحد اللي بعده الابن الضال، أحد اللي بعده السامرية، اللي بعده المفلوج، اللي بعده المولود أعمى. المرض طبعا اللي يحتمله بشكر يبقى ليه إكليل، وإكليل برضه فقدان البصر اللي يحتمله بشكر ليه إكليل، لكن بتتاخد نقطة رمز إنه اللي فقد البصر مش بيشوف طريقه. هكذا الإنسان الخاطئ اللي بيصل لقمة الشر بيبقى مش عارف يفرق بين الصح والغلط. لكن إذا الإنسان رجع إلى نفسه، نجد الحد اللي بعده في الصوم الكبير يدخل على دخول المسيح أورشليم منتصرا. إذا الإنسان أعطى فرصة للتوبة وأعطى فرصة لله يعمل في داخله، الله يدخل إلى قلبه ويمتلكه ويعده قلبا مقدسا. كل دول كان ليهم أعمال مقدسة. ما نقولش أنه ربنا أنا منتظره يجيلي سواء

أول الطريق أو في نص الطريق أو في آخر الطريق أو أو كل ده جميل إن الإنسان يطلب من الله، بس لازم يكون عنده صفات مقدسة. الابن دار كان عنده صفات مقدسة، فكر وراجع من ذاته وقارن بين حياته الآن وبين حياته مع الله، فلازم احنا نفكر في كده، نفكر بين اللي ادهولنا ربنا من نعم وبركات وحق البنوة، وبين احنا بنسيب كل هذا بايدينا وبنرجع للعالم. لما الواحد يحس ان المجد اللي ليه احسن من كل مجد العالم، اللي مع الله لازم يفوق لنفسه ويرجع. الابن الضار رجع لنفسه وندم، وأقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطيت فحقق. السامرية كان عندها صفات كتيرة قوي، كان عندها الصدق والسيد المسيح مدح عليه، كان عندها يعني الكسوف من الخطأ، عشان كده راحت تجيب مية في عز الظهر عشان محدش يكون موجود معها خالص، لوحدها وفي حالها، وتروح وترجع ومحدش يشوفها. في ناس يعملوا الغلط ويقول لك ما حدش لي دخل معي، انا حر اتصرف زي ما انا عاوز. السامرية كان عندها فكرة عن تاريخ ابائها، لما السيد المسيح قال لها يعني لو انت كنت عاوزة مية، قالت له اه ده البير، وانت احسن من ابونا ابراهيم اللي ادانا البير، يعني عارفة كتابها المقدس. يا ريت احنا برضو ما نكتبش الكتاب المقدس بتاعنا، حتى لو في ضعفات هو اللي هيرجعنا، هو اللي هيرجعنا. كان عندها صفات كتيرة قوي، بمجرد ما قال لها انا لما قال لها ادعي زوجك، وقالت له انا ماليش طبعا، وقال لها فعلا انت صادقة في كلامك، انت كان عندك كذا، وسرد لها قصة حياتها. طلعت عندها صفة جميلة قوي، انه كان ممكن تقول له انت لحقت الناس تقول لك ما هم ما فيش حاجه معاهم غير سيرتي، لانه ما تعرفش انه هو ابن الله اللي يعرف كل خفايا القلوب. لكن لما قال لها كده قالت له حقا انت ابن الله، انك نبي، ومدحته. عندها صفه اكتر لما كلمها عن السجود، قالت له انا عارفه السجود هيكون فين، واليهود بيقولوا ايه، وانتوا بتقولوا ايه، والسامريين بيقولوا ايه. ولما قتل الخلاص ظهرت فضيلة جميلة عندها، انها تروح وتبشر للناس اللي بيعيروها عن الحياة اللي هي فيها، لدرجة انه سابت المية بتوعها اللي جاية وتعبان علشانهم، سابت جرتها وقالت اروح اقول لكل الناس هلموا تعالوا وانظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. من اجل هذه الصفات المقدسة الله ذهب اليها واعد لها خلاص. عشان كده لازم يكون في فضائل موجودة عندك. في ناس بمجرد ما يغلطوا غلطة يقفلوا الكتاب المقدس وخلاص، مش هروح لابونا تاني، ومش هروح اتناول، ومش هصلي، ما انا اللي فيه ده كله ازاي اروح اتناول. صحيح انه غلط انه يكون عندنا ضعفات وعندنا خطايا ونروح نتناول، لكن انا مش ممكن حصلح ذاتي الا لما يكون عندي حاجات كويسة، ولازم يكون في صلاة وفي قراءة كتاب المقدس، واطلب معونة الله واتناول عشان الله يعطيني معونة وقوة. زي ما كان عند الابن الضال في ضعفات، لكن في حاجات مقدسة. عند السامرية في ضعفات، لكن في حاجات حلوة. المفلوج رغم انه رمز للانسان اللي حطمته الخطية، لكن كان عنده صفات حلوة. المسيح يسأله انت عاوز ايه، عاوز تخف؟ طبعا يعني واحد مريض بالحالة دي ويسألوه يقولوا له انت عاوز تخف، ما انا عجبني المرض. اه طبعا، لكن ما يردش رد قاسي على المسيح. وهذا الرجل يلوم على نفسه، يقول ماليش حد من أصحابي يرميني
في المية، جاب اللوم على نفسه، أنا رجل ما ليش أصحاب. كان ممكن يلوم المجتمع، ما فيش نظام، أنا ليا 36 سنة قاعد، وكل واحد يجي بتاع امبارح وأول امبارح يدخل قبلي ويشفى ويخف ويمشي، وأنا لا رمنيني ليا 36 سنة، بلد ما فيهاش نظام، ولو في نظام كنت من زمان من 20 سنة كنت خفيت. لكن ما جابش اللوم على غيره، جاب اللوم على نفسه.

والمسيح حط له طين في عينيه ولخبط له كل وشه بالطين ويقول له امشي لغايه بركه سلوان. بركه سلوان دي بينه وبين المكان اللي كان فيها السيد المسيح 6 كيلو. تخيلوا بقى الموقف، يعني نجيبه كده ونحط الموقف قدامنا، واحد عشان يشفى المسيح لخبط له عينيه ويقول له امشي 6 كيلو والناس تزفه والاطفال يجروا وراه، ده يقول لك انا مش عاوز، خليني كده كويس بقى، طلع اشفيني من غير طين ومن غير حاجه، يعني اشفيني وانا هنا كده وريحني، لكن تهزقني وعاوزني بالحكايه الملخبطه دي كله الطين في وشي وتوديني 6 كيلو امشيهم؟ خلي حد من تلاميذك يجيب شويه ميه اذا كان انت مصر على بركه سلوان ويجيب وانا اغسل وشي هنا. كان ممكن يقول كده، لكن قال له حاضر حاضر اللي انت هتقوله فيه طاعه كامله. وطبعا لما جابوه اليهود، تعالى وانت ايه اللي حصل لك وقول لنا الحكايه، احنا عارفين الرجل ده غلطان، يعني اعترف امام اليهود، وهو عارف ان اللي اعترف بالمسيح امام اليهود فيها قطع رقبه، لكن قال له انا عارف ان المسيح هو اللي خلصني، ده انسان غلطان. قال له ما انا ماليش دخل، انا ما اعرفش ولا عمرنا شفنا حد غلطان والمسيح يستجيب لي، الله يستجيب لي، يعني بأكد لهم انه ده راجل صالح وهو ما يعرفوش حقيقة انه ابن الله. ولما بيقولوا له احنا فاهمين اكتر منك وقول لنا، طبعا والديه خافوا، قال هو كامل السن، يسألوا احنا ما لناش دخل، تعالى قول لنا مين اللي فتح عينيك، ده راجل غلطان. قال لهم لا، واعترف بيه. ولما تقابل معاه معه قال له هل تؤمن بابن الله؟ قال له مين هو يا سيد؟ قال له انا واللي فتحت لك عينيه. سجد له. كل دي صفات مقدسة موجودة عنده. ما فيش انسان ما بيغلطش، وبنصلي كده بنقول انه يعني لو كان الانسان ابن يوم لا يوجد انسان بار، ومع هذا الله يطالبنا بالتوبة وبالقداسة وبحياة البر. نوصلها ازاي؟ ما يقشي ما يقشي. النهاردة في ضعفات اصرخ لربنا واقول رب انت اللي سعيت ودورت على انك تقيم ابنة ييروس اللي دخلت لها الخطية، وابن ارملة نايين واللي ذهبت للعازر واعطيته حياة، اعطيت ايضا توبة لكل هؤلاء وقبلتهم، الابن الضال والسامرية والمفلوج والمولود اعمى، انا واحد زيهم محتاج لمعونتك، اعطيني نعمة واعطيني قوة. ومش ممكن الله يرفض هذا الانسان، مش ممكن مش ممكن، وبالتدريب بيقدر يوصل. ابائنا القديسين بيقولولنا كتير كان في بداية حياتهم كانوا بعيدين عن الله، واحد زي القديس الأنبا موسى مش بسهولة بقى القديس الأنبا موسى، ده كان إنسان بعيد عن الله، كان رئيس عصابة، يقول لك كده يعني العصابة بتاعته والمجموعة كانوا يذبحوا لهم كل يوم على الأقل 5 خرفان، وهو يحطهم له في الأول قدامه ياكل ويشبع وبعدين يدي لرجالته. ازاي ده يتحول ويبقى قديس؟ في البدايه لقى صعوبات كتيره، اول ما دخل الدير فضلوا يهذبوا فيه ويدوروا على حاجه يقدر يعملها، بلاش الكبيره، امشي سنه سنه سنه سنه. ويحكي لنا تاريخ انه في بدايه حياته وهو قاعد كده في الدير جم حراميه علشان يسرقوا الدير، يعني طلع بقى هو انبا موسى في الاول خبطوا راحوا يسرقوا القلايه، مسكهم كلهم 3-4 طبقهم في بعض وخبطهم وموتهم ورماهم بره القلاية. رئيس الدير قال له ايه اللي انت بتعمله؟ انت جاي هنا الدير عشان تموت الناس؟ انا ما رحتش اموتهم، ده هم اللي جم لغاية عنده جاني يسرقوني. طب يعمل معاه ايه؟ يديله تدريب شوية شوية. حاضر. طب بص لما يقولك حرامية تاني ابقى هاتهم لغاية عندي.

أبدأ بعمل إيجابي، أصلي أكتر وأطلب معونة ربنا أكتر وأجي الكنيسة أكتر وأتناول أكتر وأعترف أكتر، كل ضعف يجي لي كل فكر يجي لي أروح لأبونا وأقول له ويترفع من عندي. ظهورات الرب يسوع كلها بتؤكد لنا أن الله بيحب التائبين، ومهما كانت ضعفاتنا الله هو اللي بيدور. يعني كل الظهورات اللي ظهرت بعد القيامة لمين؟ لمريم المجدلية. جالها فكر بعد كده انها ما عرفتش السيد المسيح، ولما راحت افتكرت البستاني وصدقت كلام الناس اللي شككوها الاول، شافته طبعا وخلها لمسته وقال لها اذهبي الى اخوتي لكي يذهبوا الى الجليل هناك يرونني. راحت لهم لقيت لهم هم كلهم خايفين، انا سيبك من السيرة دي والمسيح ده خلاص راح لحاله قصة وانتهت، واللي شفتي ده يعني شيء خيالي. رجعت تقابلت معاه ظنته البستاني، تقول له بس انت قول لي انت خدته فين وانا ادي لك الفلوس اللي عاوزها تاخدها وانا اروح اخده. عشان كده قال لها لا تلمسيني بهذا الايمان. بعد كده جالها فكر انه هي ممكن المسيح يكون زعلان منها. في الظهرات ركز السيد المسيح انه يظهر لها ولها انا قبلت توبتك ما تتضايقيش وما تقلقيش. ظهر للقديس بطرس خاف لحسن اليأس يتملك عليه، انكر المسيح كذا مرة وقدام خادمة، ده مش بس انكر ده شتم، وقدامه يقولوا له انت لغتك تشبه لغة انا اعرف الراجل ده، وفضل يسب ويلعن وقدام السيد المسيح. طبعا الموقف ده بعد كده صعب انه ازاي يعمل كده، وممكن كان يتملك عليه اليأس. ده الاباء بيقولوا لنا ان الخطية دي اكتر من خطية يهوذا، لكن بطرس بالرجاء خلص، يهوذا باليأس هلك. ظهر له السيد المسيح عشان يقول له أنا قبلت توبتك. ظهر لتوما اللي شك، ظهر أيضا لتلمذي عمواس اللي حسبوها كده يا خسارة ده احنا عطينا 3 سنين كده مع المسيح وما استفدناش حاجة، يلا بقى ناخد بعضنا ونمشي في الطريق نرجع لأعمالنا. فكل الظهورات اللي ظهرها الرب يسوع بعد قيامته إنما كلها للتائبين، وتأكد لهم لناس أخطأوا أن ربنا قبل توبته. كل ده بيفرحنا، كل ده بيفرحنا أنه لو لينا ضعفات المسيح مش ممكن يتخلى عنا. القيامة نفسها، القيامة نفسها هي حب للتائبين، لأنه مين اللي حيقوم؟ الإنسان الميت، الإنسان الميت. كأنه القيامة هي قوة وتوبة. عشان كده الرب ركز على التوبة، لأنه بالتوبة يستطيع الإنسان أن ينال الخلاص. التوبة هي معمودية تانية، كلنا بنتعمد وإحنا أطفال، بعد كده بيبقى في أخطاء كتيرة. التوبة هي معمودية تانية بتمحو كل الخطايا. كل اللي نعمله نعترف بيه ونتوب، ينال الإنسان مغفرة الخطايا. إن لم تتوبوا قلنا كده فجميعكم تهلكون. أما الذي يقدم توبة لله عن كل ضعفاته ينال الخلاص. هي طريق الملكوت، لأن كده توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. أنا زي أصل إلى الملكوت عن طريق التوبة، عن طريق التوبة. هي الحياة الأبدية، بيقول لنا كده من آمن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده الكنيسة بتحطها

قبل كل الأسرار. لو جاء إنسان كبير عشان يتعمد نقول له لازم تقدم توبة وتتوب عن ضعفاتك وتعترف وبعد كده يتعمد. لو طفل صغير خلاص. طبعا حياة التوبة والاعتراف هي دي نفسها. قبل ما يتناول لازم يكون في توبة وفي اعتراف. بتنصح الكنيسة قبل سر الإكليل سر الزواج لازم يكونوا الاثنين بيقدموا توبة لله عشان تبقى حياتهم مقدسة. لو إنسان عاوز سر مصحة المرضى برضو يقولوا له توب. لو عاوز تعترف لما شخص يختار الله يختاره للشموسية أو للكهنوت بيقدم توبة عشان يبدأ حياة مقدسة جديدة. عشان كده الله بيطلب مننا أن تكون لنا ثمار التوبة. الواحد يدور طب يا ترى أنا عايش في حياة التوبة ولا لا. إذا في ثمار للتوبة يبقى أنت فعلا عايش في حياة التوبة. أول ثمرة للتوبة هي حياة الحرية من الخطية. ما تبقاش في خطية مسيطرة على حياتي. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لكن واحد يقول إن أنا عايش في التوبة وفي ضعفات متملكة عليه ومش عاوز يسيبها وليش اشتياق ليها أكتر من أنه يتركها يبقى لسه. من ثمار التوبة حياة القداسة والبر لازم يكون عند الإنسان. الله بيطلب مننا أن نكون قديسين لأن أبانا الذي في السماوات هو قدوس. مش هنبقى قديسين بمعنى أنه ما فيش أي ذرة خطيئة، لا، لازم يبقى فيه ضعفات، بس يكون عندنا حياة حفظ وصايا الله نبقى متمسكين بيها. لما حتى تبقى غلطة تصدر مننا ممكن يبقى سواء العالم ضغط عليه أو حد ضغط عليه في كلمة في موقف، لكن وصايا الله أمام عيني دائما. حياة التوبة تقتضي من ثمارها الاعتراف الدائم. الاعتراف طبعا احنا بنؤمن به 4 أنواع من الاعترافات. ما يكفيش انه اروح لابونا وبس كده، لا. اول اعتراف بيني وبين نفسي، اقتنعت ان التصرف ده عملته غلط. الاعتراف الثاني في صلواتي اصرخ لربنا واقول له رب اديني مغفرة واديني غفران واديني توبة على هذا الخطأ. ولما اروح لاب اعترافي ابقى فرحان بانك قبلتني واديتني المغفرة على لسانه. والاعتراف الثالث أروح لأب اعترافي وأقول له. والاعتراف الرابع أن أنا لو غلطت في حق أخوي وفي إمكانية أن أنا أصلح يبقى لازم أصلح. يعني ما كنش مزعل شخص عزيز علي وقريب مني قوي وروح أعترف وأنا أبونا زعلان مع أقرب الناس ليا وخلاص على كده، لا، لازم أصلح. ما كنتش أخذت حاجة غيري وسرقتها أو أي حاجة مش بتاعتي وروح مجرد أعترف وأقول لأبونا واعترفت وهي موجودة معي، لا، لازم أروح وأصلح. يبقى إذن 4 اعترافات هما دول ثمار للتوبة الحقيقية. أكون بيني وبين نفسي مقتنع أن التصرف ده غلط، أصرخ لله في صلواتي، أروح لأب اعترافي وبناء عليه وعلى توجيهه أروح وأقول لفلان أنا غلطت في حقك في كذا كذا، الحاجة دي مش بتاعتي، الموقف ده كذا، وأصلح بيني وبين أخي الإنسان. أعترفوا على بعض بالزلات، هي دي اللي بيطلبها الله مننا. مش هطول عليكم، لكن في حاجات بتعطل التوبة في حياتي. يعني أنا بقى مقتنع تماما أن ربنا بيحبني بكل ظروفي حتى بالضعفات بتاعتي وهو بيحب التوبة وبيدعوني للتوبة وأنا مشتغل التوبة وهي ضرورية ولازم أعيش فيها ولازم يكون في ثمار في حياتي. كل ده ممكن أقتنع بيه، بس بص ألاقي في حاجات كده يعني بتعطل
التوبة.

بيعلمنا الآباء أن الواحد ياخد باله من كذا حاجة. أول حاجة بتعطل التوبة مفهوم التوبة نفسه، زي ما قلت في البداية أن التوبة مش معناها للخاطئين أو للبعيدين عن الله، لكل القديسين قبل ما تبقى مطلوبة من اللي لسه عايش في طريق الله. ده في قصة جميلة كده في البستان بتقول لنا كده، تقابل سائح مع سائح في بريه سيناء، سأله فيما تكون التوبة. يعني احنا كلنا عارفين ان درجة السياحة دي اعلى درجة، فازاي هو وصل للدرجة دي ولسه هيسأل على التوبة؟ لانه ما يقدرش يتخلى عنها، لو تخلى عنها ممكن في خطر في حياته. يبقى مفهوم التوبة انه ليا في كل وقت. في افكار مش ارثوذكسية طبعا، ممكن واحد يقول لك ان انا خلصت في يوم كذا وفي يوم كذا وفي الساعة الفلانية يبقى مش محتاج للتوبة، لكن عندنا التوبة في كل وقت، في كل وقت. زي ما بيقول كده القديس بولس، أخيرا الواحد يقدر يقول إنه جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر. لكن طالما في ربنا مدينا حياة نجاهد ونقدم توبة، كل يوم محتاج الإنسان للتوبة. اللي بيعطل برضو التوبة التأجيل. يجي الواحد يقول لك طب بس انا في يعني المشروع اللي قدامي ده والموضوع الفلاني ده اخلصه وعلى طول انا يعني هتفرغ لخدمة ربنا. طبعا يعمل زي فيليكس الوالي، اول ما القديس بولس كلمه عن الدينونة وعن البر وعن التعفف يقول له طب خلاص بس امشي دلوقتي، ومتى وجدت وقت استدعيك؟ وطبعا ما لقاش وقت ولا استدعاه. اللي بيأجل كل شوية الشيطان يجيب له حاجات تلهيه أكتر وأكتر. اللي بيأجل علشان مشروع دخله، المشروع كل شوية بيكبر، يبقى بدل ما كان عامل حسابه بس هيخلص من المشروع ده وهيخدم ربنا وطول عمره، يبقى خلاص مش فاضل بيته بعد كده، مشروع كبر ومش فاضي. واحد هيبقى مش فاضل بيته ويدوبك يرجع كده ساعتين ثلاثة في البيت ويجري عشان عنده مشاريع كتيرة ومحتاجة، وانا بعمل ده كل لمين؟ ما هو ليكو. يبقى هيفضل ربنا ازاي؟ لازم نهتم ولازم تعمل كل اللي في امكانك من اجل اسعاد بيتك واولادك، بس خلاص نفسك اولا. انه ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اعملها كده موازنة حلوة، ابديتك وبعد كده واجباتك تجاه اسرتك، تجاه المجتمع كله، تجاه كنيستك، كل حاجة تاخد مكانها، لكن الاهتمام بروحياتك هو ده اولا، هو ده اولا. حاجة اخرى تخلي الواحد يأجل الخوف من الطريق. معرفش في مفهوم خاطئ يقول لك يعني الواحد أول ما يبتدي يعيش مع ربنا وأول ما يتناول وأول ما يصلي تلاقي كل الحروب بتاعت الشياطين تيجي له، بقى الحاجات اللي عمري ما سمعت عنها تبتدي تيجي والشيطان يحارب. فأنا يعني مش قد الحكاية دي، خليني على قد حالي كده. لا لا، ما تخافش ما تخافش، حتى لو كان في مقاومة من عدو الخير وفي حروب، بس قوة الله أكتر من أي قوة تاني. ده الفكر ده وصل للغرب بطريقة ما تتخيلوش، وصل لمجموعة أنه يأسسوا كنيسة وكنيستهم تبقى باسم الشيطان، كنيسة الشيطان. إزاي؟ إزاي يعني كنيستكم سموها للشيطان؟ لا، أصل احنا خايفين من الشيطان. هو الشيطان ده بيحارب مين؟ بيحارب الناس اللي بيقاوموه وكأنهم واقفين ضده، فاحنا نقول له احنا اصحابك وحبايبك وكنيستنا كمان ده على اسمك، فيبقى يعني خلينا في حالنا وابعد عننا. تخيلوا هذا الخوف يوصل الانسان لايه؟ لكن قوة الله

قوة الله أقوى. لا أخاف شرا أن كنت أنت معي. إن صرت في ظل وادي الموت لا أخاف شرا. صرت في طريق ربنا، تأكد أن ربنا هيكون معك ويسندك ويديك قوة أكثر من قوة العالم. لكن كوني أخاف من الحروب وأخاف من الشيطان وأخاف من ده وأخاف من ده، لا. آخر حاجة اليأس. اليأس ممكن إنسان يكون عايش في بعد عن الله، وأول ما يبتدي يتوب الشيطان يبتدي يحاربه باليأس، يجيب له خطاياها القديمة كلها وفكروا بيها، أو ممكن يحسسه بقى أنت معقولة يعني هتقدر. لا، دي خطاياك دي ما تتغفرش، دي يعني مش ممكن تتنسي. حصلت الحكاية دي مع راهب، قلنا البستان كده. راهب دخل الدير وكان عنده ضعفات كتيرة قوي، وابتدى يجهد جهاد كبير مع ربنا، فابتدى معاه باليأس في الأول. يقول له بقى معقولة أنت يعني جاي من حتة الفلانية ومن كذا ومن كذا، عاوز تحسب نفسك وسط الرهبان دول كلهم القديسين والملائكة، شوف لك حتة غير دي، ما تضحكش على نفسك. فيقول له طيب ومحبة ربنا وقوة ربنا فين؟ أنا واثق في محبة ربنا اللي جابني هنا، هو هيديني النعمة ويديني القداسة وعيش زي إخواتي القديسين اللي هنا. لا، اليأس مش جايب نتيجة، يدخله الكبرياء. بعد فترة يقول له كفاك يا عم، انت عايز توصل اكتر من كده لايه؟ ده الرهبان اللي عندك اللي جنبك كلهم ولا حد بيصوم زي ما انت بتصوم، ولا حد بيصلي زي ما انت بتصلي، ولا حد بيعمل اللي انت بتعمله، كفاك كده، ده انت بقيت احسن واحد فيهم. يروح هو بقى يقول له طب وما انت نسيت الخطأ اللي انا عملتها، الحاجات القديمة كذا وكذا، هما ما عملوش الحاجات دي، كان انا مهما عملت من البر والقداسة مش هغطي الحاجات الوحشة اللي عملتها. فاحنا نكون يعني مستيقظين لحروب الشياطين. يحاربني باليأس، اتمسك بالرجاء. يحاربني بالكبرياء، اجيب ضعفاتي. بس طبعا الشيطان بيحارب اكتر الانسان العايش في طريق التوبة وفي بدايتها، بيحاربه باليأس. يكون الانسان اعترف بالخطية ويجي تاني يقول بقى معقولة ربنا يعني خلاص الحكاية دي خلاص ربنا نساها؟ طب يا حبيبي ما دمت انت اعترفت خلاص انساها، ربنا نسيها، انت تفتكرها تاني ليه؟ لا، ما نديلهوش فرصة انه يخلي قلب الانسان حزين. الله يعطينا حياة التوبة، حياة القداسة، ونفرح قلب الله بتوبتنا، واحنا نفرح ايضا بمحبة الله وبغفرانه وفرحته بكل أولاده الراجعين إليه. الله يعطينا حياة القداسة والبر، حياة التوبة، بشفاعة الشهيد العظيم أبو سفين وبصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة الباب الأنبا شنودة الثالث، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.

0: سفر التكوين
1: الاصحاح السابع عشر. ولما كان ابرام ابن 99 سنة ظهر الرب لابرام وقال له: انا الله القدير، سر امامي وكن كاملا، فاجعل عهدي بيني وبينك واكثرك كثيرا جدا. فسقط ابرام على وجهه، وتكلم الله معه قائلا: اما انا فهوذا عهدي معك، وتكون ابا لجمهور من الامم، فلا يدعى اسمك بعد ابرام، بل يكون اسمك ابراهيم، لاني اجعلك ابا لجمهور من الامم، واثمرك كثيرا جدا، واجعلك امما، وملوك منك يخرجون، واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا، لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا، واكون الههم. وقال الله لابراهيم: واما انت فتحفظ عهدي، انت ونسلك من بعدك في اجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في اجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا، وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا ابديا. واما الذكر الاغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، انه قد نكث عهدي. وقال الله لابراهيم: ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي، بل اسمها سارة، وأبارك

أباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلده وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتعين بفضته، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه، وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. الأصحاح 18. وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا 3 رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعلوا كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي ب3 كيلات دقيقا سميدا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكل. وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه، وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكت. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سادوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض؟ لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا
لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. وقال الرب: إن صراخ سادوم وعمور قد كثر، وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سادوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة، فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يوجد هناك 40. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم، عسى أن يوجد هناك 30. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال: إني قد شرعت أكلم المولى، عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. الأصحاح 19. فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما، وسجد بوجهه إلى الأرض، وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما، وبيتا واغسلا أرجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فمال إليه ودخل بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكل. وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب، وأغلق الباب وراءه، وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هوذا لابنتان لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقف. فقالوا: ابعد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا، وتقدموا ليكسروا الباب. فمد الرجلان أيديهما وأدخل لوطا إليهما إلى البيت، وأغلق الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا ها هنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته، وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان،
لأن الرب مهلك المدينة، فكان كما

زح في اعين اصهاره. ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينة. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال: اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي، وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، لعل الشر يدركني فاموت. هوذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها وهي صغيرة، اهرب الى هناك، اليست هي صغيرة فتحيا نفسي؟ فقال له: اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا، ان لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها، اسرع اهرب الى هناك، لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صغر. واذ اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغر، فامطر الرب على سادوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. وبكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمور ونحو كل ارض الدائرة، ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لانه خاف ان يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض، هلما نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا. فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة: اني قد اضطجعت البارحة مع ابي، نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخل اضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا. فسقطا اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من ابيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو ابو المؤابيين الى اليوم. والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو ابو بني عمونا الى اليوم.

0: باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر الاعمال اخر ايه في الاصحاح 15: واما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الاخوه الى نعمه الله، فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس، ثم وصل الى دربه ولسترا، واذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه إنه يوناني. وإذ كان يجتاز في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسية، فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. وظهر لبولس رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مقدونيا وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة إرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وأمكثوا. فألزمتنا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة لو تفتكروا كنا سايبين بولس الرسول بيستعد للرحلة التبشيرية التانية. إزاي كان الاستعداد دوت؟ شفنا بولس قال لبرنابة: لنرجع ونفتقد إخواتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب وكيف هم. يعني اللي اقترح الرحلة بولس، برنابة وافقه، بس برنابة طلب أشار برنابة أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. كانت النتيجة أن بولس رفض وقال: الذي فارقنا من بنفلية ولم يأتي إلى العمل لا يأخذان معهما. فكانت النتيجة أن حصلت بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. برنابة زي ما شفنا خد مرقس وراح قبرص، وبولس بقى هيبتدي الرحلة التانية. يقول: أما بولس فاختار سيلة. قلنا مين سيلة دوت؟ قلنا في اتنين بعتتهم الكنيسة في أورشليم بقرارات المجمع شفاهة. قرار المجمع كان مكتوب مع بولس وبرنابة، ويهوذا الملقب برسابة وسيلة كانوا رايحين ينقلوا القرار ده شفاهة. فبعد ما رجعوا زي ما شفنا سيلة رجع تاني أنطاكيا وعجبوا الحال في أنطاكيا، فبولس اختار سيلة علشان يرافقه في الرحلة ديت. أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. هيبتدي بولس الرحلة التبشيرية التانية بتاعته. الرحلة بادية باتنين، بولس وسيلة، الاتنين يهود والاتنين معاهم الجنسية الرومانية. يقول: فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس. لو بصينا بقى للخريطة زي ما احنا عارفين تملي رحلات بولس بتبتدي من أنطاكيا سوريا،
1: فأقصى الخريطة كده على اليمين سوريا اللي معمولة باللون الأزرق ديت، أنطاكيا دي العاصمة بتاعتها. هنطلع مع السهم الأسمر اللي بيلف دوت. بولس وسيلة طالعين بري يعني في البر، لكن مثلا برنابة ومرقص طلعوا بالبحر وراحوا قبرص. فبولس خد سيلة وطلع بري، فاجتاز في سوريا، مشي زي ما احنا شايفين جزء من الخط الأسمر في مدينة سوريا. الرحلة التبشيرية الثانية، الرحلة التبشيرية الثانية، سوريا على اليمين اللي هي لونها أزرق. هنبتدي من أنطاكيا العاصمة اللي عليها دايرة لونها أحمر، تمام كده؟ طيب، طلع بولس يقول فاجتاز في سوريا، اهو ماشي حتة في سوريا اهو، وكيليكية دخل على المدينة اللي لونها برتقاني ديت. كيليكية ديت اللي هي العاصمة بتاعتها طرسوس، وطرسوس ديت البلد اللي تربى فيها بولس، راجل طرسوسي. يشدد الكنائس، بدينا الرحلة الثانية، راح مدينة دربة، ومدينة دربة دي بولس كان بشرها في الرحلة اللي فاتت. وليسترا، ليسترا ديت البلد اللي ترجم فيها بولس في الرحلة الأولانية. في ليسترا يقول الكتاب وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس. طبعا احنا في الرحلة الأولى ما عرفناش، احنا عرفنا ان بولس راح دربة وراح ليسترا واترجم في ليسترا. هنا بقى بيكشف لنا انه كان في مدينة ليسترا في تلميذ آمن على ايدين بولس اسمه تيموساوس، بيوصفه ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. لما نرجع لرسائل معلمنا بولس الرسول، بولس الرسول كان بيمتدح تيموساوس، بيقول له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. فواضح أنه عيلة الماما بتاع تيموساوس عيلة إيه؟ عيلة يهودية تقية، الأم والجدة. الأم اتجوزت رجل يوناني، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. ما نعرفش يعني إزاي امرأة يهودية تقية تقبل تتجوز رجل يوناني، ما نعرفش. لكن الظاهر أنه كانوا يهود الشتات، كان يعني عندهم فسحة شوية غير اليهود اللي في أورشليم. اليهود في أورشليم كانوا متشددين قوي على ما يبدو أكيد، يعني لأنه ما فيش أي حاجة تقول لنا إيه اللي خلاها تعمل كده، غير أنه واضح أن الموضوع ده كان فيه نوع من التساهل بالنسبة لليهود. لكن ده ما يمنعش أنها كانت ست إيه؟ ست تقية.

بولس وصل مدينة ليسترا في بداية الرحلة الأولى، وإحنا دلوقتي في بداية الرحلة الثانية، يعني بكثير من 3 سنين. تصور واحد من 3 سنين كان لسه قابل الإيمان بالمسيح، واحد من 3 سنين لسه متعمد ولسه قابل الإيمان بالمسيح. بولس النهاردة لما جاي يشوفه بعد 3 سنين، شعر بولس أنه تيموثاوس دوت إنسان يعني متمسك بالإيمان وعنده غيرة. تصوروا 3 سنين غيروا حياة تيموثاوس لدرجة أن بولس انجذب ناحية تيموثاوس واختار تيموثاوس أن يبقى إيه؟ أن يبقى تلميذ لي. هياخد بولس وحيبتدي تيموثاوس يخدم مع بولس لغاية آخر حياته. ونفس بولس ادى عنه تقرير قال كابن مع أبيه خدم معي في الإنجيل. تصور يعني تعبير ما قالهوش بولس عن أي حد، بولس كان له تلامذة كتير لكن ما قالش التعبير ده غير على مين؟ تيموثاوس. قال ده ابني، وكنت أنا وهو شغالين مع بعضينا زي أب وابن، كابن مع أبيه. ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. ملحوظة أحبائي لاحظها في الكتاب المقدس، وهو دور الأم العجيب خالص. وزي حال الأم يطلعوا أولادها، يعني يكابد أم موسى شهد عنها الكتاب المقدس أنها كانت امرأة إيمان بالإيمان. موسى لما ولد أخفاه أبواه، يبقى الكتاب شهد عن أبو موسى وأمه أنه كان الناس عندهم إيه؟ إيمان. اتولد موسى رجل الإيمان بالإيمان، موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. يبقى الأم المؤمنة جابت ولد عنده إيمان إيه؟ قوي. طيب نروح لأم تانية ذكرت في الكتاب المقدس، سفر صموئيل الأول الإصحاح الأول، مين؟ حنة. حنة كانت امرأة صلاة، إنسانة مرة النفس، سكبت نفسها قدام ربنا في حضور عالي الكاهن، امرأة صلاة. جابت صموئيل رجل الإيه؟ رجل الصلاة. يبقى الأم المؤمنة جابت ابن مؤمن، الأم المصلية جابت ابن مصلي، الأم اللي محبة لكلمة الله، الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيك. بولس يقول لتيموثاوس في الرسالة بتاعته إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. ولد من صغره اتعلم الكتب المقدسة، مين اللي علمها له؟ أمه عشان محبة لكلمة الله، فطلعت ابنها تيموثاوس ابن محب للإيه؟ للكلمة. شوفوا دي يا أحبائي خطورة ودور الإيه؟ ودور الأم. علشان كده في المعمودية عادة الإشبين تبقى الأم، ونوصي الأم الأب مسؤول ما نقدرش ننكر، لكن دور الأم إيه؟ دور الأم أهم، لأن الأم هي اللي قاعدة وقت أطول مع إيه؟ مع الولد. وفي الحقيقة الولاد بيتشربوا أمه. السلوك بتاع الأم، السلوك اللي بره البيت حاجة والسلوك اللي جوه البيت حاجة تاني. السلوك اللي جوه البيت هو ده اللي العيال بيه بيشربوا. صورة الأم جوه البيت بالضبط هي إيه؟ هي صورة ولادها. يوسف تيموثاوس يقول وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية. مشهود له من الإخوة، الإخوة يعني الناس الإيه؟ المؤمنين. كان مشهودا له من الإخوة. تيموثاوس قال عنه الكتاب المقدس إنه كان مشهود له من الإخوة. يعني لو رحنا سألنا أي واحد من المسيحيين اللي في ليسترا إيه رأيكم في تيموثاوس، يقول ده شاب تقي، شاب بيحب ربنا. يحكي الكتاب المقدس عن واحد تاني اسمه حنانية اللي هو أسقف دمشق. بولس في سفر الأعمال الإصحاح 20 لما كان بيحكي قصة الخلاص بتاعته ذكر عن حنانية، قال مشهودا له من اليهود السكان. طبعا اليهود دول غير مؤمنين بالمسيح، وحنانية راجل مسيحي، واليهود كان في عداوة شديدة مع المسيحيين. يبقى الشهادة هنا جاية بقى مش من الإخوة لكن جاية من الناس إيه؟ أعداء. طبعا دي شهادة إيه؟ شهادة أقوى. طيب ديمتريوس يقول عنه القديس يوحنا في رسالته ديمتريوس مشهودا له من الجميع. يعني الإخوة اللي جوه الكنيسة بيشهدوا له، وحتى الذين هم من خارج بيشهدوا له. ومش بس مشهودا له من الجميع، لكن ومن الحق نفسه. الحق اللي هو مين؟
ربنا يسوع أنا هو الطريق والحق. تصوروا بقى واحد المسيح يشهد. إيه رأيك أحبائي في الثلاث مستويات دول؟ واحد الناس اللي جوه الكنيسة يشهدوا له، كل اللي تعاملوا معاه في الكنيسة يقولوا فلان ده أو فلانة ديت إنسانة تقية. أنا طبعا يعني إيه الكلام إليك يا جارة، إيه لو جينا في الكنيسة وسألنا إيه رأيكم في تسوني، إيه رأيكم في الباصون فلان جوه الكنيسة، هيقولوا إيه؟ مشهودا له من الإخوة. طيب الناس المقاومين، الناس الغير مؤمنين، الناس اللي بره الكنيسة، لو سألناهم إيه رأيكم في فلان دوت أو فلانة ديت، طب شهادة الناس شيء يا أحبائي، لأنه مهما كان الناس حلو طبعا تكون لنا شهادة حسنة عند الذين هم من خارج، لكن في الحقيقة مهما كانت شهادة الناس شهادة الله إيه أعظم. طب الناس بتشهد على الإيه؟ سلوك البراني. الناس لما بتشهد عن حد إنه كويس ليه؟ لأنه من بره سلوكه إيه كويس، شيء طيب، ما نقدرش نقول إن دوت وحش، بس ممكن الناس تشهد عن حد إن هو كويس لكن شهادة ربنا إيه؟ لا. ليه؟ لأنه ربنا قال إن الإنسان ينظر إلى العينين لكن ربنا بيبص لفين؟ بيبص للقلب. فشهادة ربنا إيه؟ أعظم من الثلاثة دول. المسيح عايزنا إن تكون لنا أعمال حسنة الناس تشوفها فتبقى ديت شهادة للمسيح أمام الآخرين، يروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم. فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه. إيه رأيكم في أن تيموثاوس يقبل أن يكون تلميذ لبولس؟ دي سهلة ولا مش سهلة؟ ولو سهلة ليه أو مش سهلة ليه؟ يعني جينا لتيموثاوس بنقول لتيموثاوس إحنا هنخليك تلميذ، تروح مع الراجل دوت تبشر معاه، وقول تيموثاوس الموضوع دوت، تقول لي يا بأخته حد يطول ها؟ لا، في الحقيقة أن تيموثاوس قبل الموضوع ده. تيموثاوس بطل ليه؟ لأن تيموثاوس من ثلاث سنين شاف المعلم بتاعه ده بيحصل له إيه؟ بيترك؟ يبقى اللي حيمشي معاه هترك إزاي؟ عشان كده يكتب له بولس في الرسالة الثانية ويقول له إنك اتبعت تعليمي وألامي وجميع ما أصابني. كون ان تيموثاوس يا احبائي قبل ان يكون تلميذ لبولس الرسول، دي تدل على ايمان قوي في تيموثاوس، لان عارف ان تبعيته لبولس هتكلفه كثير، لانه ليس التلميذ افضل من معلمه. انما بقى الموقف العجيب، مش بقى هو موقف تيموثاوس عجيب انه يقبل يتبع بولس، لكن موقف اخر عجيب موقف بولس. فاخذه وايه؟ ختنه. احنا لسه طالعين من ايه؟ وطالعين معانا ايه؟ قرار من مجمع ايه اورشليم. المجمع ده بيقول نتختن ولا ما نتختنش؟ ما نتختنش. واصلا بولس رايح المجمع ده وعامل ثوره انه ما فيش حاجه ضروره تسمى الختان. طب يجي بولس النهارده، فاراد بولس ان يخرج هذا معه فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباء أنه يوناني. إيه رأيكم في موقف بولس؟ نعم؟ إيه هي؟ حاجة معينة، بس إيه الحاجة المعينة؟ هو في الحقيقة علشان نفهم موقف بولس دوت، في رسالة غلاطية بولس الرسول كان واخد تلميذ تاني معاه اسمه تيتوس، دي قصة تاني يعني. فيقول بولس عن تيتوس في الإصحاح الثاني الآية 3، لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن. بولس أصر أنه تيتوس الأممي ده ما يتختنش. النهاردة بولس واخد تيموثاوس اللي أمه يهودية وبإيه؟ وبيختن. طب ليه؟ يعني عشان ده يهودي وده يوناني، يعني كده هي فيها حاجة قريبة من كده. لو بولس جه لتيتوس الأممي وختنه يقوله بص اهو الأممي علشان دخل في المسيحية بولس اضطر ايه يختن، يبقى اذا الختان ايه ضروري، اهو الأممي تلميذ بولس، بولس عمل ايه ختن. لو كان بولس ختن تيتوس كان يبقى معنى كده ان بولس بيعمل بخلاف القرارات بتاعه مجمع ايه مجمع اورشليم، وكان هيفهم الناس بطريقه غير مباشره، اهو تيتوس اليوناني انا ختمت يبقى الختان مهم. لا، قال ده يوناني لا يمكن اختمه، لالا يتفهم غلط.

انه لو ختنت تيتوس ان انا بقول للناس ان كنت ايه تتختن. طيب بالنسبه لتيموساوس قال دي امه يهوديه عيله يهوديه، فلو ختناه يعني ايه ده في الجو اليهودي مش مشكله، ان اليهود هم اصلا كده كده بيجوا ايه بيجوا مختونين. طب تقصد ايه برضه؟ ما انت كنت ممكن تاخد تيموساوس يهودي بس مش مختون، قال تيموساوس معروف. واضح من الكلام ان تيموساوس كان شخص معروف وكان كل المؤمنين عارفين شخصيه تيموساوس شخصيه ابوه. لو بولس راح يكرز لناس يهود ويساله، دول يهود لسه ما قبلوش الايمان بالمسيح، الرجل اللي معاك ده ايه يهودي مختون؟ لا مش مختون. لا يمكن اليهودي ايه يقول لك ده يبقى ده مش يهودي، فلا يمكن يقبل يسمعوا كلمه من تيموساوس. لكن لما يروح لهم تيموساوس يقول لهم يا جماعه انا يهودي زيكم وانا مختون زيكم، يعني دي تخلي يعني شويه ايه ممكن ياخدوا يده مع تيموساوس. يبقى لما بولس ختن تيموساوس من اجل اليهود عشان اليهود يقبلوا كرازه راجل مختون، يستحيل اليهود هيقعدوا حتى مع تيموساوس وهو مش مختون. حتى الاعاد لا يا عم انت راجل مش متختن ما نقعدش معاك انت نجس. فبولس قال لا نختن تيموساوس عشان لما ندخل في وسط اليهود الناس كلها عارفين ان الراجل دوت من عيله يهوديه، فمن عيله يهوديه ومش مختون دي هتعمل لنا مشكله. يبقى ختن تيموساوس من اجل اليهود ورفض يختن تيتوس من اجل مين؟ الامم، عشان ما حدش بقى يروح للامم ده بولس مختن تلميذه تيتوس. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، لو ما كانش في قانون صادر من الرسل كان يستحيل بولس يختن تيموساوس، لكن النهارده بولس بيختنه وهو مطمن انه خلاص في قرار رسمي طلع من الكنيسه ما فيش ضروره للايه للختان، فما حدش هياخد موقف بولس ده ويدعو بيه للختان. لكن لو ما كانش قرار المجمع طلع كان يستحيل بولس يختن تيموساوس، لكن النهارده هو بيختنه ومطمن ان في قرار رسمي طالع بيقول يا جماعه ما فيش ضروره للايه للختان. فلما هو النهارده بيتجاوز القانون ده هو مطمن ان دي مش هتخلي تحصل بلبله في وسط الناس الايه الناس الام. يعني في النهايه هي حكمه بن بولس اللي هيقول بعد كده صرت لليهودي كايه كيهودي لاربح اليهود. اليهود عقلهم صغير، انت مختون هنسمع لك، مش مختون مش هتطلع بقى. قال خلاص زي بعض نختن لهم تيموساوس عشان يبقى ده مدخل نقدر ندخل بين مين للناس اليهود. واذ كانوا يكتزون في المدن، نرجع بقى للخريطه، احنا رحنا دربه ومن دربه رحنا لسترا ومن لسترا رحنا ايقونيه وايقونيه رحنا الانطاكيه بسيديه. واذ كانوا يكتزون في المدن، كل الاماكن دي بشر فيها بولس في الرحله الايه في الرحله الاولى، كانوا يسلمنهم القضايا التي حكم به الرسل والمشايخ الذين في اورشليم ليحفظوها. اللي منكم يفتكر المره اللي فاتت انا قلت حاجه، قلت ان بولس الرسول راح الرحله التبشيريه الاولى كرز في اقاليم غلاطيا ديت ورجع سنه 48 وسنه 49 السنه اللي قعدها في انطاكيا. قلنا في السنه ديت بدا بولس يسمع انه في ناس بتدعو للتهوت، فبولس راح كاتب الرساله. يبقى قلنا رساله غلاطيا اللي مننا كان حاضر المره اللي فاتت اتكتبت ما بين سنه 48 و49 علشان يقول لهم ما فيش ضروره للتهوت. في 49 حصل المجمع بتاع اورشليم، فالنهارده رايح لهم بولس بعد ما كتب لهم الرساله بيأكد الكلام اللي سبق وقاله بالايه؟ بالقرار بتاع المجمع. فبولس رايح مخصوص عشان يسلمهم قرار المجمع علشان يأكد ليهم صحه التعليم اللي هم اتعلموها عشان ما يتشككوش. وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في اورشليم ليحفظوها. ثمرت وصول القرار بتاع مجمع اورشليم ايه النتيجه؟ يقول فكانت الكنائس ايه تتشدد في الايمان. ايه العلاقه ما بين قرار المجمع وبين الايمان؟ بدون قرار المجمع الناس اليهود قالوا الخلاص باعمال الناموس. عايز تروح السماء تتخت، عايز تروح السماء تحفظ الاطعمه المحلله والمحرمه، عايز تروح السماء تنفذ كل احكام الناموس. فبقت التعليم دي بتقول ان الخلاص باعمال الايه؟ الناموس. موضوع الايمان بالمسيح ده بقى موضوع ايه؟ ثانوي، لكن المهم
تتختن وتحفظ السبت وتحفظ الأطعمة المحللة والمحرمة. طب لما رحنا نوصل لهم قرار المجمع إنه ما فيش ضرورة لأعمال الناموس، فالناس تمسكت بالإيمان إنه السبيل الوحيد للخلاص هو الإيمان بشخص مين؟ بشخص المسيح. فدي أدت لزيادة التمسك بالإيمان، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. طبعا لما رفعنا عن كاهل الناس، صاروا راجل يجي لنا عنده 40 سنة نقول له يا عم عايز تبقى مسيحي تروح الأول تتخت، حاجة صعبة. ممنوع تاكل كيت وممنوع تعمل كيت أحكام الناموس، فكانت ديت إيه؟ صقل. طب لما الكنيسة قالت إنه مفيش ضرورة للحاجات ديت، فدي خلت الناس تدخل في الإيمان إيه؟ في الإيمان أكتر. طب الكنيسة قالت مفيش ليه؟ لأنه قلنا الحاجات دي كلها مجرد رمز أو ظل الخيرات العتيقة، فخلاص أدم المرموز له جه يبقى الرمز إيه؟ الرمز خلص. يعني إحنا لما بنكون بنقدم زبايح ليه؟ دي رمز لذبيحة الصلب، خلاص أدم مسيحة الصلب مش محتاجين إيه؟ زبايح. يوم السبت ده كان إيه؟ كان يوم راحة ربنا. طب راحة ربنا في العهد القديم كانت الراحة في خلقة الطبيعة القديمة. طب الطبيعة الجديدة المسيح أعاد خلقتها وارتاح من جهة الطبيعة الجديدة إمتى؟ يوم الإيه؟ يوم الحد. فخلاص بقى السبت دوت مجرد رمز. طب الأطعمة المحللة والمحرمة، إن ربنا عايز يعلن إن في شعب مقبول وفي شعب مرفوض. الشعب اللي بيعبد الأصنام ده نرفضه، ده سورة الأطعمة النكسة، عشان كده الأمم كانوا يسموا كلاب أنجيس. طب الشعب بتاع ربنا ده شعب سري اللي بيعبد الله. طيب بعد ما جه الإيمان بالمسيح بقى الكل مدعو للإيه؟ للإيمان بالمسيح، فأصبح ما فيش حاجة اسمها أطعمة محللة وأطعمة إيه؟ وهكذا. فكانت كل ديت رموز. وبعدما اجتازوا في فريجية، بصوا اللي ارجعوا للخريطة تاني، فريجية دي المنطقة كده في أسيا الصغرى الكبيرة خالص ديت اللي هي لونها أخضر، وكورة غلاطيا. كورة غلاطيا اللي هي المنطقة الصفراء اللي هي شرق، المنطقة دي كلها اسمها أسيا الصغرى، الحتة اللي احنا عادين نلف فيها ديت اسمها أسيا الصغرى. غلاطيا ديت شرق أسيا الصغرى، وفريجية دي جهة الايه؟ الشمال والغرب شوية. فشايفين السهم بعد ما طلع من أنطاكيا بسيدية طلع على غلاطيا الصفرة، هيلف كده لفة وبعد كده راح رايح في الرجية الخضرة ديت، ماشي، لغاية ما وصل حتة اسمها ايه؟ مينسية. بصوا بقى ايه اللي حصل مع بولس. وبعدما اجتازوا فيه في الرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس من أن يتكلموا بالكلمة في أسيا. شايفين المنطقة الخضرة ديت اللي فيها في الرجية كل دي اسمها ايه؟ اللي احنا شايفين فيها محطوطة السبع كنائس بتاعت سفر الرؤيا، المنطقة دي كلها اسمها ايه؟ اسيا. بصوا بولس مشي بكامل الطول، هو طول اسيا هو من ناحية غلاطيا الصفرة في على ايدينا اليمين لغاية مينسية في الغرب، معدى هو خط اسمر كده طويل بعرض ايه؟ اسيا. كل المنطقة دي تقول عنهم منعهم الروح ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. طول الرحلة دي بولس ماشي يدخل مدينة في آسيا الروح يقول له لا ما تتكلمش، يدخل مدينة تانية يقول له ما تتكلمش. عجيبة بقى بولس، يعني ايه منع الروح من ان يتكلم؟ إيه يعني تصور بولس بيلف على بلاد وفي ناس يهود او ناس ام، ما تقف يا بولس توعظ؟ يعني بولس هيغلب ان يقف يوعظ؟ هيوعظ بولس هيغلب ان يقف يقول وعظة؟ طب ايه منعه الروح وبولس ما يوعظ؟ ايه يعني الروح مثل بقه؟ يعني هل بولس لو وقف يا أحباء يوعظ مش هيلاقي كلام يقوله؟ مش ممكن. ده زي ما احنا شفنا في الرجل طلع لفين؟ للسماء الثالثة. احكي لنا عم عن السماء الثالثة اللي نشوفه. يعني مش هيعدم بولس كلام. طب يعني ايه بولس ما يوعظ في كل منطقة أسيا ديت؟ دي تبين يا أحباء قد ايه الروح القدس كان هو اللي بيحرك الآباء الايه؟ كان مش حكاية انه يقف يقول اي وعظ، ما ممكن يقف يقول وعظ اي شغلانة. لكن السؤال هل الروح هو اللي بيحرك بولس وهو اللي بيحط الكلمة على لسان بولس، ولا هي الحكاية ايه؟ شوية دوشة والعيال جيهم وربنا ايه يسهل الحاج. طيب اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طب اسيا دي بولس هيبشر فيها ولا مش هيبشر؟ هيبشر في الرحلة نمرة كام؟ التالتة. ده الرحلة التالتة هيروح أفسس اللي هي عاصمة أسيا ويقعد فيها 3 سنين.
وكل اللي في آسيا هيسمعوا كلمة الله. يعني آسيا محتاجة كرازة ولا مش محتاجة؟ محتاجة، بس لسه الوقت بتاعها ما إيه؟ ما جاش. فالروح قال له لا مش دلوقتي يا بولس، هنكرز في آسيا بس مش النهاردة. ودي تبين يا أحبائي درس مهم جدا في الحياة الروحية، كل واحد له وقت يسمع فيه كلمة ربنا. عارفين الثمر، كل ثمرة ليها وقت تنضج فيه، لو جينا قبل الوقت بتاعها عشان الثمرة دي تنضج يستحيل. هكذا النفوس يا أحبائي، كل نفس ليها وقت تقبل كلمة الله وتنضج وتتجاوب وتثمر مع كلمة ربنا، قبل الوقت بتاعها مش هتثمر. ودي حتة تشجعنا قوي كخدام، احنا شغلتنا كخدام بنحوط على الأولاد وبنوصل لهم كلمة ربنا، وبنفضل قاعدين مستنيين لما تبتدي النفس دي تتجاوب مع كلمة الله. كل واحد له وقت عند ربنا يثمر ويتجاوب. فهي آسيا محتاجة لكلمة ربنا، بس لسه وقتها ما ايه، وقتها ما جيش. ربنا قال لبولس، لا بولس ما تكلمش دلوقتي، هنجيلها مرة تانية مخصوص، علشان هيبقى ده الوقت اللي آسيا هتقبل فيه كلمة ربنا. فلما أتوا إلى ميسية، وماشيين كل البلد هي ده، عدوا آسيا كلها ماشيينها من شرقها لغربها، وما فيش كل ما يدخل بلد يروح يقول له ما تتكلمش وما توعص هنا، يروح بلد اللي بعديه يقول له ما توعص، يروح البلد اللي بعديه اللي بعديه، لغايه ما وصل خلاص خلصت اسيا اهي. ميسيا احنا خلاص اهو داخلين على بحر ايجا، يعني خلصت اسيا الصغر. فلما اتوا الى ميسيا، بولس بص لا خلاص في البحر جنبينا هنروح فين، حاولوا ان يذهبوا الى بيسينيه. بصوا بيسينيه ديت فين، يعني هيرجعوا مره تاني ناحيه الايه، ناحيه الشرق. بصوا على الخريطة تتخيلوا الحكاية، هو جاي من غلطش وبعد كده راح رايح على فين، على آسيا. ادي البنية الغلبانة اللي ورا ديت عشان ما تنامش مننا. انا عايز تتخيلوا يعني ازاي ربنا بيحاصر بولس. قلنا طلعنا من أنطاكيا بالسدية، طلعنا أقاليم غلطية اللي هي الصفرة ديت، احنا في الرحلة التانية في خريطتين، خريطة بتاعت الرحلة الأولى خريطة بتاعت الرحلة الثانية. احنا دلوقتي في خريطة الرحلة الثانية، غلطية الصفرة اللي على اليمين. حلو، فلف غلطية كده عمل حرف يو، مفيش الروح منعه، فراح داخل على آسيا. فدلنا ماشيين في آسيا من شرقها لغربها، مفيش الروح منعه من الكلام ما توعص، لغاية ما وصلنا لآخر

انحدروا لأن طرواز ديت مينا، وتملي المينا بتبقى على مستوى سطح البحر، يعني غير يعني المدن الساحلية تملي بتبقى مستواها منخفض، فانحدروا لأنهم نزلوا في اتجاه المينا بتاعة طرواز. طف طرواز كرز ولا ما كرز؟

الحلو اللي بولس انه بيطوع، ما عانتش بولس، ما وقفش يوعظ غصب عن الناس ولا غصب عن الروح القدس. احنا ساعات يعني عايزين ايه، يعني الروح القدس يوعظ بالعافية. مش عارف. يلا. وظهرت لبولس في رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم. طب عارف منين ان هو رجل مقدوني؟ لبسه، ايه طريقه كلامه، ما بولس راجل دارس يوناني يعني، مقدوني من مقدونيا، مقدونيا دي اللي هي اليونان. يطلب اليه ويقول اعبر الى مقدونيا. شايفين مقدونيا الخضراء اللي بعد بحر ايجا ديت؟ دي جزء كبير من شمال اليونان اسمه مقدونيا. يطلب اليه ويقول اعبر الى مقدونيا واعنا. من هذا الرجل الذي ظهر لبولس في رؤيا الليل وقال له اعبر الى مقدونيا واعنا؟ في الحقيقة محدش يعني، هو في رأيين في الحقيقة يعني. في الدارسين اللي في الغرب قالوا اللي ظهر لبولس في رؤيا الليل ده القديس لوقا، لأن هنشوف من الآية 10 هنسمع أن لوقا بقى رفيق لبولس في السفر. يعني ما عرفش، احنا ما بنملش قوي للرأي دوت، لأنه بقيت الكلام اللي قالوه أنه لوقا دوت كان راجل أممي. طبعا احنا متأكدين أنه هو أممي، لكن تقليد كنيستنا بيقول لنا ان لوقا كان واحد من السبعين، فده بيخلينا ننفي اي حاجه عن ان لوقا كان لسه لغايه الوقت ده ما قبلش الايمان بالمسيح، فيعني ما بنملش قوي للراي دوت. لكن في الحقيقه اوريجانوس قال كلمه لطيفه قوي، قال انه الرجل المقدوني ده الملاك المعين من الله الى مدينه مقدونيا. كنا درسنا قبل كده سفر دانيال في الاصحاح العاشر، وعرفنا من سفر دانيال ان ربنا عامل لكل بلد ملاك مخصوص عن البلد دي. مصر ليها ملاك، السودان ليها ملاك، ليبيا ليها ملاك، ونفس الحدوتة راح عاملها الشيطان، حط لكل مدينة رئيس من قبل مملكة الظلمة للبلد دي. عشان كده سمعنا بقى رئيس مملكة فارس منع غابريال الملاك انه يصل لدانيال. طبعا رئيس مملكة فارس مش الرئيس المدني، رئيس مدني هيمنع ملاك؟ لا، ده الشيطان الموكل لحراسة مملكة فارس. فالشيطان بيعمل عكس عمل الله، فبالتأكيد دي تؤكد ان ربنا حاطت ملائكة زي ما ميخائيل الرئيس العظيم القائم لأجل شعبك، ربنا حاطت ميخائيل هو المسؤول عن شعب المسيح، فهكذا الشيطان حاطت شياطين للممالك بتاعت الأرض يحاولوا يمنعوا وصول كلمة الله ودخول النور ويعطلوا الناس عن معرفة الله. سفر دانيال كنا اتكلمنا

من الكراز يقول لبولس ما تكذب خلاص، يبقى دي هي دي فعلا دي اراده مين. لكن اي رؤيه تاني بولس كان ممكن يتشكك، لانه بولس عارف انه الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك ايه، ملاك نور. كان بولس يقول لك لا، يعني ايه مكرس ده، اكيد الشيطان بيعمل لي ايه، بيحاول يعطلني. لكن لا، الروح القدس ظهر بنفسه علشان ياكد لبولس لا، مش عايزك دلوقتي تكرس في اسيا بولس، لسه ما جاش وقت اسيا، دلوقتي احنا عايزين نروح حته تاني. لكن في الكرازة كان يكفي رؤية بفعل الروح القدس تقول لبولس اكرز، دي مش هتعطل بولس في حاجة ومش هتشكك بولس هيروح ايه يكرز، حتى لو ما كانتش الرؤية من الله مجازا. طبعا بولس راجل خبيث لا يجهل افكار الشيطان، لكن زي ما سبق وقال ان احنا نكرز في وقت مناسب وغير ايه وغير مناسب، حتى لو الوعظة يعني مش عايز اقول مش بالروح، بس يعني حتى لو الوعظة ايا كانت، هو قال لنا نكرس في وقت مناسب وغير مناسب. في ولاد ما فيش ولاد، في عدد ما فيش عدد، في ناس بتسمع ما فيش ناس بتسمع، في وقت مناسب وغير ايه وغير مناسب. عشان في الاخر نقول لكم ايه، اني بريء من دمكم جميعا، لان جميع العوائد قد سلمتها اليكم. طيب، فلما رأى الرؤية، طبعا احنا عارفين بولس بقى راجل رؤى كثيرة، بولس ذات هي رؤية من ضمن الرؤى الكثيرة اللي شافها بولس. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا متحققين إن الرب قد دعانا لنبشرهم. بدا بولس واللي معاه يفهموا ليه الروح منعنا لما كنا في آسيا، وليه منعنا إن احنا نرجع بسينية. أتابي بقى بدي يفهموا دلوقتي، أتابي الروح كان عايز إيه؟ يقفل يقفل يقفل، لأن في سكة هو عايزنا إيه؟ عشان كده قال فتحققنا، اتأكدنا بقى إن فعلا المنع اللي فات ده كان في خطة عند إيه؟ عند ربنا. طيب، محدش لاحظ تغيير في الأسلوب بتاع الكلام لغاية قبل الآية 10 لغاية الآية 9 يقول إيه؟ اجتازوا في فريقي، منعهم الروح، ضمير غائب، أتوا إلى ميسية. طيب، من أول الآية 10 نخرج، الرب قد دعانا، هنا بقى الضمير ضمير إيه؟ متكلم. الثاني كان ضمير الإيه؟ غائب. أنا بحكي عنكم بقول الروح منعكم، الروح قال لكم، لكن من الآية 10 قلت خرجنا، يبقى بقيت أنا في الوقت ده هنا مشترك مين؟ معك. طب مين اللي كاتب سفر الأعمال؟ قديس لوقا. يبقى لغاية الآية 9 كان لوقا مع بولس ولا ما كانش؟ ما كانش بيكلم بضمير الغائب، لكن من أول الآية 10 لوقا انضم للرحلة بتاعت بولس، عشان كده بدأ يتكلم بصيغة الإيه؟ ضمير المتكلم. يبقى لوقا اتقابل مع بولس فين؟ احنا في بلد اسمها إيه دلوقتي اللي شفنا فيها الرؤية؟ ترواس. احنا قلنا ميسية، نزلوا إلى ترواس، وقلنا في ترواس أسس بولس كنيسة، شفناها في سفر أعمال إصحاح 20، وفي ترواس شفنا الرؤية، ومن ترواس بدينا نتكلم بضمير المتكلم. يبقى لوقا انضم لبولس فين؟ في ترواس. يبقى بقى عدد الناس اللي مسافرين مع بعضهم كم واحد؟ 3. ليه؟ ربنا يخليك. بولس وطالع معاه مين من البداية؟ قبل تيموساوس، طالع معاه من الأول، من أول الرحلة. بولس اختار مين؟ سيلة، ربنا يخليك. وبعد كده في السكة في الاسترا جبنا مين؟ تيموساوس. في ترواس انضم لينا لو أبقين 4. يبقى اللي هيقتحموا أوروبا كم واحد؟ 4. متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. عدت افتكر كده يا حبايبي، بصوا الخطوط العريضة لانتشار المسيحية. احنا دلوقتي تقريبا زي ما بقول لكم في سنة 49 او سنة 50 ميلادية. تصوروا من 30 سنة، في سنة 30 ميلادية، لما تحطوا التواريخ جنبيكوا يا حبايبي تحسوا بعظم اللي بيحصل. احنا دلوقتي في سنة 50، المسيح صعد في سنة 30، يعني من 20 سنة. صاروا من 20 سنة المسيح صاعد، وقدامه كام راجل؟ 11. المسيح بيقول لهم روحوا اكرزوا، 11 يهوذا ما خلاص انا نفس. المسيح بيقول لهم روحوا اكرزوا بالانجيل للايه؟ للخليقة كلها. ده انتوا يا رسل 11 واحد، وبعد كده بقيتوا 12. لو قدرتوا تقفوا قدام اليهود في اورشليم ده انتوا تبقوا جبابرة. لو قدرتوا قدام اليهود اللي صلبوا المسيح تقدروا تفتحوا بقكم قدامهم، ده انتوا تبقوا جبابرة، لانهم كرزوا في اورشليم. ولقينا الكلمة وصلت السامرة اللي فيه عداوة شديدة.

كده ما بينها وبين اليهود. وصلت الكنيسة أنطاكيا ما كناش مصدقين نفسينا. أنطاكيا كنيسة وثنية، كنائس اللي قبل كده كانت كلها كنائس يهود، أول كنيسة أممية في العالم. ده إعجاز اللي بيحصل. طيب من أنطاكيا وصل بعد 20 سنة من صعود المسيح إن المسيحية بتعبر لفين؟ لأوروبا. إيه ده؟ شفنا يا أحبائي، لا حربه ولا عملوا مؤامرات ولا مسكوا سيف ولا تحالفوا مع القواد ولا ادوا للناس فلوس ولا اغروا الناس بامور في الارض. طب ازاي قدروا دول؟ ادينا 20 سنة والمسيحية انتشرت في اسيا وراح دلوقتي على فين؟ على اوروبا. الذين لا تسمع اصواتهم الى ايه؟ الى كل المسكونة بلغت اقل. ودي احبائي عظمة المسيحية، بدون ما ترفع سيف، بدون حرب، بدون ما تتكل على قيادات او رئاسات او فلوس. بالعكس السيف اترفع عليهم. ودينا في عندنا واحد اتقطعت راسه، مين في 20 سنة اللي فاتوا دول؟ يعقوب، واحد من الرسل. عندنا استفانوس اترجع. طب ودول وهم بيموتوا عملوا ايه؟ قالوا ربنا يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. شفنا بقيه الرسل الاباء العظام بتوعنا بيتعامل فيهم ايه في السجن في اورشليم؟ بيتجلدوا. وهم يقول عنهم الكتاب خرجوا فرحين لانهم حسبوا ايه؟ مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. بصوا عظمه المسيحيه يا احبائي ازاي بشويه الرسل الضعفاء دول النهارده بيعبروا بحر ايجا علشان يروحوا يكرزوا بالمسيحيه لفين؟ لاوروبا. يبقى المسيحيه دخلت اوروبا تقريبا سنه 50 ميلاديه. يعني اوروبا سبقتنا في قبول المسيح يا احبائي، مش كده؟ ابونا ماري مرقس جالنا سنه كام؟ ماري مرقس جالكوا سنه كام؟ ده الراجل هيتبرى منكم في السماء. سنه 61 ميلاديه، ده ما يتنسيش، التاريخ ده يتعمل كده ايه يعني بالنور. سنه 61 ميلاديه ماري مرقس دخل اسكندريه. بس في الحقيقه كان قبل ماري مرقس في مسيحيين في مصر ولا ما كانش فيه؟ جبناها منين ديت؟ سفر الأعمال الإصحاح الثاني ومحل الروح القدس. كان في 15 أمة موجودين في أورشليم، كان من ضمنهم ناس منين؟ من مصر ومن ليبيا اللي هي بلد ماري مرقس. فدول جيهم كانوا هم النواهي الأولى للمسيحية. لكن الرسول اللي جيبها وأسس كنيسة كان هو ماري مرقس في سنة إيه؟ 61. يعني برضو نقول لأوروبا إحنا برضو سبقناكم، لانه من سنه 30 في صعود المسيح كانوا في ناس مسيحيين قبلوا الايمان بالمسيح وجيهم هنا على الاقل وسط اهلهم وسط اليهود اللي زيهم يكرزوا. ايضا يا احبائي لاحظت حاجه تانية برضو عجيبه، ازاي ربنا بيوجه الكنيسه. اول حاجه الشيطان حب يعمل اضطهاد شديد على الكنيسه يوم قتل استفانوس، والاضطهاد ده كان سبب في انه الذين تشتتوا ايه؟ قالوا ايه؟ مبشرين بالكلمة. يعني الشيطان حب يعطل الكنيسة بقتل استفانوس، الموضوع ده أدى لانتشار الايه؟ انتشار المسيحية. طب الأمر الثاني، الشيطان حب يعطل الكنيسة بشكل آخر إنه أظهر بدعة التهود. التهود ديوت لو كانت نجحت كانت عطلت المسيحية جدا، وكانت جعلت المسيحية شيعة من شيعة اليهود. يعني طائفة من اليهود، الديانة اليهودية فيها 3-4 طوائف من ضمنهم ناس اسمهم الايه؟ المسيحيين، دي كانت تعطل المسيحية جدا. فالشيطان عمل البدعة دي علشان يعطل الإيمان. البدعة دي كانت سبب في إيه؟ في انتشار المسيحية. إزاي؟ لما بولس وبرنابا خدوا قرار المجمع وطالعين يبشروا بيه، لو ما كانش في قرار المجمع، يعني بولس أصلا فكر في الرحلة التبشيرية الثانية ليه؟ عشان ياخد قرار المجمع للكنائس اللي هو كرس فيه. فلما جه قال لبرنابا نروح لإخواتنا اللي احنا بشرنا فيهم، حصل ما بينهم إيه؟ مغاضبة، حتى فارق أحدهما الآخر. حتى المغاضبة ديت كانت سبب إنه إيه؟ إنه بولس يطلع الرحلة الثانية اللي بيها يروح لفين؟ لأوروبا. يعني واخدين بالنا إزاي؟ يعني شوفوا كل حاجة بيعملها الشيطان علشان يعطل الإيمان في الحياة دي أدت لانتشار الإيه؟ انتشار الإيمان. الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس، بدعة التهود اللي حاول يدخلها في الكنيسة، المشاجرة اللي حصلت ما بين بولس وبرنابا. عارفين لو ما كانش حصلت المشاجرة كان حصل ايه؟ بولس وبرنابا هيروح يفتقدوا ايه؟ اخواتنا في كل مدينة وقرية بشرنا فيها. كان هيروحوا فين؟ كان هيروحوا قبرص،
ومن قبرص كان يطلع للشمال ببرجة، ومن

الانفلات بتاع الانطاكيا بالسديه، والانطاكيا بالسديه يروحوا لايه؟ لضربه ولاسترك، كان يلفوا نفس اللفه القديمه ديت. لا، ده اتاب المشاجره دي كانت كويسه، ان خلت برنابا يروح قبرص وبولس يطلع على المناطق ديت بس من طريق البر، ويوصل لغايه ترواس علشان الروح ينقله لفين؟ لاوروبا. واخدين بالنا ازاي؟ طيب، فاقلعنا من ترواس، نقرا بقى الجزء اللي جاي كله نعدي عليه. فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامه الى ساموسراكي. ساموسراكي ديت جزيره في بحر ايجا، هم رايحين على اوروبا، فطلعوا في خط مستقيم كده، نزلوا في ايه؟ ساموسراكي، الجزيره اللي في النص ديت. وفي الغد بيته في ساموسراكي، ما نعرفش طبعا بولس كرس فيها ولا ما كرسي، الى نيابوليس. وصلوا مينا في

هو اسمه فيليب المقدوني فسماها ايه؟ فيليبي. ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينة من مقاطعة مقدونية، اول بلد في اليونان هيقعد فيها بولس ويكرز هي ايه؟ فيليبي. وهي كولونية. كلمة كولونية يعني ايه؟ الرومان اختاروا بعض الدول في العالم سموها مستعمرات كولونية، بمعنى ان الدول دي تبقى كأنها جزء من روما، القوانين اللي في روما تطبق فيها، اللبس اللي في روما، العملة بتاعت روما، المعاملات اللي بتتم في روما تبقى كأنها حتة من روما. فده كان بيبقى امتياز للمدن دي. واخدين بالنا زي؟ يعني تصوروا مثلا لما تيجي زي مثلا هونج كونج مثلا، منطقة حرة صاروا في وسط الجزر دي كلها، المنطقة دي ليها قوانين مختلفة وليها نظام مختلف وليها معاملات تجارية مختلفة وليها سياسة تجارية مختلفة، فده امتياز للمنطقة دي. ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي كولونية، فأقمنا في هذه المدينة إيه؟ أياما. ليه أقمنا أياما؟ بولس راح فيليبي مش عارف يكرس فيه، زي ما هنشوف دلوقتي فيليبي ما فيهاش مجامع، احنا عارفين عدد بولس لما كان يدخل بلد كان يروح فين؟ المجمع. فبولس ربنا دعاه لمقدونيا، طب اديني رحت مقدونيا، حد استقبل بولس وهو رايح؟ الراجل المقدوني اللي ظهره في الحلم كان واقف مستنيه في المطار. يعني يمكن بولس بينه وبين نفسه قال له امال ايه الرؤيا اللي انا شفتها وايه اللي وعبه ده، انا كنت متصور لما انزل مقدونيا كده حيهم واقفين لي كده في الايه في الحوش، طب هديني جيت مقدونيا طب اعمل ايه؟ يعني حط نفسكم مطرح بولس، يعني داخل المدينه يا احبائي بدون ما حد يشعر بيه، لكن التاريخ كان واقف في اليوم ده يسجل نزول بولس لفيليبي لان دي بدايه كرازه الايمان المسيحي في اوروبا. فبولس وصل مقدونيا بس لسه الروح مش موجهه يعمل ايه، ففضل بولس يلف ايام في مقدونيا مستني لما ربنا يفتح له ايه؟ يفتح له باب، زي ابونا مريمورقس لما دخل اسكندريه، طب اديني جه طب اعمل ايه؟ مستني لما ربنا ايه؟ يوجهه. فقعد الراجل يلف في شوارع اسكندريه، صار طول عمر مصر يعني شوارعها مش نظيفه. حتى من ايام مريمورقس فرحت الجزمه مقطوعه. واحنا نفرح بوساخة الشوارع المصرية اللي قطعت جزمة ماري مرقص علشان تخلي إنيانوس يقبل الإيمان. فالمهم وصل بولس قاعد يلف في المدينة مش مفيش باب مفتوح، يقول وفي يوم السبت، طبعا زي ما قلت لكم بولس لما بينزل بيدور على المجامع وبيدور على اليهود على أساس تبقى دي البداية، خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. يبقى تابي بقى بولس لما وصل فيليبي سأل يا جماعة في مجامع يهود عندكم؟ لا عم ما عندناش مجامع يهود. فقعد يستقصف البلد طب ما فيش يهود هنا، فعرف ان اليهود بيلموا نفسهم كل يوم سبت ويطلعوا على شاطئ النهر ايه ما عملهمش مجمع. طب وش معنى على شاطئ النهر؟ دي عادة قديمة عند اليهود من ايام بابل، على انهار بابل هناك ايه جلسنا. علشان كده شفنا مثلا حسقيال لما كان في السبي عند نهر خابور شاف الايه الرؤية، حسقيال واحد. شفنا دانيال في دانيال 10 عند نهر دجلة شاف الايه شاف الرؤية بتاعته. فعلى مبدو ان دي عادة عند اليهود ان يطلعوا لما بيكونش ليهم مجامع جنب الانهار ايه يصلي. فبولس لف في المنطقة فعارف الحتة اللي بيصلوا فيها اليهود راح ايه راح رايح له. وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. يا بولس عليه بقى مسافر آخر الدنيا وسايب آسيا وسايب بسينية وراح عشان تقعد مع شوية ستات في فيليبي. بولس بيقتدي بمين؟ سيده عمل كده. عمل ايه سيده عند بئر صخار؟ ايه عمل ايه؟ راح عند بئر صخار وقعد مع مين؟ رأس مرية. مفيش مشكلة عند بولس، وهنلاقي فعلا شوية الستات اللي قبلوا دول هتبقى فيهم باقورة أوروبا اللي قبلت الإيمان بالمسيح. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة إرجوان، الإرجوان دوت صبغة

صبغة اللون الإرجواني، يجيبوا نوع من صدف السمك ويعملوا منه الصبغة الحمراء دي، ودي كانت تجارة رائجة جدا يعني. لدية دي كانت ست غنية خالص من مدينة سياتيرا، يعني هي أصلا سياتيرا دي اللي هي واحدة من السبع كنائس اللي في آسيا الصغرى. يبقى هي أصلها منين الست ديت؟ من آسيا الصغرى، لكن راحت هجرت لفين؟ هجرت اليونان. يبقى دي أول واحدة مهاجرة في العهد الجديد، تركت بلدها وراحت فين؟ راحت أوروبا. متعبدة لله، يعني هي مش يهودية لكن تتقي إله العبرانيين، لكن هي مش يهودية. اليهود المتعبدين دول أمم حبوا إله اليهود وبيروحوا يعبدوا في المجامع مع اليهود. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة إرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله. بصوا الآية اللي جاية دي بقى لذيذة خالص. ففتح الرب إيه؟ قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. أحلى آية فرحت بيها. حديث عن النهاردة كله حلو في الحقيقة حباي، لأنه دي كرازة أبائنا الرسل، وده الإيمان المسيحي إزاي انتشر ودعم الروح ربنا في الكنيسة الأولى. بس في الحقيقة الآية دي عزتني قوي. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. بولس بيوعظ وإيه؟ وربنا راح فتح قلب مين؟ قلب ليدية ديت. يبقى كل قلب يا أحبائي له إيه؟ له مفتاح. في قلب تفتحه محبة الفلوس، في قلب تفتحه محبة الحاجات الوحشة، في قلب تفتحه الكرامة، يعني لو تجيله الحاجة هياخد فيها كرامة تلاقيه إيه؟ ينبسط قوي. في قلب تاني مفتاحه في إيدين مين؟ إيدين ربنا. قلب ليدية كان المفتاح بتاعه عند مين؟ عند ربنا، على رأي الله القلبي. وإيه؟ كل واحد فينا يا أحبائي يسأل نفسه في الحقيقة، يعني حقيقة صدقوني المفتاح فين؟ إيه المدخل؟ صدقوني يا أحبائي، يعني في ناس كتيرة مدخلها أي كلمة كده لطيفة تفتح الباب، في ناس تانية قلبها ده مختوم، أخت العروس إيه؟ جنة مغلقة، ينبوع مختون. ليه؟ المفتاح في ايدين مين؟ المفتاح في ايدين ربنا. ففتح الرب قلب ايه؟ ليدية. ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. انا كنت اتوقع يقول ففتح الرب ايه؟ أذنها، يعني دي هتسمع. يبقى ربنا المفروض يفتح الايه؟ الودان. اتابع الودان مفتاحها فين؟ لما يبقى الكلام على هوا القلب الودان ايه؟ اسمع، لما الكلام ما يبقاش على هوا القلب. عارفين مرة أب راهب جمع الرهبان في الدير، قعد يوعظ، صار كان بيوعظ برضه في سفر الأعمال، فناموا منه، فجرى هيلوم نكت، اسمع لهمش قلبه ومفتاحه، الراجل ما كانش يعرف الحاجات ديت. لكن إحنا العطيق بيطلع يعني. المهم، فلما قال لهم نكت راح الناس إيه؟ نحكي. قال لهم أرأيتم عمل الإيه؟ عمل الشيطان. لما بيبقى الكلام على هوى القلب الودان ايه؟ تطاطا قوي. هل يا احبائي كلام الانجيل يعني هو ده الكلام اللي يفتح قلبنا؟ سؤال يعني. فعلا يا احبائي، فعلا بنفرح ان احنا نسمع كلمه ربنا؟ مش عارف يعني. الواحد لما يعرف انه هيروح يسمع او يعرف حاجه في الانجيل او يدرس الانجيل اكتر او يتعمق في كلمه الله، هل فعلا الواحد بيبقى قلبه شغوف، نفسه اعرف، فرحان يعني، ابتهج انا بكلامك زي ما قال المرشد كمن وجد ايه؟ كمن وجد غنائم كثيره. ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي واهل بيتها، دي فتحت قلبها على الاخر وقبلت الكلمه وتعمدت، ومش اتعمدت بس، ده كمان اقنعت مين؟ اهل بيتها. ايه الست الجباره دي؟ دي أول امرأة في أوروبا كلها، أول شخص في أوروبا يقبل الإيمان بالمسيح، واحدة ست فخر كل أوروبا اسمها ليدية. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، يبقى دي نمرة واحد كشفت إن ليها تأثير على أهل البيت. كان ممكن هي تقبل الإيمان بالمسيح وأهلها يقولوا لها لا. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها دليل إن اللي اتعمدوا رجالة وستات وكبار وإيه؟ يبقى ما فيش سن للمعمودية. يعني مثلا المعمدانيين النهاردة بيقولوا ان احنا نعمد في سن 30 سنة، قبل 30 سنة ما نعمدش، اقتداء بمين؟
السيد المسيح نقول لهم لا اهي لدي لما قبلوا الايمان كبار وصغيرين كله ايه كله تعب. نمره 2 صح الكتاب ما قالش صراحه ان في ابصار بس اعتمدت هي واهل بيتها. كلمه اهل بيتها دي تشمل القرايب وتشمل العمال اللي شغالين عندها في الايه في صناعه الارجوان. هل كل دول ما فيش فيهم اطفال؟ احتمال ضعيف. ممكن قوي فعلا يكون في حد في سن صغير. اذا المعموديه اطلاقا ما ترتبطش بايه بسن. طب العيال الصغيرين يتعمدوا ازاي؟ يتعمدوا على ايمان مين؟ ايمان والديه. زي الاطفال اللي كانوا يتختنوا في اليوم الثامن. ما دي رد برضه على البروتستانت النهارده اللي بيقولوا لا المعموديه لازم يكون قابل الايمان. لو مش مؤمن ما ينفعش يتعمد. يبقى اذا لازم يعي، لازم يبقى كبير يقبل الايمان لو ما نعمده. نقول لهم طيب الختان. الختان علامه انه ده بقى من شعب الله. طب الولد الصغير في سن 8 ايام لما بنختنه الولد مؤمن بحاجه؟ يعي حاجه؟ لا. لكن لما يقبل الختان رغم انه مش مؤمن، طفل لسه مش فاهم حاجه، لكن بيدخل برضه في شعب مين؟ شعب ربنا. يبقى الطفل الصغير لما بنعمده حتى لو هو مش مدرك على ايمان والديه هو بيدخل في شعب مين؟ في شعب المسيح. فلما اعتمدت هي واهل بيتها، طبعا اتعمدوا فين؟ احنا قاعدين فين الاجتماع بتاعنا؟ صالة القديس بطرس، قاعدين جنب النهر. ها فراحوا متعمدين فين؟ فعلا الكنيسه الاولى كانت تعمد في النهر، ما كانش لسه في جرن معموديه. كانوا يعمدوا المسيحيين فين؟ يروحوا عند النهر ويغطسوا. طلبت قائله ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا. قالت لهم خلاص يا دام انتوا قلتوا ان انا ست مؤمنه وبقيت من عيله المسيح تيجوا تقعدوا عندي فين؟ في البيت. يقول الكتاب فألزمتنا. يعني أقنعت مين؟ بولس. بولس ده الدماغ الكبيرة دوت، قدرت الست دي تعمل ايه في بولس؟ تقنعه. ألزمتنا. كلمة ألزمتنا يعني معناها ان بولس الأول كان ايه؟ مش وافق. طب ليه بولس ما كانش موافق؟ بس ما تدخلش بيت ستات عشان هو الراجل يعني. لا مش دي الفكرة. الراجل قاعد معاها ومع عائلتها كلها. بولس مبدأه انه لا يثقل على احد، حتى احتياجاته. كان بولس يشتغل في صناعه الخيام، يبيعها وايه وياكل نفسه علشان ما ياخدش حاجه من حد. فبولس مش عايز يثقل على حد. فكان بولس الحته دي عند بولس كان متمسك بيها جدا، مش هدخل عند حد البيت ومش هاكل عند حد وهعتمد على نفسي ومش هاخد مساعدات من حد. ده مبدا بولس. لكن قدرت لديا انها تعمل ايه؟ تلزمه. يعني دليل ان عندها قوه حجه اقنعت مين؟ بولس. وخلت بولس يتراجع عن المبدا بتاعه. واكيد بولس حس بطاقه حب جباره في الست دي عشان كده قبل. طب هي كانت بتلح ليه؟ لانها شعره ان لو استضافت بولس ده هيبقى بركه في ايه؟ في حياتها. زي ما قال السيد المسيح من سقى احد هؤلاء الصغار الرسل دول الكارزين بالمسيح كاس ماء بارد ما يضيعش ايه؟ ما يضيعش اجر. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائله ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا فالزمتنا. انا بصراحه حابب ان انا اقعد في بيت هذه المراه التقيه شويه. فاحنا هننكث في بيت لديه لغايه ايه؟ اسبوعين. معرفش طبعا بولس قاعد عندها قد ايه، لكن لو انا بتكلم بروح النبوه يبقى احتمال بولس يكون قاعد عند لديه 15 يوم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: النهاردة عشية جميلة بكل أفراحها وكل سعادتها. بنتذكر حدث حلو قوي في حياتنا هنا ككنيسة. طبعا نتذكر استشهاد قديس كبير في الكنيسة وملك جرجس الإسكندراني. أيضا بنتذكر أول كنيسة اتبنت على اسم ملك جرجس الروماني، وأيضا مناسبة سعيدة لينا هنا التذكار 49 لتدشين كنيستنا هنا في ماري جرجس سبورتين. طبعا بركة كبيرة وعيد كبير، وإحنا في هذا الحصن المبارك وفي كنيستنا المجيدة بكل تاريخها بكل خدمتها، وبداية أول أب لينا فيها هو أبونا بشوي كامل وكل الآباء المقدسين اللي معاه، أبونا تدرس وأبونا لوقا وأبونا متى وأبونا جرجس وأبونا كل الآباء، مش عايز أنسى حد. وبرضو فرحتنا كبيرة بوجود أبونا مقار من أحد خدام الأولين في هذه الكنيسة المباركة. وبنتذكر برضو حدث جميل، احنا بنحتفل السنة دي بالعيد 50 لخدمة أبونا لوقا سيدروس، ربنا يبارك في حياته ويدينه العمر الطويل والصحة والخدمة المباركة والثمرة الجميلة، ويفرح بأولاده لو احنا في هذه الكنيسة وكل مكان بيخدم فيه. ربنا يبارك في خدمته ويبارك في كل آباء الكنيسة. وفرحة حلوة نجتمع النهاردة ونسمع صوت الله اللي يقودنا للتوبة وإلى محبته، لو كل مجد وإكرام لله.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الآباء معلموا البيعة عندما اختاروا الفصول المقدسة اختاروها بحكمة إلهية. فصل الإنجيل اللي سمعناه الآن وكلام المسيح له المجد للرسل الأطهار وللمؤمنين عما سيحدث لهم في القرون الكثيرة الآتية. لما كلم المسيح الكلام ده ما كانش فيه حاجة حصلت خالص، لأن في أيام تجسده حمل كل الأتعاب لوحده، والنبوة قالت جزت المعصرة وحدي، معصرة الصليب شالها المسيح لوحده، ولا حد من الرسل الأطهار حد مسه أو لمسوا. لما جم يقبضوا عليه في ليلة الخميس الكبير وقال لهم أنتوا عاوزين مين؟ قالوا له يسوع. قال أنا هو. رجعوا الوراء وسقطوا على وجوههم. قال عاوزين تمسكوني؟ دعوا هؤلاء يمضون. فمشوا الرسل، لكن الكلام ده قاله المسيح للتابعين اللي هيبعتهم للعالم عشان يغلبوا العالم. ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب. طب ده كلام صعب، ده ديب واحد في وسط قطيع يفرتكه، لكن لما يكون كله ذئاب وحملان بسيطة تعمل ايه؟ طيب إيه الإرسالية الصعبة ديت اللي مخالفة للمعقول؟ لو قال في ديب هيدخل في وسط القطيع كان القطيع يتحذر بأي طريقة يهربوا يعملوا لنفسهم حاجة، لكن حملان في وسط ذئاب يا ربي ده؟ لكن التاريخ من الأيام الأولى للمسيحية إلى هذا اليوم أثبت أن كلام المسيح الإله اللي نطق به لتابعيه كلام أثبت من السماوات والأرض، قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. صحيح قطيع من الغنم من الحملان البسيطة في وسط الذئاب، لكن محميين محفوظين. من يمسسكم يمسس حدقة عيني، أرسلكم كخراف في وسط الذئاب، وفي وصية بسيطة كونوا حكماء كالحياة بسطاء كالحمام. الوصايا ديت لازمة، ما الأمر زي ما قلت لك مخيف. وصايا المسيح ملزمة، كونوا حكماء وكونوا بسطاء. الكنيسة اللي احنا بنعيش فيها تنبأ عنها سليمان في سفر الأمثال وقال الحكمة بنت بيتها، نحتت

أعمدتها السبعة، ذبحت ذبيحتها، مزجت خمرها في البواطي. كنيسة دي مين اللي بناها؟ قد الحكمة بنت بيتها، ونادت على أعالي الجبال: أيها الجهال أميلوا، تعالوا كلوا اشربوا من خمري، تعلموا الحكمة. أقول لك إحنا عندنا كنيسة دي بتاعت مين؟ قال دي بيت الحكمة. الجهال يدخلوا يصيروا حكماء لما يعيشوا في الكنيسة، يستلهموا الروح الإلهي ويمتلئوا بيه ويعيشوا بيه ويطلعوا العالم بيه، فيسلكوا بين البرانيين بحكمة إلهية، لأن كلمة الله في الكنيسة تصير الجهال حكماء وتفتح عيون العميان. أعيش إزاي في الدنيا؟ أعيش إزاي في العالم؟ أعيش إزاي في وسط النجاسات اللي في العالم؟ في وسط الفلسفات اللي ملهاش حصر في العالم؟ العالم اللي أصبح بيقبل الشذوذ ويقننه، العالم اللي ما عادش فيه حتى الخوف أو الخشة أو الكسوف أو حتى الحاجات الطبيعية اللي بيعرفوها بقية الناس عبر القرون، جرى له إيه العالم؟ طب أسلك إزاي؟ كونوا حكماء، أسلك بحكمة يعلمها ويلقنها الروح القدس فيك. يا رب أتصرف إزاي؟ أعلمك، أنصحك، أرشدك الطريق التي تسلك فيها، عيني عليك، روح جواك. لما ما نسلكش بحكمة كأولاد لله يبقى إحنا ضيعنا الهدف اللي من أجله إحنا موجودين في العالم. مش بسهولة إن المسيح يسلمنا كخراف ناطقة للعالم يفترسنا، لا، ده هو بعتنا العالم عشان نغير العالم، عشان نقدس العالم، عشان ننير العالم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. صح، عشان كده بيقول إيه حملان في وسط ذهاب: كونوا حكماء، طلعوا بالعالم. دخلوا الرسل الأطهار العالم، بسطة جدا زي الأطفال، ولكن حكماء جدا مملوئين من روح الله. كونوا أطفالا في الشر، حلو ما نعرفوش، ولكن في أذهانكم كونوا كاملين. لازم الإنسان المسيحي يبقى مدام عايش في الكنيسة واخد الروح القدس يبقى إنسان حكيم، يستطيع أن يسد فم كل واحد، وإذا ما كانش بيتكلم خالص النور اللي فيه يستطيع أن يغلب الظلمة بسهولة. كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام، واحذروا من الناس. احنا ما نخافش من الناس، ألا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن الإنسان الحكيم إنسان حذر، عينه في راسه، عينه الداخلية، الإفراز بيميز الناس، يميز الأوقات، يميز الظروف اللي هو فيها، ويسلك بحكمة. لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتقدمون أمام ملوك وأولى من أجلي. ما فيش تهمة تانية أصلي، قال تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. التهمة اسم، مجرد اسمه علينا. ليه؟ لأن العالم وضع في الشرير وقال عن الروح النجس، روح الظلمة، قال عليه إيه؟ رئيس هذا العالم. تقدمون أمام
ملوك وولاة من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. برضو دي وصية لذيذة أوي. طب هنعمل إيه؟ هنقف قدام ملوك ده الرسل الأطهار الأولين كانوا ناس بسطة جدا جدا، صيادين سمك، معظمهم مش متعلمين. النوارة اللي كان فيهم شوية يعرف ويفهم، ومن أصول تانية غير الجليليين يهوذا، وده راح. الباقيين بسطة قوي. وقفوا ازاي قدام الملوك والولاة؟ وقفوا أول مرة مسكوهم كانوا لما شافوا الراجل اللي جالس على الباب الهيكل الجميل من بطن أمه مشلول. فلما جايين يدخلوا الهيكل وبيمد إيده ياخد صدقة، نظر إلى القديس بطرس ويوحنا قال له انظروا إلينا. ما اللي بعتنا ما خلاش في جيوبنا فلوس، تعاوز فلوس؟ ولكن الذي لي إياك أعطي باسم يسوع المسيح قم. فوقف الراجل بقى ينط في الهيكل يطفر يقفز ويمجد الله. دي اللي تنبأ عنها إشعياء النبي، أن زمن المسيح يقفز الأعرج كالإيل زي الغزال، من علامات المسيح. فلما شافوه الراجل ده اللي بقى له 40 سنة مرمي داخل الهيكل كده، الدنيا كلها هاجت. فجم مسكوهم وحطوهم في السجن، وبعدين بيسألوهم بأي قوة وسلطان فعلتم هذا؟ قالوا باسم يسوع. قال احنا مش قايلين لكم انكم ما تجيبوش سيرة الاسم ده تاني؟ قالوا وانت احنا هنطوعكم انتوا ولا نطوع ربنا؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. جاب منين الجرأة العجيبة دي؟ صياد سمك بسيط بيواجه قوات ظلمة شديدة، رؤساء كهنة جامدين وجند الهيكل وسلطان حتى الموت، دول اللي قتلوا المسيح. طب ما انتش خايف؟ قال لا لا، هو ما اهتمش انه يقول ايه، لان المسيح وصاه قال له اذا وقفت اوعى تفكر هتقول ايه، ترد على سؤال ايه، ابدا، لان الروح اللي فيك يتكلم بايات وعجائب ويستطيع ان يسد افواه الضلال. فبقوا عايشين وراحوا البلاد كلها، وقفوا فعلا قدام ملوك وقدام ولاه وقدام سلاطين الأرض. وفي القديس بولس الرسول حاطين إيديه في سلاسل، وبعدين بيتكلم كلم ناس يعني ممكن بجرة ألم يموتوه، ما كانش فيه يعني نيابة وما فيش حاجة. لو واحد من الملوك اللي قاعدين دول قال خدوه موتوه، مات خلاص، زي ما قتل يوحنا المعمدان. وقف بولس الرسول، فواحد من الحكام قال له يا بولس انت بتكلم كتير، انت تهزي، الكتب الكثيرة تحولك للهزيان. قال له لا، لست اهزي ايها العزيز، انا بتكلم بكلمات الصح والعقل الحكمة. الملك أغرباس ده فاهم اللي انا بقوله، وعارف الانبياء وعارف الكتب. فأغرباس قال له إيه؟ أنت يا بولس بكلمتين عاوز تخليني مسيح ولا إيه؟ شوف الرد الإلهي بقى العجيب جدا. قال كنت أصلي إلى الله، كنت بصلي طول الليل، مش أنت بس بل وجميع الذين يسمعونني يكونون كما أنا ويتمتعوا باللي أنا متمتع به ما خلا هذه القيود. ما لو قال إيه؟ أنا كنت عاوزكم كلكم تبقوا زيي، يفهموها أن تبقوا زيي مسجون مزلول. قال لا لا لا، القيود ديت لا تساوي شيء،
لكن أنا كنت نفسي

في أنكم تتمتعوا بالمسيح اللي أنا فيه والروح اللي أنا عايش به. ما خلى هذه القيود فعلا وقفوا قدام ملوك الأرض مدى الأجيال كلها من الجيل المسيح الأول إلى هذا اليوم، ولم يستطع أحد أن يقاوم النعمة التي فيهم. مش شاب صغير استفانوس صغير يروح فين في العتاولة الكبار دول؟ وقف قدام مجمع السنهدريم، أكبر مجمع ديني في اليهودية، ولم يستطع أحد أن يقاوم النعمة والحكمة التي فيه. ولم العهد القديم كله لخصه ببراعة شديدة، طبعا ما كانش في باله كلمة واحدة من اللي بيقوله. مال مين؟ الروح القدس المتكلم فيكم. طبعا خلينا على مستوانا، عايش ازاي في الشغل؟ نفس المنهج. عايش ازاي في وسط التيارات الصعبة جدا ده؟ عاوزين يخنقوني. نفس الروح. امتلئ بروح الله وروح في أي حتة في العالم، لكن لما نبقاش في الروح نتاكل نتعب. لما ما يكونش في روح هتقاوم روح الظلمة ازاي؟ بالفهلوة ما بيجيش، ولكن بالقداسة يغلبوا روح النجاسة في العالم. إذا عاش ناس قديسين لله يغلبوا النجاسة. روح اللف والدوران والحقد والخبث بيتغلب بإيه؟ بيتغلب بالضد. أحبوا أعدائكم. طب عم أعملها إزاي؟ قال ما عش عاوز تغلب ولا إيه؟ عاوز تبقى مغلوب؟ خلاص اللي يشتبك اشتمه. عاوز تغلب روح الظلمة امتلئ بالنور، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. عاوز تمتلئ شجاعة بلا خوف، التصق بالله، اتحد به، صلي كويس، اعترف، ما تخليش الخطية جواك، لأن الخطية في الداخل بتجعل الإنسان جبان ضعيف. الخطية تكسر عين الواحد. لما نتنقى في الداخل نتقدس أمام الله نستطيع أن نغلب العالم كله. في العالم سيكون لكم ضيق، ما تحكش علينا، ما خباش حاجة. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أقول لي غلبت العالم بإيه؟ بالصليب. هو غلب العالم بإيه؟ بالسيف؟ بالرمح؟ بالغضب؟ أبدا، غلب العالم بالحب. صلب على الصليب وحمل خطايا العالم وشفع في المذنبين. متى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. أتكلم إزاي أو أتكلم بإيه؟ أي واحد بيتمسك في أي حاجة إلحق، عاوز محامي عشان يكون فاهم قوي وقانوني قوي ويفهم الظروف ويتكلم عني. الروح القدس اسمه البارقليط، يعني ايه؟ يعني المحامي. حاجة حلوة قوي. طب انا دافع عن نفسي ولا ايه؟ لا لا لا، الشفيع المحامي البارقليط هو الساكن فيك، مش هتأجر واحد من بره. لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. في الساعة، في الحال، إذا في لاسلكي ولا في إيه؟ الروح جواك. فعلا إذا اختبرت دي تحس إن لا لا ما كانش في حاجة. لما أقف شهادة للمسيح أنا مش عاوز أحضر ذهني وأحضر كلام وأكتب عريضة أبدا. لا تهتموا كيف أو بما، لأنكم تعطون في تلك الساعة في الحال
ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. تنسين أن ده أبوكم اللي أرسلكم كحملان وسط ذئاب، ده هو نسيكم؟ هو مش عينه عليكم؟ مش هو راعي الخراف العظيم؟ روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. فكرني ده بالثلاث فتية القديسين لما رفضوا أنهم يسجدوا للصنم اللي صنعه نبوخذ نصر، وجابهم قال لهم أنتم صحيح يا سدراك ومساك وعبدناو، أنتم يعني فاهمين اللي بتقولوه؟ بصحيح أنتم مش عاوزين تسجدوا للتمثال اللي أنا صنعته؟ قال لهم لا مش عاوزين. قال لهم بقى إذا كان الأمر كذلك والأتون حمي 7 أضعاف 49 ذراع، من هو الإله اللي أنتم بتقولوا عليه الذي يقدر أن ينقذكم من أتون النار؟ قالوا إيه؟ قالوا له إحنا مش لازم بقى نجاوبك عن الكلام ده، هم عندهمش كلام يقولون جيت الحقيقة. مين الإله اللي ينقذكم؟ قال إحنا مش هندافع عنه، هو إذا يوجد إلهنا، هو إذا ده زي كون واحد بيشاور على واحد شايفه، هو إذا يوجد إلهنا الذي يستطيع أن ينقذنا من يدك أيها الملك، مش أنت اللي تجاوب تدافع. روح أبيكم في داخلكم ينطق بكلمات إلهية في الوقت المناسب في الظروف المناسبة. فعلا ما ردوش على نبوخذ نصر، وأجاب المسيح بطريقة عملية بوجوده في وسطهم في وسط أتون النار المتقدة، وجود حقيقي، وجود الروح القدس داخلنا مش خيال. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله فيكم؟ صدقني مش خيال. اختبر ملء الروح القدس. حتى قيل في سفر الأعمال لما جاء بطرس الرسول يتكلم قال فامتلأ بطرس من الروح القدس وقال، مش كلام بشري، الكلام البشري مش هيصد أبدا، الحكمة البشرية مش هتنفع أبدا. روح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت. ما المسيح لما جه اتقسمت الحكاية، كل بيت اتقسم، قال جيت أقسم البيت، حد للمسيح حد مش للمسيح، قال ما جيت لألقي سلام بل سيفا، أفرق الأب وأبيه والابنة وأمها. إذا كان واحد للمسيح هيبقى مختلف عن الباقي. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على أبائهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. صعبة لكن لذيذة، ما دام من أجله كل يهون. الناس بتكرهني ليه يا عمي؟ عملت إيه؟ عملت حاجة وحشة ويكرهوك تستاهل. لا ما عملتش حاجة، صدقني سالك بكل الروح المسيحية بيكرهوني، يا بختك. ليه مكروه؟ قال من أجل الاسم بس، عشان ده اسم المسيح عليه، مكروه زي بعض. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ده ختام الكلام. إياك والتذمر، إياك والشكوى، إياك وعدم الرضا. أنت عارف القصة من أولها، قبل السنين، قبل الدهور، قبل ما يحصل حرف منها، سبق المسيح وأنبأ وقال لكل تابعيه البضاعة كلها قدامك، الظروف اللي هتقابلها موصوفة بالحرف، نهايتها إيه؟ الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لربنا المجد دائماً.

المركز الإعلامي بمطرانية الشرقية ومدينة العاشر يقدم المحاضرة الإسبوعية لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقوصية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقوصية بالأنبا رويز بالعباسية.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الوحداني. كل واحد عايز يبتدي حياه مع ربنا بيمر في ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله التوبه، ينتقل من الخطيه الى تركها والابتعاد عنها. والمرحلة الثانية حياة الفضيلة والنمو فيها. والمرحلة الثالثة كيف يجذب غيره إلى ملكوت الله. ودي حاجة مطلوبة مننا كلنا، يعني ليس فقط من الرعاة ورجال الدين، انما مطلوبة مننا كلنا. كلنا لما بنصلي الصلاة الربانية بنقول ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. يعني ليأتي ملكوتك؟ يأتي ملكوتك جوه قلبي وفكري، انك انت يا رب تملك على حياتي وفكري وقلبي. ويأتي ملكوتك في الكنيسة، ويأتي ملكوتك في العالم كله، وخصوصا في البلاد اللي ما تعرفش ربنا. حكاية الملكوت دي هي الموضوع بتاعنا النهاردة، يعني ازاي الانسان يجذب الناس الى ملكوت الله. طبعا مفروض انه يحب ربنا ويحب الناس ويحب يوصل الناس لربنا. يحب ربنا ويحب ملكوت ربنا ويحب الناس ويحب يوصل الناس لربنا. من احسن الامثلة لهذا الموضوع قول داود النبي: إن لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب. يعني أنت الكنيسة بتعلمك تقول المزمور ده في صلاة النوم، تقول أنا لا أصعد على فراشي ولا اعطي العينيه نوما ولا اكفاني نعاسا لغايه لما اجد موضع للرب في قلب كل احد وفي بيت كل احد.